0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

يا رب بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية بالريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال، ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

0: أيوة سمعي وحاسة بيكو باللي عايز تقوله يا عين.
1: أنا مش مصدق إن حلمي اتحقق وأنت معايا دلوقتي. أنا
0: قول قول يا عيد. أنا سمعان.
1: أنا بحبك من قبل ما أشوفك.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: عشرة مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: اذا انت سامح لنا سامح هذا كمان
1: انا سامح سوء
0: لا مش سامح حاجه
2: انا اعتبر ان انا مش سامح اي حاجه منك
3: اسمعها في كل حته
4: نجوم اف ام على كيفك

صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم FM.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
3: الجديد يا استاذ.

0: مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: نجومنا هم نجوم منتخب هايتي اللي بيشارك في كاس العالم للمرة الثانية بعد غياب 52 سنة من وقت مشاركته الوحيدة السابقة في نسخة 74. منتخب هايتي لعب في المشاركة دي 3 ماتشات وخسروهم كلهم. اتأهلوا بعد تصدرهم للمجموعة الثالثة في المرحلة الثالثة من تصفيات الكونكاكاف، وده يعتبر إنجاز لأنهم ما لعبوش ولا مباراة على أرضهم بسبب الأوضاع الأمنية. هايتي بتحتل المركز 83 في تصنيف فيفا والتاسع على مستوى اتحاد الكونكاكاف، وده يعتبر تاني أقل تصنيف لمنتخب مشارك في المونديال، لأن المنتخب الوحيد اللي أقل منه هو منتخب نيوزيلندا صاحب المركز 85. أبرز لاعبتهم هما ويلسون إيزيدور من ساندرلاند الإنجليزي، جيان بيليغارد من وولفرهامبتون، وخوسيه جازيمير اللي بيلعب في أوكسير الفرنسي. مدربهم الفرنسي سباستيان ميني اللي بيدربهم من مارس 2024 أعلنها بشكل صريح قبل بداية المونديال إن أقصى طموح واقعي ليهم في النسخة دي هو الظهور بشكل مشرف مش أكتر.
0: مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي لمعادكم معاه عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجومة في أم وكل الناس اللي بتشوفنا على نجومة في أم تي في. حلقة جديدة ويوم جديد وحلقة الويك أند بنبتديها معاكم دلوقتي من عيش صباحك. أنا عيش صباحنا لمدة ساعتين من دلوقتي ولحد الساعة 10. يوسف التهامي وفن إمام. صباح الفل عليك يا جوز.
2: صباح الفل عليك يا فن, وصباح الخير على كل مستمعي ومشاهدي نجومة في أم ونجومة في أم تي في. معاك ولمدة ساعتين فن ويوسف في حلقة جديدة من حلقات يوم الخميس عشان نستقبل إن شاء الله الويك اند بتاعنا بمود مختلف ونعيش صباحنا مع بعض من الساعه 8 للساعه 10 الصبح. الساعه دلوقتي 8 ودقيقه. اظبطوا ساعتكم على ساعه نجوم اف ام. طمنونا عليكم, قولوا لنا اخباركم ايه واخبار الاسبوع ده كان ايه. بقى اسبوع بعد العيد اللي دايما كنا بناجل الحاجات قبل اجازه العيد على طول بناجلها يعني لما بعد العيد, ولكن احنا وصلنا لهذه النقطه. فطمنونا عليكم, قولوا لنا اخبار الاسبوع ده ايه. كان 4 أيام عمل بالنسبة لناس كتير, وداخلين بقى على الويك اند ان شاء الله بداية من دلوقتي. فضموا علينا عشان النهاردة عندنا شوية العاب وشوية فقرات ترفيهية يعني.
1: انا بتهيألي الناس ابتدت ايه تدريجيا ترجع كده لمود ما بعد العيد بقى والشغل وكده, وحاسه على النهارده الناس ابتدت خلاص بقى انا رجعت في مود بعد العيد. هتخش في ويك اند كل ده هيبوظ. كل اللي انت كنت بتظبطه ده هيبوظ بالويك اند, وترجع بقى يوم الاحد ان شاء الله. بس ان شاء الله الاسبوع الجاي بقى نبقى بكامل قوانا العقليه
2: جامد ان شاء الله.
1: يلا بينا.
2: خلينا نبتدي النهارده بيا صباح الورد لسان ليفون, وبعد كده بقى نرجع نقول لكم على درجات الحراره على بعض المحافظات النهارده. فصباحكم زي الفل, يلا بينا.

0: طيب يا جماعة خلينا نقول لحضراتكم بقى دلوقتي على درجات الحرارة. تمام. القاهرة العظمى هتكون 36 درجة والصغرى هتكون 23، اسكندرية العظمى 31 والصغرى 20، مطروح العظمى 29 والصغرى 20 درجة، سوهاج العظمى 40 والصغرى 26، أما أسوان فالعظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.
1: طيب بالنسبة للتوقعات، لسه في ارتفاع في درجات الحرارة وارتفاع في نسبة الرطوبة كمان في نفس الوقت. الجو هيكون معتدل في الصباح الباكر، شديد الحرارة نهارا، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، مع شبورة مائية صباحا على طرق السفر. طمنونا عليكم وقولنا أخباركم إيه وأخبار الطرق إيه وأخبار المود إيه، وبرضو لو في مزيكا معينة عايزين تسمعوها بعتولنا على 015-5952-1006، صفحتنا على الفيسبوك نجومة في أم 100.6 ورقم التليفون الأرضي 38350-022.

0: نايت سينما رجعت بشكل جديد، 8 قاعات منهم 3 في اي بي. احجز بسهوله من ابلكيشن وان بريمير او من premiersinemas.com او من شباك التذاكر. نايت سينما في ابراج نايل سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهره. الرقم الضريبي 204-996-864.
1: عندنا خبر حلو ب 5000 جنيه، استعدوا، الفرصه ابتدت دلوقتي ولمده 3 شهور. 400 شخص هيكسبوا 5000 جنيه لما يستقبلوا حوالات على محافظهم الإلكترونية من خلال وكلاء ومراسلين البنك الأهلي المصري. يعني كل ما تستقبل حوالات بقيمة أكبر كل ما الفرصة تكبر.
2: يعني تحول على أي محفظة إلكترونية؟
1: أيوة،
2: سواء كنت عميل للبنك أو لا.
1: أيوة،
2: من غير مصاريف؟
1: أيوة،
2: وهتوصل في نفس اليوم
1: برضو. أيوة، ما تفوتش الفرصة. لو حبايبك برا مصر كتير كلمهم من غير تأخير وخليهم يحولوا لك، وإحنا هنكسبك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.
3: بورتوغول في العالمين بتحقق حلم الملايين، وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 دلوقتي. تقدروا تتابعوا نجوم FM على tiktok.com/@نجوم FM.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا يا

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام

0: حلقة يوم الخميس. ايه النظام؟
1: ايه النظام؟ عندنا خبر لذيذ بمناسبة كاس العالم.
0: يلا بينا.
1: طيب في كاس العالم 2026 الناس مش هتكون مستنية المنتخبات والنجوم والماتشات الكبيرة بس، لكن كمان هيكون في التكنولوجيا اللي بقت جزء أساسي من كرة القدم الحديثة. المرة دي التطور وصل للكرة بقى نفسها، هنعرف معلومات أكتر، لأن الكرة الرسمية للمونديال الجاي جاية بتكنولوجيا متقدمة جدا، وده ممكن يفتح نقاش كبير طبعا بين جماهير الكرة عن حدود تدخل التكنولوجيا جوه الملعب. أنا شايفة الموضوع ده وما فيش حدود، احنا كل سنة هنلاقي حاجة يعني مفاجأة أكتر من السنة اللي قبليها يعني. ودي أهم مواصفات الكرة الرسمية لكاس العالم 2026. هنحكي لكم بقى الكرة دي عبارة عن إيه.
0: طيب من أهم مواصفات الكرة الرسمية لكاس العالم 2026 بحسب وكالات الانباء هي اسمها ترايوندا، وليها معنى رمزي لان كاس العالم 2026 بينتظم في 3 دول، كندا والمكسيك والولايات المتحدة. يعني الكلمة نص الكلمة الاولاني معناها دي اللي هي معناها 3، وأوندا بالأسباني معناها أمواج، يعني الاسم كله 3 موجات. تصميم الكرة فيه 3 ألوان أساسية، أحمر أخضر وأزرق، كنوع من التكريم للدول الثلاثة المستضيفة للبطولة. الكرة مزودة بمستشعر حركة متطور مدمج جواها، عبارة عن شريحة إلكترونية بتشتغل بتردد 500 هرتز، وده بيسمح لها ترصد حركة الكرة بدقة عالية جدا. وناس كتير كانت بتقول إن الكرة بتتشحن والكرة مش عارف إيه ده، ولكن هي الكرة فيها تكنولوجيا متطورة. وحتى هم ادوا الكورة دي للمنتخبات قبل كاس العالم بفترة عشان خاطر اللعيبة تتمرن عليها وتستشعر بقى الكورة بوزنها الجديد بالحاجات دي كلها، عشان خاطر يعرفوا يتكيفوا على سرعة الكورة، سواء اللعيبة الاستلام والتصويب وحراس المرمى في التصدي لسرعة الكورة المختلفة. فهتكون يعني كورة جديدة لسه تم طرحها، زي مع كل كاس عالم ومع كل بطولة كبيرة دايما بيبقى في بعض الحاجات بقى المدخلات اللي بيدخلوها عشان خاطر يطوروا من
1: متطورة
0: اللعبة. ده غير ان هم غيروا كمان كام قانون كده في قوانين الفيفا عامة عملتها، وابتدت بعض المنتخبات تجربها في المباريات الودية اللي بتحضرها دلوقتي المنتخبات دي لكاس العالم. ف هنشوف كاس عالم مختلف. شو تفاقي اللي انا مش عارف ليه
1: ليه
0: عشان
1: ليه؟
0: كاس عالم كبير قوي على اللي احنا يعني دايما كاس العالم بالشكل المعروف اللي احنا عارفينه عنه لما كان 32 فرقة وكده، كان بيبقى الماتشات لما بعضها كده دلوقتي 48 فرقة. فالموضوع الماتشات القوية قوي بقى هتبقى في ادوار متقدمة بزيادة، فخلينا نشوف يعني
1: خلينا نشوف فعلا يعني خلينا نجرب ونشوف. والاول مرة برضو يكون في 3 بلاد مختلفة، فممكن يبقى كل حاجة يعني جديدة، كل حاجة جديدة علينا. فاحنا قلنا برضو نقول لكم ايه الجديد السنة دي كمان، وخصوصا في تدخل التكنولوجيا بقى في كرة القدم وفي كاس العالم 2026. هيكون الكرة نفسها هي اللي متطورة. في شوية حاجات برضو ممكن نقولها لكم على الكرة. الكرة هيكون فيها شريحة مثبتة جوه الكرة بنظام تعليق خاص عشان تفضل ثابتة وتدي قراءات دقيقة جدا، بتجمع كل البيانات الخاصة بحركة الكرة أثناء المباراة. والبيانات دي طبعا بتتبعت مباشرة على يعني الفيديو بتقنية الفار، علشان يقدر ان هو الناس تتابع لمسة الكرة ونشوف كل التفاصيل. هتسهلها يعني الكرة هتسهلها على الفار. كمان بيساعد على اكتشاف لمسات اليد واكتشاف عبور الكرة لخط الجول.
0: بالإضافة ان هو بيدعم بقى الحكم بالداتا اللي محتاجها في مراجعة مواقف تحكيمية كتير بتحصل أثناء المباراة. والكرة بتشحن لاسلكية من خلال محطات شحن مخصصة، والبطارية بتكفي حوالي 6 ساعات تشغيل فعلي أثناء المباراة.
1: الله الله
0: الكرة دلوقتي بقت تتشحن.
1: مش هتستنيين لحظة ان احنا بنوقف الماتش عشان الكرة فصلت شحن بس.
0: لا محتاجين 6 ساعات ان شاء الله يعني. يبقى كاس عالم مختلف كده ان شاء الله. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني باذن الله في رحلة كاس العالم 2026، ويا رب ان شاء الله نشوف بقى اول فوز لمنتخب مصر في تاريخه في تاريخه في كاس العالم يعني. يا رب ان شاء الله.
1: يا رب ان شاء الله
0: باذن الله. احنا معانا منتخب بلجيكا ومنتخب ايران ومنتخب نيوزيلندا. منتخب نيوزيلندا لسه خسران من هايتي، دولة كده صغيرة اسمها هايتي، 4-0 من يومين.
1: فيعني
0: بإذن الله يعني إن شاء الله يعني شايفها يعني.
1: ما تقول لك دولة صغيرة كده ماشي أوكي اتنطت على بقية الدول.
0: لا كامل الاحترام طبعا لهايتي يعني ما فيش مشكلة, بس في الكورة دولة مش مش مش قوية يعني.
1: فهم
0: يكسبوهم 4-0 كده كده ماتش ودي والموضوع يعني مش مقياس, بس في نفس الوقت برضو مؤشر ان احنا كده كده يعني ان شاء الله بإذن الله يعني نعمل حاجة. يا رب يا رب ان شاء الله. عندنا ماتش عامه يوم ال يوم ايه يوم السبت باين,
1: احنا قلنا امبارح كان عندنا,
0: عندنا ماتش مصر والبرازيل. اه
1: في ماتش الساعه 10:30 وفي ماتش الساعه 4 الصبح وفي ماتش الساعه 6 الصبح.
0: انا بتكلم على ماتش يوم الاحد.
1: اه يوم الاحد اوكي.
0: يوم الاحد الساعه 1 يعني هو يوم الاحد 1 بالليل يعني هو غالبا السبت فاهم قصدي ايه
1: مفهوم. السبت الساعه 1 بالليل
0: هيكون بقى حد كده يقول لك ده ماتش مصر والبرازيل بقى ده اخر مباراه تجريبيه ان شاء الله للمنتخبين استعدادا لكاس العالم. بيلعب المنتخب الاكثر حصولا
1: برضو ولا
0: ايوه طبعا
1: طيب.
0: الاكثر حصولا على كاس العالم احنا هنلعبهم عشان خاطر نشوف الدنيا رايحه على ايه. اه
1: هنسخن
0: حلو حلو فمهم ماتش مهم احتكاك قوي, بس اهم حاجه بس اللعيبه تاخد بالها من نفسها ومحدش يتصاب لانه يعني ماتش مش باهميه مباراه كاس العالم يعني. سو هيبقى
1: بس هيخشوا داخل
0: طبعا
1: اكيد طبعا
0: طبعا ايوه يعني طبعا تلعب برازيل
1: ماشي خش يا ولاد داخله قويه بس نحافظ على نفسنا برضه
0: بالظبط
1: يعني مفيش حاجه مستاهله لسه لسه تقيل جاي قدام ان شاء الله دي مباراه وديه ف ماشي. المباراه امتى الساعه كام؟ يوم السبت الساعه 1
0: بالليل
1: بالليل عشان كده
0: فلو لقيته مكتوب الحد يعني بصوا على الساعه عشان تتاكدوا من يعني كده تمام
1: ماشي
0: ماشي يا عم
1: يلا بينا.
0: ايه النظام
1: ايه النظام نبدا بقى لعب ولا ايه؟ اللي عايز يلعب يا جماعه يبعت لنا على 015-595-1006 او على صفحتنا على الفيسبوك او يكلمنا على طول على رقم التليفون الارضي هنا 388-350-22
0: يلا طيب. نسال سؤال ولا عايز ولا نعمل ايه؟
1: نلم بس نلم زباين بس الاول ونبقى ننزل بالاسئله.
0: لسه ما حدش جه
1: لسه الدنيا لسه
0: لسه بخير.
1: طيب ابتدوا يجوا
0: يلا بينا
1: شوف
0: تعالي نطلع نسمع ايه منير
1: نسمع منير
0: يلا بينا.

أغلى حاجة في مشروعك مش الأرض، الوقت. كل يوم تأخير بيأجل أرباحك. مع السويدي للتنمية الصناعية احجز أرضك خلال 24 ساعة في أهم المواقع في مصر بمرافق متكاملة وجاهزة على التشغيل. وفر وقت، وفر فلوس. اتصل على 15212 واحجز أرضك الصناعية دلوقتي أو زور موقعنا السويدي development.com. رقم التسجيل الضريبي 555-159-566.

0: 7 5 6 3 4 4 8 0.
1: الأيقونة العربية رامي صبري في تانزا يوم الجمعة 5 يونيو.
2: وبحكي لك عن الأيام
1: ليلة استثنائية من الإحساس والموسيقى وأقوى الأغاني اللي هتعيش معها كل لحظة مع رامي صبري. التذاكر متاحة الآن عبر تيكتس مارشي نجوم أف أم الراعي الإذاعي الرسمي.
3: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
4: لا معرفش.
3: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
5: زي ما قالها من سنين.
3: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
6: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
3: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
7: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على youtube.com/@نجومفأم.
8: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام

0: طيب يا جماعه، لسه كنا بنتكلم على كوره الماتشات الوديه في كاس العالم، فعبده بعت لنا بيقول لنا كوره الماتشات الوديه مش الكوره الاساسيه. لا يا عبده، اسمح لي ان انا نصلح الحته دي، لان هي الكوره الاساسيه اللي بيلعبوا بيها، لان في الاول وفي الاخر هي فتره اعداد استعدادا لكاس العالم، فبالتالي اللعيبه محتاجه تاخد اكتر على ملمس الكوره، على حركتها، على وزنها، على سرعتها، على الكلام ده كله. فحتى لسه متفرجين دلوقتي انا وفرنا على الملخص بتاع مباراه هايتي ونيوزيلندا اللي كنت لسه بقول لكم عليه، فكانت الكوره اللي هي تريوندا دي. تمام، صباح الفل عليك يا عبدو. ماشي،
1: مين تاني بيصبح علينا؟
0: في عمرو حسام، في يارا، في سعداني، في كامل ميلاد، في اسلام سيد، في مين تاني؟
1: في ايه كمان بتصبح علينا؟
0: في ايه
1: تقول يا رب ان شاء الله الكوره الجديده دي تكون وش السعاده علينا.
0: في بيشوي ان شاء الله. في مين تاني؟
1: انا بخاف من اي حاجه بتتشحن بالكهرباء. في عدم ثقه كده، عارف؟
0: عارف،
1: مش مرتاح. مش مرتاح لك مش حاسه ان انت هتصد معايا.
0: طيب الناس النهارده بيقولوا لنا اللعب على ايه؟
1: اللعب بقى على كل حاجه،
0: على المشاهيب.
1: على فطار. اللعب على فطار، اللي هيكسب يجيب فطار للتاني. طيب عندنا مجموعه العاب مختلفه ولذيذه وبسيطه وجميله، ونصحصح ونفوق بيها، ولا محتاجه بقى يعني مجهود ولا اي حاجه، عشان الناس بتقعد تخافوا تقول انتوا اللعب بتاعتكم صعبه. لعبنا مفيش اسهل من كده والله، هو بس الناس بتبقى بتحل اكتر على المسجز. يعني طول ما انت قاعد بتسمع كده الراديو في العربيه، الاجابات بتجيلك هوا، تلاقي الناس عماله تبعت لنا الاجابات، تبعت لنا ازاي ما قلتوش كذا، ازاي ما قلتوش كذا، يطلعوا معانا على الهواء. مفيش بقى. الموضوع بيختلف تماما، ونقعد نقول لهم نفس الجمله، رهبه الهواء بقى والكلام ده، ونقعد نتلكك. بس خلونا يا جماعه يلا نبدا يوم لذيذ كده، وعندنا العاب خفيفه جدا. هنطلب منكم حاجات بحرف معين، بنختار مكان مثلا بنكون موجودين فيه، بنطلع منه جماد، يعني اشياء بتبدا بالحرف المعين ده. مثلا حاجات شبه اتوبيس كومبلي ما فيهاش اي حاجه. ممكن نطلب برضو ان احنا بنبتدي تقول مثلا شوكه مثلا، فالحرف اللي بتخلص بيه شوكه تبدا بيه حاجه تانية كده، يعني الدنيا لذيذه. اخيرا تيه مربوطه، بناخد الحرف اللي قبله.
0: ماشي،
1: عشان ما نمسكش في بعض.
0: لا ماشي. طيب احنا معانا فرح دلوقتي على التليفون. يا فرح ازيك؟
2: ازيكم، عاملين ايه؟
0: ده اخبارك ايه؟
1: ازيك يا فروح؟
2: كله حلو الحمد لله.
0: كله تمام؟
2: كله حلو
0: يا رب دايما.
1: فرح، دخلتي في مود بعد العيد خلاص وكده ولا ايه؟
2: يعني خلاص عادي، يعني كده كده انا عندي بيبي، فالاجازه ما بتبقاش اجازه.
1: يا حبيبتي يا حبيبتي، ربنا يخلي لك. بنت ولا ولد؟
2: لا ولد.
1: ربنا يخليه لك يا رب. لا انت ما فيش اجازات في الحياه عامه، يعني مفهوم جدا.
2: طالما الناس دي اجازه فانا مش اجازه.
1: بالظبط كده.
0: يلا احنا نحاول نهون عليك الشيفت الصباحي بتاعك. صباح الفل عليك يا فروحه انت والبامبينو. جاهزه؟
2: يلا
0: يلا بينا نلعب. ايه صد رد؟
1: نلعب صد رد.
2: ايه صد رد؟
1: بصي صد رد، احنا بنسال سؤال اجابته كتيره جدا، فاحنا بنسال السؤال مره واحده، انت بتجاوبي باجابه منه، احنا بنرد عليكي باجابه تانية، ترجعي انت تجاوبي اجابه كمان. تعالي نعمل مثال كده، يعني اسال سؤال يا جوجو ونشوف. تعالي نعمل حاجه سهله جدا. خلاص
2: ماشي.
1: اسامي بنات بحرف الميم.
2: اسامي بنات بحرف الميم. ماشي.
0: انت اسم واحنا اسم.
1: اهم حاجه مش هنكرر الاسامي، يعني لو احنا قلنا اسم ما ينفعش انت تقوليه، لو قلتي بتبقي انت كده خسرتي، ولو سكتي كده في النص وخدتي وقتك بنبتدي احنا نعمل كاونت داون واحنا بنبقى كسبنا، او العكس لو احنا سكتنا كمان انت من حقك ان انت تعملي كاونت داون.
2: اوكي
1: يلا بينا نبدا.
0: يلا بينا.
2: يلا
1: ابدا انت يا فرح.
2: مريم.
1: ميسة.
2: مونيكا.
0: ملك.
2: ماريا.
1: منال.
2: مكة.
0: مهرة.
2: مسك.
0: مهتاب.
2: ماهي نور.
1: كنت هقول ماهي.
2: لا نفس الحاجة.
0: مهيرة. مهيرة. مهيرة.
2: مشيرة.
0: عدي علينا بسرعة.
2: وان
0: وان وان احنا ابتدينا بوان. ماشي.
1: مليكة.
2: ماشي. ملك
0: قلناها
2: قلناها.
0: خمسة.
2: مروة.
0: حلوة. مرام؟ لا
1: مرام.
0: خمسة.
2: مفيدة.
0: منار.
2: ميار.
1: ميسون.
2: ميرا.
0: مي.
2: ميساء.
1: يا سلام.
0: لا ما ظن قالت ميسة في الاول.
1: ميسة.
0: لا لا ما احنا ما هي قالت لك ما هي رحتي دخلتنا في
1: باللغه العربيه بقى
0: فاهم قصدي ايه.
2: ميهور. ميهور.
0: ميهور. ماشي
1: نسيتني الاسم اللي كنت هقول.
0: في منى ما اتقالتش يا جماعه.
1: في منى ما اتقالتش. نسينا منى.
2: هو ده سهل قوي
0: قوي.
2: خمسه.
0: ده انت خمسة. ده انت خمسة.
1: انت على نفسك يا فرح.
2: قلت منى بجد.
0: احنا قلنا يا راجل.
2: ايه منيرة.
0: قلنا منيرة.
1: قلنا منيرة.
2: قلنا مشيرة.
0: وقلنا مهيرة صح.
1: مهيرة.
0: ماشي. في مادلين.
2: مادلين صح. ماجي.
1: ميرال.
0: اسرع. خمسة اربعة ثلاثة اثنين.
2: لا خلاص.
0: واحد. فرح. خسرت يا فرح اول دور.
1: كان في مهجة كنت عايزة اقوله.
0: كان في مهجة.
2: ده بس ما بيجيش
0: بيلي. في اسامي كتير على فكرة سهلة. احنا مهما تقلش.
1: احنا مثلا.
0: مهما
1: تقلش. مي اصلا اتقال. قلنا مي.
2: لا ده اتقال.
0: مي اتقال في الاخر.
1: في الاخر.
0: ومونة اتقالت في الاخر.
1: احنا بنخش في في الاسامي الصعبة.
0: ميان.
1: ميان.
2: ميان.
0: في حاجات كتير. طيب ده اول سؤال. نخش على تاني سؤال.
2: يلا
0: يلا بينا.
1: ايه
0: نلعب؟ ايه افلام للفنان احمد حلمي؟ سهل جدا وواسع.
2: ماشي. 55 اسعاف.
1: عسل اسود.
2: مطب صناعي.
0: كده رضا.
2: اقول لك اسمه ايه ده اللي هو كان معاه نور عندها ميني كوب.
0: خمسة أربعة.
1: عايزة أقول
2: ظرف طارق.
0: آسف على الإزعاج.
2: إيه تاني؟ أنا زي مش فاكرة. الست ده لسه ريسن.
0: ماشي ماشي.
1: هنبتدي نجيب الحاجات
0: اللي صنع في مصر.
2: التاني اللي مع دنيا سمير غانم ده كان اسمه إيه؟
0: خمسة.
2: مش بفتكر أسامي.
0: أربعة. تلاتة. لسه في كتير. لسه في كتير. ما تزنقش
2: نفسك. لحظة النظر.
0: اثنين.
1: ايه
0: الناظر؟ ماشي
1: كنت هقول الناظر. طيب
0: في بلبل حيران.
2: انا هعطل.
0: خمسة.
1: يا ريت تعطلي.
0: اربعة.
2: لسه في مكتوب بالعدد.
0: لسه في كتير قوي. لسه في كتير قوي فرح.
2: ايوه ما هو في كتير بس انا
1: ازاي الاسامي فعلا. انت شايف الفيلم قدامك بس انت مش عارف.
2: مش فاكره الاسم.
1: والمشاهد والافيهات وكله بس.
2: عبود على الحدود.
0: حاضر.
1: عبود.
0: ماشي. خد التلت ساعة فيها.
2: معلش.
0: فيش مشكلة. في عندك صنع في مصر احنا قلناها. الف مبروك. الف مبروك.
1: الف مبروك.
2: ايه انت بتجيب الحاجات السهلة اللي منسية.
0: بالظبط. في كده. عندك حد؟
2: لا مش فاكرة. هو ممكن نقول مسلسلات ولا
0: انت مسلسلات؟ انت مش عارفة افلام وعارفة مسلسلات.
2: هو عايز حسني سندريلا.
1: يا نهار ابيض.
0: لا خلينا افلام. المسلسلات بس شتبه كتير يعني. الحمد لله بقى مسلسلات.
2: لا مسلسلات قليل.
1: الافلام اكتر اكيد بكتير.
2: لا خلاص مش فاكرة.
1: خلاص.
0: يا راجل لسه كان في افلام كتير.
1: السلم والتعبان.
0: في عندك السلم والتعبان.
2: ايه ده ازاي؟
0: في مطب صناعي جعلتني مجرما.
1: شو مطب صناعي؟ قالت مطب صناعي.
0: ماشي. جعلتني مجرما. ما قلناهوش.
1: ما قلناهوش.
0: صح. في في في فيلم كده.
2: وفي اللي هو هو ومنى شلبي اللي كان طالع عجوز.
0: على جثتي؟ ولا خيال مآتة؟
1: يا لهوي.
2: ايوه خيال مآتة.
1: ولا ده ولا ده.
2: مع دنيا سمير غانم كانوا على ايلاند كده.
0: اللي اتجوزوا فيه.
1: ايوه كان اسمه ايه؟
0: لا ده مش فاكر.
1: ليه بنبقى عارفين الفيلم كله ومش مهتمين بالاسم اصلا يعني اللي هو مش جاي على بالنا.
0: اسمه وفي واحد اسمه واحد تاني.
1: في واحد تاني.
2: بس ده ما شفتوش. لا
1: ولا انا بس عارفه. طيب. اسم الفيلم مثلا.
0: طيب
1: بس.
0: هل انت عندك اي سؤال حبه؟ في حد بعت لنا بيقول له اسمه لف ودوران. نسيت ايه.
1: لف ودوران هو دنيا سمير غانم.
0: عندك سؤال تساليه لنا؟
2: عندي سؤال أسألهولك.
0: نلعبه مع بعضينا.
1: حاجة سهلة كده عادي تبقى إجاباته كتير.
2: لا مش عارفة بصراحة. لا مش أي حاجة في بالي لسه. مفكرتش
1: لسه. مفكرت
2: مخي لسه
1: مخي في أفلام أحمد حلمي.
2: لا مش عارفة كده ما عرفتش أجيبهم.
1: خلاص بصي احنا عملنا مجهود حلو قوي يا فرح واحنا مبسوطين جدا بالمكالمه دي. قدر ولطف.
0: ميرسي جدا يا فرح.
1: صباح الفل عليك يا فروح.
2: ميرسي.
0: صباح الفل. صباح الفل.
2: باي باي.
0: باي باي. طب يا جماعه اللي حابب يشارك معانا في العاب يوم الخميس يبعت لنا على 015 59 55 1006 او على صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6 ويقول لنا عايز العب معاك واحنا نكلمه من 3 8 3 5 0 22. نطلع نسمع شيرين ونرجع نكمل معاكم على طول. صباحكم زي الفل.

0: ليه سعر الفضة بيزيد ويقل؟ تغير السعر طبيعي في أي أصل، خصوصا في المعادن، طبيعي جدا، وده عشان العرض والطلب وتغيرات السعر العالمي. وعشان كده بنفكرك، الفضة أصل ادخاري على المدى الطويل، ووجودها في محفظتك بيدي توازن للأصول، خصوصا لو بنسبة ما بين 10% ل15%، وحافظ عليها من 3 ل4 سنين على الأقل لنتائج ادخارية أفضل. دي كانت معلومة من فضة من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر تابع موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: عندنا خبر حلو ب 5000 جنيه، استعدوا، الفرصة ابتدت دلوقتي ولمدة 3 شهور. 400 شخص هيكسبوا 5000 جنيه لما يستقبلوا حوالات على محافظهم الإلكترونية من خلال وكلاء ومراسلين البنك الأهلي المصري. يعني كل ما تستقبل حوالات بقيمة أكبر كل ما الفرصة تكبر.
2: يعني تحول على أي محفظة إلكترونية؟
1: أيوة،
2: سواء كنت عميل للبنك أو لا.
1: أيوة،
2: من غير مصاريف؟
1: أيوة،
2: وهتوصل في نفس اليوم
1: برضو. أيوة، ما تفوتش الفرصة. لو حبايبك برا مصر كتير كلمهم من غير تأخير وخليهم يحولوا لك، وإحنا هنكسبك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.
3: نايل سينما رجعت بشكل جديد، 8 قاعات منهم 3 VIP. احجز بسهولة من أبليكيشن ون بريمير أو من premiersinemas.com أو من شباك التذاكر. نايل سينما في أبراج نايل سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهرة. الرقم الضريبي 204-996-864.
4: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
5: ايه ده؟
6: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
4: على تردد 11900 راس.
7: تابعونا على x.com/نجوم اف ام.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام

0: طيب ماشي.
1: تعبت منكم بقى. كفايه.
0: طيب يا جماعه صباح الفل عليكم، لسه مكملين معاكم، لسه عايشين صباحنا وحلقه يوم الخميس والعاب يوم الخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. وناس كتير بعت لنا بتقول عايز العب معاكم، فكلمناهم، في اللي ما ردش كالعاده وفي اللي رد، واخرهم يومنا. يومنا صباح الفل.
1: ازيك يا يومنا، عامله ايه؟ لا يومنا
2: ايوه معاكوا والله.
1: اه طب انا بقولك ازيك عامله ايه يعني بقى.
2: طب ازيك عامله ايه؟
1: انت مكسوفه قوي يا يمنى ولا احنا مكلمينك؟
0: مش حاسسه مكسوفه على قد ما هي متنكه، لان هي في الاول بقول لها قالوا احنا نجوم في قالت وهي هتموت وتلعب معانا. هتموت وتلعب معانا، بس اول ما على التليفون انت.
1: المسجز غير التليفونات يا يوسف لو سمحت.
2: لا والله يا هقولك، اصل انا كنت دخلت الشغل.
0: احنا اسفين.
2: وبعدين جه التليفون بس.
0: احنا اسفين جدا. طب عايزه تكملي شغل ولا تكملي لعب؟
2: لا انا اصلا
1: استأذنتهم،
2: قلت
1: لهم
2: هجيب قهوه
1: واجي.
2: بصراحه قلت لهم
1: هجيب قهوه
2: واجي. انا كده كده كنت راح اجيب قهوه.
1: طب ممكن نلعب معاكي شويه وانت تجيبي قهوه؟
0: يلا بينا. تحبي تلعبي ايه يا يمنى؟
1: صد رد.
0: طيب تحبي انت تسالي السؤال ولا احنا اللي نسال السؤال؟
2: لا انتوا
0: احنا. يلا.
1: اسامي ولاد او بنات فيهم حرف الياء، يعني مش بيبداوا ايه في ايه؟
0: استني بس، اسامي ولاد او بنات احنا كده مش هنخلص.
1: ليه مش هنخلص؟
0: سؤال.
1: خلاص بنات، اسامي بنات
0: بالظبط
1: فيهم حرف الياء، بيبداوا بالياء بيخلصوا بالياء في النص في ايه؟ عيشي حياتك بقى يا يمنى.
2: ماشي هنبدا بيومنا يعني.
1: نبدا بيومنا، بدات بيومنا. نرمين.
2: انت قلتي حاجه انا مش سامعه بصراحه.
1: نرمين.
2: ماشي. ياسمين.
0: اميره.
2: ميار.
0: أمينة.
2: ليان.
0: يسرية.
2: جنى.
0: يسرى.
1: عنيف قوي يا يوسف.
2: يوسف.
1: نيفين.
2: ميار.
0: يارا.
2: آية.
1: ناريمان. يوسف عايز يخلص.
0: السؤال اصلا خليها. ايه احنا قلنا ايه؟
1: الو
0: اخر حاجه يا يمنى.
2: اكتر من المكالمه دي جايه.
0: ايه يا فندم؟
1: لا هو يوسف كان عايز.
0: لا لا ثانيه، انت بتقول مش جاي على الهواء انا؟
2: برنامج تقول يوسف عايز يخلص.
1: لا اصل هو بيقول لي انا اخترت سؤال يعني اللي هو اجاباته كتيره قوي
0: بالظبط،
1: ويوسف يحب يعني
0: نحددها شويه تبقى السؤال واسع بس محدد شويه. بس كملي يلا.
2: مش عارفه مين
0: اللي
2: حد.
0: يلا شيرين.
2: جينا.
0: ليل.
2: ليل.
0: ليالي.
2: سيرين.
1: إيطاليا. قلنا شيرين. ما قلناش شيرين.
0: سيرين
1: ولا شيرين؟
2: سيرين.
1: انا سامعه برضو شيرين. مش عارفه ليه واصله لي شيرين.
2: بسين.
0: طيب تاليا.
2: جوري.
0: داليا.
2: ميرنا.
0: جيهان. مش هنخلص وربنا ما هنخلص
2: بصراحة
0: مش عارفة. خمسة. أربعة.
1: هيموت. بسرعة.
0: ثلاثة.
1: بسرعة.
0: هو انت عايزه تفضلي المكالمه دي الى ما لا، انت عايزه تروحي تجيبي القهوه وما ترجعيش؟ انت لازم تخسري يعني، لازم حد فينا يعني فاهم
1: قصدي. جبتي القهوه ولا وصلنا فين احنا؟
2: لسه الصراحه.
0: ماشي.
1: طيب يومنا وقعت.
0: ناخد سؤال تاني.
1: اسالي انت سؤال بقى يوم.
2: والله انا قلت
0: ايه؟ طيب اخر اسم
2: مش فاكره والله.
0: شفتي بقى انك وقعت. يومنا.
1: شكرا يا يوم.
0: لا ده انت وقعتي حرفيا.
1: شكرا يا يوم.
0: لا ده انت طمنين عليك. لا ده انت طمنين عليك بالظبط.
1: خلاص. طيب اللي عايز يلعب يا جماعة يبعت لنا على 015-5952-1006 وبعد اذنكم هنكلمكم من رقم تليفون ارضي 38350-022.
0: في حد يقولك
1: ايه؟
0: ماشي.
1: طيب الرسالة مش لينا اساسا.
0: لا لينا. مين تاني عايز يلعب يا جماعة؟
1: ده هو في ناس اكيد بعت لنا مسج. بس هو في ناس تبقى عايزه تلعب وفعلا لما بنكلمها بيحسوا ان هم ندموا اللي هو لا مش للدرجه دي، يعني النيه موجوده ان انا عايزه العب وابعت واقول عايزه العب، بس لما بنيجي وقت الجد ايه ده نجومه في ام اه يوسف بيكلمكم اهو يا جماعه عشان نبدا نلعب على طول بس كده. وخلاص انا هسيب الطلعه الجايه اللي هيلعب معانا هو اللي يسال السؤال، فحاولوا يا جماعه ان انتوا تحضروا لنا اسئله للعبه صد رده تكون اجاباتها كتير، مش كتير قوي عشان ايه يعني حد فينا يقع. ونبدا بقى العد التنازلي. مين معانا على التليفون؟
0: احنا معانا منى دلوقتي. يا منى صباح الفل.
3: صباح الفل،
0: اخبارك ايه؟
1: ازيك يا منى؟
0: كله تمام؟
3: تمام
0: يا رب تكوني بخير. الحمد لله كويسين، انت كله كويس؟
1: تمام
3: الحمد لله.
0: طب الحمد لله.
1: عايزك تسألي السؤال يا منى؟
3: لا تمام نلعب.
0: يلا بينا. صد رده جاهزة؟
3: اوكي.
0: طب يلا، عايزين اي جماد بيبتدي بحرف السين.
3: اي جماد بيبتدي بحرف السين؟
0: سنارة. ستارة. لا لا سنارة.
1: بالصاد. انا قلت ستارة عامة
3: ستارة ماشي.
0: فانا قالت ستارة، انت هتقولي ايه بقى؟
3: عارفه
0: والله.
3: لازم يبتدي بحرف السين
0: يبقى. لو سمحت لو ما كانش لو ما فيهاش اساءة يعني يعني خليها يبتدي بحرف السين.
3: لا مش فاكره
0: خالص. ولا سكينه ولا سماعه ولا ولا سلسله ولا
1: كفايه خلاص
0: ولا
1: كفايه
0: ولا سبت ولا
1: برضو.
3: لا بص هقول لك على حاجه بقى، هو اللي بيسمع
0: غير اللي بيشوف اكيد.
1: اللي ايده في الميه غير اللي ايده في النار. صح يا منى.
3: انا عايزه اقول لك انا ماشي اصلا على غيرت وانا رايحه الشغل، انا غيرت الطريق تماما عشان كنت بسمعكم مركزه معاكم قوي.
1: واحتمال كبير تتوهي على فكره عشان الحركه دي لما بتبقي مركزه جدا في المكالمه وانت سايقه بتروحي اماكن مش دي اللي انت المفروض تروحيها.
3: لا مش في المكالمه دلوقتي، انا بسمعكم في المكالمه.
1: كمان حبيبتي يا منى
3: ساعه ما خرجت من البيت اصلا.
1: طب مش عايزه نكمل لعب؟ طيب يعني حابه نختار حرف السين ده انا مستخسراه حقيقي يعني. عايزه
3: جماد يعني انتوا عمالين.
1: طب عايزه ايه غير الجماد؟ طيب احنا قلنا جماد كتير، عايزه ايه؟ اسامي؟
3: اوكي
1: بلاش. يوسف لو سمحت شاركنا. يوسف خرج وقفل الباب ورا.
0: براحتكم. لا براحتكم، شوفوا اللي انتوا عايزينه يلا.
3: اوكي.
1: طيب عايزه اسامي ولاد ولا بنات؟
3: اي حاجه اللي انت عايزاه، ولاد بنات. اوكي
0: طيب اسامي ولاد بحرف الشين
1: اهو.
3: شامي.
0: شهاب.
3: برضو بيبتدي ولا لازم يبقى؟
1: لا بيبتدي بحرف الشين.
0: خمسة.
3: توقي.
1: شريف.
3: شامخ.
0: شادي.
1: دخلنا على الصفات.
3: شادي.
1: ايه ده؟ هي انت قلتي شادي؟
3: اه
1: يوسف لسه قايل شادي صح؟
3: لا مش شادي.
0: انا قلت شادي رحت قايل لي شادي.
1: هو عارف يقول اللي يقوله.
3: شامل.
1: شلبي.
0: منا.
1: منا.
0: منا. منا. منا. انت شغاله ايه يا منا؟
3: انا مهندسه.
0: مهندسه وخلقك ضيق كده في الشغل؟
3: لا لا خالص.
0: او بتستسلمي كده لان شغلانتكم بحسها من الشغلانات الصعبه جدا جدا ان يعني دايما بيبقى في بنود كتيره قوي قوي، فانت لو استسلمتي على البنود دي كلها مره واحده يا اما ده من كتر البنود فانت مش قادره.
1: بالظبط يا ما فيش طاقه لحاجه تانية غير الشغل.
3: هو اوفلاين حاجه واونلاين على الهوا حاجه.
0: مفهوم طبعا.
1: مفهوم والله يا منى.
0: مفهوم والله يا منى. منى انت
1: نورتينا حقيقي فعلا. صباح الفل.
0: سيبك من اي حاجه، المهم اللي روح الحلوه.
3: اكيد طبعا
0: والله. توصلي بالسلامه ان شاء الله. والله ده شرف لينا يا منى.
1: والله يا منى صباح الفل عليك. ويك اند سعيد.
0: صباح الفل.
3: اوكي
0: يلا باي باي. ماشي.
1: هيا بنا.
0: هيا بنا فعلا.
1: هيا بنا. مين عايز يلعب معانا تاني يا جماعه يبعت لنا على 015-5952-1006 او يكلمنا على طول على التليفون الارضي 3835-022.
0: طيب نسمع مين بقى؟
1: ما تجيب لنا حاجه من الجديد منه كده.
0: مين؟
1: ايه رايك؟
0: مين؟
1: حمائي. عندنا
0: حمائي،
1: اغاني حمائي كلها.
0: اه بس ما سمعتش الالبوم كله، فانت اختاري
1: لنا. تعالى بقى، انا برضو ما سمعتوش كله، سمعت تخطيف كده، فتعالى نجرب حظنا.
0: بجد؟
1: انا سامعه ان الالبوم كله لذيذ يعني.
0: اوكي
1: يلا.
0: مش عارف
1: الاسم اللي هيعجبك هتعرف. بينقي بالاسم. طب قول لي كده وانا اختار معاك.
0: بلغني انا تمام. شريك بحريه. انت بتحبي بحريه؟ استني احطها لك. نحط
1: تمام.
0: يلا
1: جاي. يلا بينا.
0: يلا نسمع شيرين وحمائي.
1: يلا بينا.
0: ما سمعتش ولا مره على بعضها لحد دلوقتي لسه.
1: اسمعها بقى.
0: هنسمع.
1: هتبسط قوي.
0: يلا بينا جماعه.

0: في شركات بتقعد شهور تدور على أرض صناعية علشان تبني مصنع، وفي شركات بدأت بالفعل. مع السويدي للتنمية الصناعية احجز أرضك خلال 24 ساعة في مواقع استراتيجية في مصر كلها بمرافق متكاملة وجاهزة للتشغيل. اتصل على 15212 واحجز أرضك الصناعية دلوقتي أو زور موقعنا السويدي-development.com. رقم التسجيل الضريبي 555-159-566.
1: بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين، وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس. تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام.
1: يا حبيبتي ذاكري،

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي.

0: يلا بينا.
1: يلا بينا. طيب معانا هشام من دبي. صباح الفل يا هشام.
2: صباح الفل.
0: هلا والله يا هشام، ازيك عامل ايه؟ صباح الفل كله تمام.
2: انا بكلمكم من سنين والله.
1: ادينا اتكلمنا اهو الحمد لله، كل حاجه بتيجي في وقتها
0: الحمد لله.
2: اكيد.
1: ايه الاخبار؟
2: تمام والله الحمد لله.
1: كله كويس؟ في الشغل ولا في البيت؟
2: لا في الشغل.
1: طب في الشغل. طب قادر تلعب ولا ما بنكلمك في وقت
2: الناس؟ مفيش مشكله.
1: ماشي. شكلك مدير، شكلك عارف الاوضه لوحدك.
0: شكلك مسيطر يا هشام. يلا ماشي. بينا.
1: جاهز؟
2: جاهز.
1: يلا بينا.
0: تسال انت السؤال ولا حابب احنا نبدا؟
2: لا
1: اسألهم. طيب في سؤال جاي من صديقة البرنامج يارا، بتسمعنا من اليونان برضو من الناحية التانية. تمام. سألت سؤال حلو جدا، تعالى نلعب السؤال ده. جاهز؟
2: جاهز.
1: يلا بينا. عايزين بلاد آخرها مش حرف ألف.
2: الجزائر.
1: مصر.
2: المغرب.
0: تونس.
2: الكونغو.
1: البرازيل.
2: الأرجنتين.
0: سودان.
2: فلسطين.
1: زيمبابوي. كان هيقول زامبيا بس غير.
2: لحقت نفسي.
1: برافو برافو، مش مشكلة. ها.
2: توبو.
0: النرويج.
2: البرتغال.
1: السويد.
2: الدنمارك.
1: اليونان.
2: النرويج.
1: تاني؟
0: إيه قلنا النرويج.
2: قلنا. السنغال.
1: لبنان.
2: الكويت.
1: السعودية.
2: الإمارات.
1: بيرو.
2: اليونان.
1: قلناها.
0: في بلاد بالإنجليزي ما فيهاش ألف بس بالعربي فيها ألف.
1: الإنجليزي ما فيهاش ألف.
0: يعني فاهم قصدي؟ ممكن أقولها بالإنجليزي.
1: قلنا جملة بالإنجليزي فيها ألف.
0: ها. I go to school my mother.
1: خمسة. أربعة.
0: يلا يا هشام.
1: ثلاثة.
2: ترندادو توباغو.
1: ترندادو. ترندادو وتوباغو. ماشي. في مونتينيجرو.
0: مونتينيجرو.
1: عد براحتك.
0: برافو.
1: ها لسه لسه كتير قوي.
2: سيشل.
1: سيشل. طيب
2: المالديف.
1: طيب قطر.
2: البحرين.
0: المكسيك.
1: حلو
2: حلو. بوليفيا.
0: ايه
1: بوليفيا اخرها ألف.
0: شكرا يا هشام. شكرا. وقالها كلها كاملة الحمد
2: لله.
1: الحمد
2: انا
1: قلت حاجة مع امريكا
2: الجنوبية.
1: عايز تلحق تغيرها قدامك 3 ثواني تلحق تغيرهم فيها. 3 2 واحد. لسه
0: كان هيقول بلجيكا. هيغيرها بالالف برضه.
2: لا انا عشان الواحد بياخدها بالانجلش.
1: لو رحت لو رحت اسيا عامه هتلاقي في عندك لسه ما رحناش الصين ولا اليابان ولا الهند.
0: ايوه في كتير.
1: ولا انت قلت توجو في الاول صح؟ توجو كانت حلوه. توجو في افريقيا بس توجو خطيره برضه. بس في كذا. ماشي كده كده اول سؤال. ماشي عندك سؤال تاني؟ ولا نسأل؟
2: عندنا؟
1: نسأل؟
2: نسأل.
1: نسأل. طيب
0: حرف الشين ما ممكن نرجع له.
1: عايزة تعملي ايه؟
0: ممكن نرجع.
1: يلا
0: اسألي.
1: اسألي. يلا
0: سؤال اتهدر
1: بسرعة
0: يعني كان لازم ياخد حقه. عايزين اسامي ولاد بحرف الشين.
2: ولاد؟
0: ايه في ايه؟
2: ايه صعب الشين ده في الولاد. ماشي
0: ليه؟ طيب. هو احنا كان ولاد ولا بنات اللي قلنا؟
1: ولاد.
0: كان ولاد صح؟
2: لا.
0: يلا
2: شادي.
0: شريف.
2: شاهين.
0: شهير.
2: شهدي.
0: شاهر.
2: شاكر.
1: شامل. خمسة.
2: شرنوبي.
0: شكري.
1: ماتش.
2: شريف.
0: قلنا شريف.
2: لا
0: قلنا شريف
2: شيرين.
0: في الأول
2: شيرين.
0: شيرين برضو. أو صح بينفع.
1: شربيني.
2: شفعي.
0: قلنا شلبي. لا شلبي.
2: شافع.
1: قلنا شهدي.
0: قلنا شهدي. هو قال شهدي مش
1: طيب. شرف.
2: شامي.
0: اوكي
1: احنا قلنا شهاب.
0: ما قلنا شهاب.
2: لا
0: شهاب.
2: شبل.
1: شفيق.
0: قال شبل. شفيق.
2: شحاتة.
0: اوه برافو عليك يا هشام. طيب
2: خمسة.
1: أربعة. شفعي.
0: شكور.
2: قلنا شفعي.
0: شكور. شكور.
2: ايه شكور دي؟
0: في حد اسمه شكور
2: ده فين؟ ده في دولة ايه؟
0: توباك شكور. توباك اسمه شكور.
2: شرف.
1: قلنا شرف.
2: لا
1: والله لسه
0: قلنا شرف. ايه ده ايه ده؟
1: شفت بقى اللي اتبقى معلومات. شفت اخرة ال ها؟
0: يا نهار. لا هشام طمنا عليك بجد.
1: بس هشام وقع بجد مش ما قفلش السك المرة دي. وقع بجد
0: هشام طمنا عليك والله بجد.
1: بالظبط. اتمنى ان انت تكون بخير. سيبك من اللعبه خالص مفيش مشكله يا عم انت كسبت يا عم. اهم حاجه تطمننا عليك يا اتش.
0: برافو عليك يا اتش. بس فعلا ابعت لنا بس ابعت لنا حس بس كده انا تمام. طمننا عليك. طيب لسه مكملين معاكم. هنسمع اغنيه ونرجع نقول لكم على اسعار الذهب والفضه ونكمل لعبه تاني.

0: أسعار الذهب والفضة اليوم مقدمة من مركز تجارة السبائك بي تي سي. أصل الذهب.
1: سعر جرام الذهب بعيار 24 ب7543 جنيه للبيع و7520 جنيه للشراء. أما سعر جرام الذهب عيار 21 ب6600 جنيه للبيع و6580 جنيه للشراء.
2: سعر الجنيه الذهب ب53400 جنيه. سعر الفضة عيار 999 129 جنيه للبيع 125 جنيه للشراء.
0: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي. أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15 057.

0: هيلث ميد، وجهة عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى، بناة المستقبل. رقم التسجيل الضريبي 760-420-653.
1: نجومك أم على التلفزيون على تردد 11900. نجومك أم تيفي، خلي نجوم اف ام على طول معاك، ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب هشام لو لسه بتسمعنا يا ريت برضو تطمننا عليك، لان لحد دلوقتي هشام ما طمنناش عليه. انا ويوسف قلقانين بجد، فيا ريت بس تبعت لنا قول لنا انا تمام مفيش اي حاجه، يعني مستنيينك بس تبعت لنا. لسه يا جماعه فقره الالعاب، ولسه عندنا العاب كتيره جدا جدا، وفي اسئله كمان ما خدتش حقها. عايزين برضو لو في حد عايز يكلمنا ونبدا نلعب معاه ممكن يكلمنا على 3835022، ممكن يبعت لنا على رقم الواتساب 0155952006. حاليا as we speak احنا بنكلم حد، بعت لنا مسجز كتيره جدا جدا جدا، كلموني وكان زعلان مننا وابتدى يقفش علينا وكل الكلام ده، وبنكلمه دي تالت او رابع مره ما بيردش علينا. فلا لا ما بقاش عندي ثقه في حد. انا ما بقاش عندي ثقه في حد، يعني مش عارفين نعمل ايه بصراحه. اهو رد الحمد لله تمام اوكي ماشي يا جماعه. طب يوسف ممكن نلعب مع بعضين؟
2: بتهزري؟ لا بهزر.
1: ممكن نبقى
2: نلعب مع بعض ولا؟
1: فاكر زمان واحنا صغيرين كنا بنعمل صحاب اسرع من دلوقتي كتير، الموضوع كان سهل قوي. ممكن نبقى اصحاب؟
3: عمر حد قال لك لا؟
1: حاسس لا ما انا بقول لك كانت سهله جدا،
3: كانت سهل.
1: ممكن نبقى اصحاب، كان في ثقه في النفس كده جميله، اللي هو اخش العب معاه وبعد ما نخلص لعب بنيم ولا عايز اعرفك تاني اصلا خلاص. نروح بيتنا مع ابويا وامي وانت مروح وخلاص وشكرا، ممكن ما نتقابلش تاني. الحياة كانت سهلة وبسيطة واحنا صغيرين. دلوقتي انت عشان تتعرف على واحدة بتعمل ايه؟ قول لهم المعاناة. واحد بقى بيعاني عشان يعمل صحاب حتى عادي. يعني يلا نتكلم في يوم الحد ان شاء الله. معاناة ان احنا نعمل صحاب على كبر. طب والله العظيم الموضوع ده في ناس كتيرة جدا بتتكلم عليه، وشايفة اللي هو لما يجي حد ينصحك ويقول لك مثلا ابتدي بقى شوف هو انت بتحبها، ابتدي اعمل المشروع اللي انت نفسك فيه، مش عارف ايه، عندك مشاكل مع صحابك اعمل صحاب جداد. جماعة الموضوع مش سهل خالص، اعمل صحاب جداد ده الموضوع مش سهل، مش بالبساطة دي. يعني وقت المدرسة كان الموضوع سهل، اللي هو مثلا وقت النادي واحنا صغيرين، دروس الجامعة طبعا وخروجات الجامعة وكل الكلام ده. اول ما الواحد بيبتدي شغل بيبقى خلاص الصحاب بتوع الجامعة والمدرسة ابتدوا يكشوا صفصفوا لك على اتنين تلاتة مثلا، واصحاب الشغل يعني زي ما انتوا عارفين بنحاول يعني. ولما تطلع بصاحب حقيقي صديق حقيقي من الشغل انت بجد شخص محظوظ. فالموضوع بقى صعب. في حاجة انت الموضوع جاي على الجرح صح؟
2: في كذا حد كلمته ما ردش علينا.
1: لا يبقى
2: والله
1: لا بص احنا ما بنتحايلش على حد.
2: مين هقول لك مين اللي بعت لنا؟
1: يلا
2: ال سليم. صباح الفل يا ال سليم. في حد تاني عمال يبعت لنا وكان زعلان وابتدى حتى مش عارف اول ما كلمناه قال لنا مش عارف اتكلم. هشام بيطمنا يا جماعه، بيقول السماعه وقعت انا تمام
1: بس الحمد لله. بس احنا سمعنا حاجات كتير بتتكسر، فانا مش عارفه بقى ده خيالنا بس سمعنا شويه دربكه كده، بس اهم حاجه ان انت تمام وزي الفل. شكرا.
2: في مادونا اسكندر، صباح الفل عليك يا مادونا.
1: مادونا صباح الفل.
2: ماشي في مين تاني؟ يلا المهم احنا معانا دلوقتي ايه على التليفون. يا ايه ازيك؟
4: صباح الفل.
2: صباح الفل.
1: شكرا يا ايه مبدئيا والله شكرا.
4: انا بتكلمي على حته الصحاب، وزمان كنا بنعمل صحاب اسرع. اي كان ريليت.
1: ايوه جدا الموضوع كان اسهل بكتير.
4: ممكن نبقى اصحاب، ممكن نبقى اصحاب
1: بس خلاص ايه المشكله، ويلا نلعب يلا نلعب مفيش مش دلوقتي احنا ما
2: طب ايه ممكن نبقى اصحاب ونلعب ولا ممكن نعمل كده؟ طيب احنا نسالك، انت شاطره في الافلام؟
4: ان شاء الله يعني.
2: حلو. زعيم
4: عادل
2: الامام
4: يعني؟
2: لا مش ده السؤال. يا هي مالهاش ثقه.
1: لو ده السؤال الاجابه سهله. طيب. يا راجل
2: هناخد سؤال تريكي شويه.
1: تمام.
2: وفنا نفسها قلقانه عامه.
1: يعني انا معاك يا ايه.
2: طب يلا
4: ماشي.
2: عايزين
1: نلعب انا وايه ضدك.
2: اسامي شخصيات جسدها الزعيم عادل امام في اي عمل من الاعمال اللي مثلها، سواء مسلسل مسرحيه او فيلم.
4: كراكون في الشارع.
2: لا
1: هو عايزين اسامي الشخصيات، اسامي الكاركتر، اسم الكاركتر اللي عادل امام كان بيعمله.
4: اوف
1: فاهمة؟ طب أنا أنسحب من هذا الدور.
4: أنا أنسحب جدا.
2: لو شغلتي مخك هتجي.
1: أنا عارفة مين قالك إن أنا عايزة أشغل.
2: لو أنت شغلتي ما هم بقاله فترة مش شغال عايزين نشغله بقاله بتاع 12 سنة المخ ده مت.
1: استنى هقول طيب إيه ده حتى دي مسرحية اسمه في مسرحية
2: يلا طيب نقولنا أي حاجة.
1: سيد.
2: سيد إيه؟
1: الواد سيد الشغال.
2: ماشي.
4: سيد حنفي.
1: القبة.
2: طيب سرحان عبد البصير.
1: برافو.
4: او ده دوري ولا دور فنة؟
1: دورك انت.
2: لا ما هو احنا
1: ما هو انا ويوسف المفروض
2: انت عايزة تبقي معايا ولا عايزة تبقي معايا؟
1: خلاص خلاص
2: ماشي خلاص يبقى احنا
1: احنا بدور
2: عشان ما نعملش دوشة بس في المكالمة. ها
4: يا مش عم اموت.
2: سؤال لذيذ والله سؤال يطلع منه بس دحلبي
1: دحلبي جدا
4: جدا
2: هي آية
4: انا كنت فاكرة هتبقى حاجات اسماء
2: لا لا غيرناها
1: ما هي اسماء بس اسماء صعبة شويتين تلاتة
2: يا جماعة في افلام كتير جدا
1: حسن سبانخ كان اسمه ايه
2: ايوة يا عم حسن
1: حسن
2: حسن سبانخ
1: ايوه
2: مش لازم اسمه في البطاقة
4: يعني هضربها كده بس مرزوق
1: اسمه فك
2: مرزوق
1: حسن
2: بس
1: اكيد كان اسمه
2: بس قولنا فيلم ايه والنبي ما تصعبهاش
1: عليه انا كنت اقول منصور على فكره واكيد كان اسمه منصور
2: لا في هقول لك في شريف خيري
1: في فيلم
2: السفاره في العماره
1: برافو
2: خطاب النجاري في فيلم صح
1: حلاشيحه
2: عريس من جهه امنيه كان في عدلي علام في عفاريت عدلي علام كان في
4: مرجان
2: احمد مرجان
1: اهو شفتي
2: فاهمه قصدي ايه
1: احنا محتاجين نلعب كلنا كتيم واحد الدور ده ننضم على بعضينا
2: كان اسمه ايه في امير الظلام كان معروف
1: طبعا طبعا
4: امير يعني تقريبا
1: لا استني انت شويه
2: لا ما كانش اسمه امير
1: ده هنا لما
2: ما كانش اسمه امير خالص
1: نفسي في الامتحان
2: كان اسمه
1: ما كانش اسمه امير كان اسمه حاجه برضه
2: كان الطيار في بهجة الأباصيري ازاي نسيناه
1: طبعا يا لهوي
2: مدرسة المشاغبين بهجة الأباصيري في حسن ومرقص
1: صح
2: في شريف المصري ايه بتقول لنا صح طيب خلاص بعيدا عن مراجعة
1: شكرا يوسف على السؤال الدحلابي اللي انت جاوبته كله هو بيسأل أسئلة يجاوبها هو
2: طيب كابتن سعيد سعيد المصري مش شريف المصري ايه صح.
1: سعيد المصري
2: ايوه عشان هم في الطيارة
1: امال مين شريف المصري
2: اللي هم في الطيارة الفنانة شيرين سيف النصر كتب قالت له الناس يا سعيد لو تفتكري لما كان طيار بالطيارة
1: يا سلام
2: الناس يا
1: سلام.
2: سعيد ارشيف ده ولا ايه الشاي على النار يا ولا فعلا طيب في حد بيقول لنا فعلا ناجي عطلة صح
1: صح
2: والله أيوة. مين اللي بعت
1: على فكره على فكره في اجابات سهله جدا بس احنا فعلا
2: شكرا يا روان
4: ده رايحه من دماغي انا كنت بجاوب بتاعت اللي هو اسمه ولد بحرف السين ده بعدين
2: طيب
1: طيب. تيجي على الهوا بقى
2: خلاص يلا ايه مش هنمشيكي زعلان عايزين اسم ولد بحرف ال ب
4: باسم
1: باسم
4: باسل
1: باسل ماشي
2: بهاء
4: بهي
2: براء براك
1: ايه ده نسيت الاسم اللي كنت هقول
4: مصري ده
2: تركيش شغل تركيش عم
1: كنت هقولي
2: ها
4: هو في تاني
2: في تاني طبعا
4: بكتير
1: طيب بيتر بطرس
4: صح
1: كان ممكن افكها باتنين بس معلش
4: بلسوم
2: بكر
1: صح ايوه انا افتكرت
2: بكير
4: تمام احنا هناك
2: احنا هناك قوي احنا جوه
1: احنا
4: قلنا بهاء صح بوسيل
1: نعم
2: بوسيل
1: بدر قلنا بدر
2: حلو
1: بدر
4: بدير بقى
1: ماشي حلو يلا
2: بدري
1: كان بدري استنى انا جيت احفظ ده عشان انا اقول ده عشان هتنسي
2: يلا عشان هو يبقى نفس الاسم يلا ايه يلا انا اصلا مش عايز اعد عشان عايزك تقولي اي اسم عشان عايز اعرف الاسم.
4: انا عمال اقول اهو.
1: قولي يلا.
4: بشوي
1: بركات
4: بركة
2: بدران خمسة أربعة ثلاثة حلوة
1: بشر
2: حلوة.
4: انت
2: قلتي حاجة؟ قالت بشر
1: هتستمر.
4: بلال
2: بشير
4: قلناها
1: قلنا بشير
2: بشير اتقالت بشر هي الجديدة. ماشي في بدر

0: ما تقالش باهر، هي قالت بهي.
1: حاسه قلنا
0: انت قلتي بهي بس باهر ما تقالش.
2: الفور بقى
1: قلنا بسيوني
2: خلاص يا ايه
1: بسام.
0: اتقالت بسام، انت مش قلتيها في الاول؟
2: لا انا ما قلتش بسام.
0: ما قلتيش بسام؟
2: لا.
0: طيب بهيج.
1: ما تضطرنيش.
0: مضطر، لان احنا محتاجين نختم، فاهمه؟ فبطل. عارفه لما تبقي في مكان ويبتدوا يضلموا النور، عارفه الاحساس ده؟ اللي هو تبقى انت خارجه انت وصاحباتك كده وقاعدين وبتاع، تقولي انا حاسه ان هم بيطردونا بالذوق،
2: او الكراسي على الترابيزات.
0: بس احنا ما نقدرش نعمل، ما نقدرش نعمل فيكي كده. ايه والله ما نقدرش.
1: اخر حاجه بولس.
2: برافو. وبعدين في البنت دي
0: نخش بقى
2: بدري
0: تاني ولا ايه؟ قلنا بدري.
2: قلنا بدري؟
0: اي.
2: وبدران صح؟
0: قلنا
2: باز.
0: باز.
2: باز. انا شايفه نختم عند باز.
0: لا هي شكلنا عاجبني المصابره بتاعت ايه؟
2: ولا وعاجبني كمان الاسامي اللي بتختارها. لا برافو عليها، شاطره جدا ايه برضه.
1: انا عماله بقلب الناس اللي انا اعرفها في حياتي.
2: بجد؟ شاطره.
1: ماشي.
2: طب خلاص. معلش يوسف بس كان هيموت ويعمل الحركه دي.
0: لو عايزه تسمعي يعني.
2: كان نفسه يعمل.
0: ايه ميرسي جدا على المكالمه الجميله دي والله.
1: انا ميرسي والله.
2: صباح الفل عليك.
0: صباحك زي الفل.
2: هابي ويك اند.
0: صباح الفل.
1: تمام
0: يلا. يلا باي. طيب.
2: والله كان يوم لذيذ وحلقه لذيذه. واسبوع حلو. حلو.
0: حلو الحمد لله.
2: حلو الحمد لله.
0: الحمد لله. طيب يا جماعه، على الراديو ابتدي يومكم بمود مختلف. هنسيبكم مع رضوان برحيل برضو بالبيه حب جديد. وبعد كده نرجع نقابلكم يوم الاحد من عيش صباحك على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. صباحكم زي الفل.

0: هو ليسعر الذهب بيتغير أو ليسعر الذهب بيقل ويزيد. الذهب مرتبط بسعر وسوق عالمي، وده بيخليه يتأثر بأحداث اقتصادية كتير سواء بالزيادة أو النقص. واطمن، ده بيحصل في أسواق تانية كتير. الأفضل دايماً في أوقات تغيير السعر إنك تلتزم باستراتيجية شراء بميزانية شهرية تسمح لك تركز مع استمرارية الادخار بغض النظر عن التوقيت. المهم في الميزانية إنها تبقى بناءً على احتياجاتك ومقدرتك وأهدافك في الادخار، وبكده تقدر تشتري بمتوسط سعر الذهب سنوياً وتستفيد بشكل أحسن. دي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر تابع موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: شهر الأربعين فايز بماكينات قهوة أوكا من العبد. حمل الابليكيشن دلوقتي واطلب بألف جنيه أو أكتر يكون فيها قهوة تركي العبد الجديدة، وادخل السحب بإشراف وزارة التضامن الاجتماعي ترخيص 129 لسنة 2026 وجهز حماية المستهلك 208 لسنة 2026. تطبق الشروط والأحكام.
2: الأيقونة العربية رامي صبري في تانزا يوم الجمعة 5 يونيو،
3: وبحكي لك عن الأيام.
2: ليلة استثنائية من الإحساس والموسيقى وأقوى الأغاني اللي هتعيشوا معاها كل لحظة مع رامي صبري. التذاكر متاحة الآن عبر تيكتس مارشي نجوم أف أم الراعي الإذاعي الرسمي.
4: الفنانة رزان جمال
5: هاي
4: في أسرار النجوم مع إنجي علي.
5: شو المطلوب مني؟
4: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
5: أنت فيك تروح على دبي وتحط مسافة بيناتنا وتعيش حياة حلوة وتأسس شغل جديد، وأكيد رح تنجح، بس رح يضل شي ناقص، رح يضل هالشعور جواتك. صدقني أنا بعرف، أنا جربت وبعد عنك ما تغير شي، بعدني بحبك.
4: الفنانة رزان جمال
5: بدك مني شي؟
4: في أسرار النجوم مع إنجي علي يوم الخميس على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
2: العاشرة صباحا على نجوم اف ام،
3: أهلا بكم إلى موجزين لأهم الأخبار.
2: 9 شهداء في غارة إسرائيلية تستهدف منازل مدنيين في مدينة غزة.
3: قافلة المساعدات 200 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة عبر البوابة الفرعية لمعبر رفح المصري ثم معبر كرم أبو سالم.
2: اتفاق مبدئي بين لبنان وإسرائيل على وقف إطلاق النار خلال المحادثات التي تجري في واشنطن برعاية أمريكية.
3: وزير الخارجية يبحث في اتصال هاتفي مع نظيرته النمساوية التطورات الإقليمية والوضع بالمنطقة.
2: وزير الخارجية يبحث مع رئيس مؤسسة جايكا في طوكيو تعزيز التعاون في مجال التعليم.
3: وزير الصحة يشدد على الجاهزية الكاملة لبدء تطبيق التأمين الصحي الشامل في محافظة المنيا.
2: انطلاق امتحانات الترم الثاني لطلاب شهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية.
3: منتخب مصر يواصل تدريباته في الولايات المتحدة استعدادا لمباراة البرازيل الودية قبل خوض مباريات المجموعات في كأس العالم.
2: طقس اليوم شديد الحرارة على أغلب الأنحاء والعظمى في القاهرة 36 درجة.
3: نهاية موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي جه معاكم مع المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل والأمل، معاكم محمود عبد المجيد في برنامجكم المواطن المتفائل. كل يوم خميس بنكون مع بعض من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام، تقدروا تشوفونا على نجوم اف ام تي في. بستنى رسائلكم على الواتساب على 015-5955-1006. وحشتوني جدا، ويا رب كانت أجازة سعيدة عليكم كلكم. خلاص خلصنا أجازة العيد ورجعنا لبرامجنا في موعدها. كانت أجازة مطلوبة لناس كتير، لكن الحمد لله أنا بتوحشوني جدا. وطبعا قبل ما أبدأ لازم أصبح على نجم الميكسر اللي يعني معانا وبيعمل أحلى شغل، عبدو. صباح الفل يا بودي، منور الدنيا، وحشتني جدا جدا جدا. وانت النهاردة شغل كبير أو يعني، وجاي ومطقم وحركات وكاب. لا فرحان ومبسوط، والضحكة من هنا لهنا. أول ما شافني كده حسيت ببهجة. والله أنا باجي عشان أقعد معاك القعدة الحلوة ده بودي يعني. وحشتوني جدا جدا جدا جدا جدا يا جماعة، وجايين بمواضيع كتير، وفي حاجات كتير عايزين نتكلم فيها، وعايزين نسأل أسئلة كتير قوي. بس أما نيجي نسمع سؤال أسئلة كتير، بنفتكر إن في ناس في حياتنا دايما موجودين عشان يسألوا، يتدخلوا، بيسألوا في كل حاجة وأي حاجة. فإزاي نتعامل ونفكر ونشوف إن إحنا نحط حدود في وجود الناس الحشرية؟ بصراحة إحنا بنحاول نبني لنفسنا خصوصية، لكن إحنا حاليا في زمن الناس الحشرية. وأسئلة بتاعت انت هنفرح بيكي امتى؟ هو انت الشقه دي جبتها بكام؟ هي الشقه دي كم متر؟ هي العربيه دي قسط ولا كاش؟ اللبس ده انت جبته منين؟ هو الطبيخ ده ايه؟ يعني كل حاجه ممكن يتسال فيها الواحد بيتسال. فانتوا بتعرفوا تتعاملوا ازاي مع الناس دي؟ اكيد انا مش لوحدي، اكيد برضو بودي مش لوحده. ان انا لما قلت له على موضوع الحلقه رده ما ينفعش اقوله على الهوا، يعني هو واضح ان الموضوع كتير في حياته. الولد انفعل قوي بشكل كبير، فممكن تكون انتوا كمان منفعلين، اللي هو ايوه انا عارف الناس ديت. فالناس دي في حياتكم بتتعاملوا معاها ازاي؟ بتردوا عليها ولا ما بتردوش؟ بتعرفوا تحطوا حدود ان حبيبي مش هرد، ولا لازم نرد؟ ولو ما ردناش نبقى ناس جلياطة قالت زو. احنا يعني انا اللي بتسئل، وانا اللي في حد بيحشر مناخيره في حياتي لو انا ما ردتش ابقى جلياط. موضوع عجيب غريب، وانا عايز اسمع منكم اكتر. احكولي انا الناس دي في حياتكم بيسأل ايه الاسئلة العجيبة اللي انتوا سمعتوها من الناس ديت، وبتعرفوا توقفوهم عن حدهم، ولا بتحسوا ان انتوا لازم تردوا؟ ابعتولي على الواتساب على 015-5955-1006. ونطلع اول فاصل معانا. يلا بودي طلعنا.

ساف ميد، وجع عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى، بناة المستقبل. رقم التسجيل الضريبي 760-420-653. الساعة مع نجمة كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nojoomfm.
1: انتوا لسه مع المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم مره تانية ولسه مكملين معاكم محمود عبد المجيد في برنامجكم المواطن المتفائل. بستنى رسائلكم على 015-595-1006 وبنتكلم النهارده على الناس الحشريه اللي في حياتنا. احنا والله بنحاول نبني حدود وبنحاول نأمن نفسينا، لكن في ناس مش ممكن مهما كانت الظروف بتسأل أسئلة ولازم نجاوب، ولو ما جاوبناش نبقى احنا اللي ولات الذوق، احنا اللي يقولوا على ناس جلياطة. احنا ماشي يعني نصبح الناس اللي معانا نشوف بقى الرسائل الناس قالوا لنا ايه. عندنا طبعا اول رساله دائما وابدا بتيجي من ايه وائل سعيد. يا صباح الفل يا ايه، بتصبح بتقول صباح التفاؤل يا صاحب البرنامج الجميل المواطن المتفائل، بحبكم وبحب البرنامج بتاعك جدا جدا جدا. وبتصبح على عبد الله بتقول منظم البلاي ليست والاغاني، خلاص اتشهرت انت يا عبد الله يعني، بص حظك ماشي. صباح الخير عليك وعلى حبايبك، الناس دي ما بردش عليهم بصراحه. ده علي خالص، علي يعني بتقدر تتحكم ان انت صامت وقامت اللي هو ما فيش خالص يعني، برافو عليك يعني. انا علي يا جماعه برافو علي قوي. بقول صباح الخير ازيك، بقول ما اعرفش او مش فاكره او برد بنفس السؤال، تكنيك برضو انا عارف الرد بنفس السؤال ده ارد لك السؤال حلو قوي. الشقه دي بكام؟ طب العربيه دي بكام؟ هنفرح بيكي امتى؟ هنفرح بولادك امتى؟ كده يعني دايما طنط بتحب تسال السؤال ده، عمته خالته دايما في السؤال ده في اجتماعات العيله. يا صباح الجمال يا محمود، الناس دي كتير قوي قوي قوي، دي واضح ان الناس دي كتير قوي في حياتها. انا مره واحده قالت لي الشقه دي بكام، قلت لها بالقسط وسبتها ومشيت، بس العجيب اننا ما نعرفش عنها اي حاجه خالص. عارفهم دول اللي بيسالوا كميه اسئله لكن الواحد ما هم قافلين على نفسهم ضبه ومفتاح، وهي مخبيه حياتها كلها عن الكل. طب سيبي حياتنا في حالها بقى. دي فاطمه، صباح الفل يا فاطمه. صباح الفل يا حودة، بردوا عليهم زي فيلم عسل اسود. وانت مال؟ ده زيك يا بودي، ده رد نفس الاجابه بتاعتك بالظبط. وصبح لي على ماما وآسر وفريده، يعني هي ايه، هي بتقول له ايه وانت مال الست الوالده، يعني هي اديله وهو بيرد زي ايه ده، مين ده مش باعت اسمه؟ ده بودي ده انت تقعد مع عبد الله. المشكله ان الناس اوقات كتير بتكون قريبة قوي، فلو كمان رديت أبقى قللت الذوق وقللت الأدب، بس فعلا هم لازم يترد عليهم ويقفوا عند حدهم. والله ما هو المشكلة لما بتيجي من القريب دي الواحد بيبقى مش عارف يعمل ايه يعني. يا جماعة ادونا فرصة. طيب اسلام صديقنا بيقولنا صباح الخيرات، صباح الخير يا محمود، انا لما بلاقي اللي قصادي حشري وتنح بشوكه على طول. ازاي يعني؟ ازاي يا اسلام يعني؟ قول لنا يعني، معلش يعني بتنغزه كده، بتبعده عنك يعني؟ هو تكنيك اكيد واكيد ماشي معاك. الناس يا جماعه يعني انا قعدت والله انا يعني الموضوع كان شاغلني جدا، ان انا بجيب لكم دايما مواضيع من الحياه من اللي بيحصل لي عشان اكون واضح، ما بتعلم منكم بنتعلم من بعض. فانا قعدت ادور، وانا بدور كده الاسباب الناس دي نتعامل معاها ايه، وقع في ايديا كتاب انا قريته قبل كده بس عمري ما قريته بالمنظور ده، كتاب محاط بالحمق. مش قصدي حاجه يا بودي يعني انت زي الفل، هو الكتاب بيقول كده يعني، هو الكتاب بيقول محاطا بالحمق. فالكتاب بيقول ان في اربع انواع من الشخصيات الحشريه اللي احنا بنشوفها حشريه. في واحد منهم وده جميل، ده حلو، ده كتر خيره، ده بيحبني قوي وخايف عليا، فمن كتر خوفه عليا بيحب دايما يطمن عليا سلام على الكلام اللي موزون اللي جنب بعضه، من كتر خوفه عليا بيحب يطمن عليا، فبيحب يسأل عشان يهدى، الآن خايف. وده مش كتير عشان نبقى واضحين مع بعض. الكاتب بيقول لك دول ما بيبقوش كتير في حياتنا، دول بيبقوا المقربين المقربين. بيقول لك ان انت ده عامله بلطف، عامله بحب، ان هو يا عيني شخص قلوق قوي، فانا لازم اطبطب عليه وقوله ما تخافش عليا انا زي الفل، يعني ما تقلقش الدنيا حلوه انا جميل. ده شخص بيحبني عايز يطمن عليا. بيقول لك في شخص تاني بقى فضولي، بيحب يحشر مناخيره في كل حاجه في حياه الناس، المعلومات عنده بتشعره بالسعاده، بتشعره كده بالراحه النفسيه، ان هو يبقى او هي مسيطرين على كل المعلومات، بنك المعلومات. وده بقى بيبقى لهم قوي في العيله او جارتنا اللي في الدور الرابع. عارفين جارتنا دي لما بتسمع يقول لك نزلت عندكم سمعت صوت ضحك، خير ان شاء الله فرحونا معاك، وانت مالك يا طنط؟ يعني ايه انت مالك؟ انت ليه حاطه ودنك جنب الشباك بتاع المنور ده؟ ده موجود، ده اكيد كل حد ساكن في بيت مصري ويمكن عربي عندهم هذا الشخص، طنط اللي في الدور الرابع التالت اللي تيجي تنزل كده ايه تسأل، كان عندكم الناس يا عبد الله طنط؟ شوف واضحه طنط دي لازم تنزل كده، سمعت عندكم زغاريد زغاريد زغاريد، كان في حاجه ان شاء الله عرفت. دايما موجوده معانا طنط دي، بقى جايبين طلبات من بره شايلين اكياس عادي، ايه ده زيكم انا شفتكم راجعين من بره شايلين حاجات، ايه جبتوا ايه؟ جبنا ايه؟ جبنا اللي جبناه. جبنا اللي جبناه يا طنط، خضار من السوق ولا من السوبر ماركت؟ ده انت من السوق بجد ودفعتوا فيه كام؟ دفعنا فيه اللي دفعنا 15 قرش غالي. ده انتوا بقى لو كنتوا جيتوا سالتوني مش مفيش سلسله من الاسئله. الكاتب بيقول لنا ان الناس دي لازم انت تتعلم تقول لهم ما لا مش هرد، لازم تقول لهم لا، ان الناس دي عندها استحقاق. لما انت بتسالهم اما هو بيسالوك وانت بتجاوب بيعتبروا ان ده ان انت راضي وانت متقبل او انت متقبله، فمش معناه ان انا تجاوب لي على السؤال اقف، لا اسال سؤال تاني واسال سؤال تالت ورابع، هيفضل يسأل، هو هتفضل تسأل إلى أن أنت تقول لا. ولو أنت عودتهم على الإجابة على الأسئلة أول ما توقف يقولك إيه قلة الذوق دي، هم اللي يقولوا علينا إحنا، لو إحنا اللي وقفنا يقولوا إيه قلة الذوق دي. فالموضوع غريب. خلينا بس قبل ما نطلع فاصل، طبعا احنا عندنا منتخبنا الوطني في مهمة كبيرة في كأس العالم، ربنا يا رب كده ينصرهم ويوفقهم، وعندنا بعد بكرة ماتش مع البرازيل، اوعى بقى هنوريهم حاجات ما شوفهاش قبل كده في الكورة، حاسب بقى. بس عايزين نبارك لنجم منتخبنا ونجم السيتي عمر مرموش على جوازه، ربنا يبارك له يا رب كده وتبقى جوازة سعيدة ويبعد عنهم العين. وعايزين كده ايه عبد الله جايب له أغنية كده نفرح معاه كلنا، يلا عبد الله.
3: علي ديجيالا

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
4: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
5: محطة اسمها ايه؟
4: نجوم اف ام تي في.

0: على facebook.com/nogumfm. انتوا لسه مع المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين في موضوعنا حدود الخصوصية في زمن الناس الحشرية. بنعمل ايه مع الناس اللي بتحشر مناخيرها في كل حاجة، اللي بتسأل اسئلة عجيبة وغريبة؟ وقلنا في نوعين، اتكلمنا على نوعين، هما انا قلت لكم في كتاب قريته اللي هو كتاب محاطم بالحمقى وبيتكلم على نوع الناس دي في حياتنا، وقال لك في نوع اللي بيحبك بس هو عنده قلق وخوف عليا، فدايما بيحاول يطمن بس ما بيعرفش يوقف سيل الاسئله، ان الاسئله بتريحه بيطمنوا عليا، وده تمام، بيحبونا هنتعامل معهم بلطف وظرف. لكن الكاتب بيقول لنا دول مش كتير. وفي ناس تانية بقى الناس الحشرية قوي، بنك المعلومات اللي عايزين يجمعوا كل المعلومات اللي في الدنيا عننا وعن الناس اللي حوالينا كلها عشان يبقى هم مصدر المعلومة. ويقعدوا دول بقى، الناس دي دايما تلاقيها ماشية في الدنيا كلها عمالة تقول حكايات الناس وكل حاجة وكل التفاصيل. يعني فجأة نعرف نلاقي تليفون بيكلمنا، خالتي بتكلمني تقول لي ايه ده، مش تقول لنا ان ابنك هيتجوز خلاص وداخل على جواز؟ محدش يعرف ان انا داخل على جواز، ده لسه ما قلناش ده الواد بس قابل بنت في الجامعه واستلطفها وقال لها ممكن اجي ازوركم في البيت. لا لا لا لا ما تعزمناش على الخطوبه يا طنط، ما حصلش. الولد بس شافها بيقول لها لسه هيروحوا البيت، ممكن تقول له لا بابا ما دور سال عليك ولكن انت ما تنفعش. مفيش، ناخد بقى ونلاقي حياتنا كلها على المشاع. وفي ناس تانية الكاتب بيكلمنا على في ناس هي بتقارن، بتحب تعرف وتسأل أسئلة عشان تقارن نفسها باللي حواليها، دايما بيسأل السؤال عشان يشوف هو فين من الناس اللي حواليها وهي فين. والأسئلة بتبقى ساعات خاصة جدا جدا، يقولك انت بتشتري هدومك منين، انت جبت القميص ده منين، هو التيشيرت ده منين، هي العربية دي بكام، هو انتوا هتصيفوا فين السنة دي، ودفعتوا كام في المصيف، وإيجار الشقة كام، ومصاريف مدرسة الولاد كام، وابنك جاب كام في الامتحان. أسئلة اللي هو بسيدي نجح الحمد لله، ابني نجح الحمد لله، أيوة جاب كام يعني نجح، أيوة يعني جاب 70 80 90. ليه بيقارن هو بقى عنده ابنه بنته عايز يعرف؟ الناس دي بتبقى صعب جدا. النوع الرابع الكاتب بيكلمنا على الناس اللي دايما بتشوف حدودها ايه، هي عايزة تعرف انا حدودي مع الشخص ايه، بتختبرنا. والشخص ده بيبقى صعب والتعامل معاه بيحسسنا بال ايه ده؟ ليه كل الاسئلة دي؟ دايما بيختبر حدوده، عايز يعرف هو علاقته بيك او علاقتها بيكي توصل لحد فين؟ فيسأل اسئلة عشان يعرف هو من المقربين ولا من الناس اللي قال معرفة وخلاص، بس عمال يسأل يسأل يسأل يسأل. وده بيخلينا دايما حبيبي انت بتسأل الاسئلة دي ليه؟ وبالذات بقى لو هو مش من المقربين. أسئلة كتير، واضح ان الناس كتير عندهم الموضوع ده في حياتهم. صباح الورد والياسمين عليك، صباح التفاؤل والأمل. التطفل ممكن واحد في الغربة، اول كلام معاك مرتبك كام؟ ده حمدي جميل فرسيس من زفتة غالبا، ده بيقول لك اما انت في الغربة اول سؤال بتتسأل مرتبك كام. ده الموضوع ده بيحصل كتير قوي ناس، وده غالبا اللي بيسأل عشان يعرف هو موقعه فين من الاعراب، هو ده بيعمل كام، انت بتعمل اكتر منه ولا هو اتضحك عليه ولا ايه بالظبط. عندنا دي رسالة، انا رأيي في الموضوع ده يا محمود انا كمان برد بنفس السؤال اللي بيسألوه. دي آية بتسأل نفس السؤال ليهم، بترد لهم السؤال. عندنا دعاء بتقول صباح الفل من تونس، بحبكم كتير، أقدم تحية لرقيقتي ملاك وأقول لها الله ينجحك، ربنا ينجحها يا رب. ملاك، صباح الورد يا محمود، أنا قاعد بالإيجار بقالي 20 سنة، فبتلاقي ناس تقولك أنت لسه قاعد بالإيجار برضو، وقول إن شاء الله ربنا هيديني رزقي، يقولك برضو أنت ده كل ده بتعمل إيه، أنت مش عارف تشتري بيت. ده محمد عبد المجيد، ده محمد بيقول إن هو إيه، كل الناس عمالة تسأله، أنت هو قاعد مأجر بقاله 20 سنة والناس عمالة تسأله أنت مش ناوي بقى تشتري بيت، أنت هتقعد العمر كله كده، والراجل يقول لهم إن شاء الله وهم برضو أنت لسه بتقول إن شاء الله. فمحمد يا عيني خلاص جاب آخر يعني. صباح الفل، ده عندنا صباح الفل يا حودة، الناس دي يا حودة عندهم فضول، يا إما رضعين وهم صغيرين من اللبن، وأي حاجة بتبقى في الجينات، التعامل معاهم إنك ما تديلهوش فرصة، يعني يقول لك الشقة دي بكام، تقول له هو ماتش المنتخب الساعة كام، طب العربية دي بكام، تقول له الفرخة المشوية بكام، يعني تتوهه لحد ما يزهق ويسقط خالص. ده الأستاذ إسماعيل، وبيقول سلامي لعبد الله، وبيصبح على سيليا وفريدة وفرح ومراد أحفاده. يا صباح الفل يا أستاذ إسماعيل، وصباح الفل. هو أستاذ إسماعيل إيه، تجيله كده يجيلك كده، تجيله كده يجيلك كده. صباح الفل يا حودة، وصباح الخير على كل المستمعين. ده عماد من اسكندرية، عمدة منور الدنيا. فعلا في ناس في حالنا أكتر ما هي في حالها. عندي زميل كده لازم يزن عشان يعرف خصوصيات مش من حقه يعرفها، بس هو بعرف أتحكم في نفسي وبرد عليه رد بارد زي سؤال، بس رد زي سؤاله بس المشكلة إنه مش بييأس وبيحاول تاني وبحرجه تاني، تحس إن جلده تخين، بس هو زميل عمل مش عارف أتخلص منه، بس خلاص أنا بقيت أعرف أتعامل مع الناس دي كويس جدا. يا محمود صباح الخير، انا عارف. صباح الخير يا حودة، جميل وشيك، والتيشيرت ده بكام ومنين، تعبت من الغيرة يا صديقي، اسعد الله خميسكم. ده احمد حسن، ده برضو ايه، الناس بتسأله التيشيرت ده بكام وانت شياكة وانت منور الدنيا. الله، عندنا بيقول صباح الخير، انا عارف طنط اللي بتتكلم عليها دي، انا مسميها طنط حشورة، وعمه اللي بيدب عينه في اي كيس طالعين بيه البيت، وشوية وشوية هيسأل ايه اللي جوه الكيس دي، هدير. والله يعني الناس بقت موضوع بقى غريب جدا جدا جدا. عندنا نطلع نسأل الناس، ابودي بقى الناس كلها تعبان عايزة خلاص ابودي انا مش هزعلك خلاص، عشان انت كل واحد يقوم بدوره وبشغله، انا معاك. هنطلع فاصل يا ابودي، هتعللنا المسائل عشان خلاص دي اخر اغنية بقى، يلا يلا ابودي.

اه والله في ناس كده لازم نقولها يعني عايزين نكبر دماغهم يا جماعه، كبروا دماغكم شويه، ابعدوا عننا. جالي مسجات كتير جدا بس احنا في الاغلب، بس في واحده خطيره، واحده من الاقارب قبل كده بتقول لي مش ناوي بقى تتجوز ونفرح بيك. قلت لها اوعدك انا ودكتور مصطفى مع بعض في نفس الاسبوع، دكتور مصطفى ده يبقى جوزها. رد عالمي يعني، رد الصراحه عجبني. وليد من فلوريدا بيقول ان هو الحمد لله من ساعه ما نقل في سكن هو العربي الوحيد اللي في السكن، خلاص الحمد لله ربنا تاب عليه من الموضوع دوت. عندنا بصراحه موضوع رخم قوي، انا عندي جاره اول ما بشوفها بحس بنبض جامد في قلبي والله. مره قابلتني قالت لي جايب التفاح ده بكام، قلت لها بخمسين جنيه، قالت لي بتحبوا التفاح انتم، ده حتى بندك خدودها زي التفاح. اقسم بالله بنتي خست 17 كيلو وقطعت الاكل، وكنا بنعلقها معاليل واسف على الاطاله. ده علي، والله يا علي الموضوع بيبقى غريب، وناس بتركز تركيز يعني بتسال على ثمن التفاح اللي هو جايبه وتقول له كمان ما انتوا بتحبوا التفاح، ناس حشريه. بس خلينا نقول في الاخر نعمل ايه، الحدود والخصوصيه مش معناها اسرار، ده كده ايه، بسم الله الرحمن الرحيم. فانا مش عشان حاطط حدود وخصوصيه معناه ان انا شخص كتوم او ده سر ما ينفعش يطلع، لكن انا مش عايز اقوله، انا مش عايز اقوله. فالاجابه دايما بتبقى بلطف وظرف في اغلب الاوقات، الا ولو شخص خلاص بقى زودها فكره انت مالك، ان في ناس لازم تقف عند حدها. بس حد قال لي بكام ده، بفلوس يعني بفلوس، خلصنا اشترينا جبنا، وده يخصني انا. الولد جاب في المدرسه كام في الامتحانات، نجح الحمد لله. فدايما نقول الاجابه بشكل ما بردش على السؤال، بس بجاوب بلطافه وبغير الموضوع. وممكن يوصل في لحظه ان انت تقول والله انا مش حابب اتكلم في الموضوع دوت، حقك وانت مش قليل الذوق، انت شخص بتحمي نفسك وبتحط لنفسك حدود. فخلونا دايما نكون ظراف ولطاف، لكن في نفس الوقت عندنا حدود وخصوصية، ومحدش مسموح له انه يعديها. الوقت جري بسرعة، والله سعيد ان احنا رجعنا تاني مع بعض بعد الاجازة الطويلة. ان شاء الله هنشوفكم الخميس الجاي من الساعة 10 للساعة 11 مع برنامجكم المواطن المتفائل.

0: في تانزا يوم الجمعة 5 يونيو
1: وبحكي لك عن الأيام
0: ليلة استثنائية من الإحساس والموسيقى وأقوى الأغاني اللي هتعيشوا معاها كل لحظة مع رامي صبري. التذاكر متاحة الآن عبر تيكتس مارشي نجوم أف أم الراعي الإذاعي الرسمي.
2: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم شغالين جوما فيلم
3: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكه.

الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: 11 صباحا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية.
2: قافلة المساعدات رقم 8 بعد 200 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة عبر البوابة الفرعية لمعبر رفح المصري ثم معبر كرم أبو سالم.
1: اتفاق مبدئي بين لبنان وإسرائيل على وقف إطلاق النار خلال المحادثات التي تجري في واشنطن برعاية أمريكية.
2: وزير الخارجية يبحث في اتصال هاتفي مع نظيرته النمساوية تطورات الإقليمية والوضع بالمنطقة.
1: وزير الخارجية يبحث مع رئيس مؤسسة جايكا في طوكيو تعزيز التعاون في مجال التعليم.
2: وزير الصحة يشدد على الجاهزية الكاملة لبدء تطبيق التأمين الصحي الشامل في محافظة المنيا.
1: انطلاق امتحانات الترم الثاني لطلاب شهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية.
2: منتخب مصر يواصل تدريباته في الولايات المتحدة استعدادا لمباراة البرازيل الودية قبل خوض مباريات المجموعات في كأس العالم.
1: طقس اليوم شديد الحرارة على أغلب الأنحاء والعظمى في القاهرة 36 درجة.
2: نهاية موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم FM على كيفك.

0: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقة الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

0: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول إيه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. إحنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما أنت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوض.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة.

0: ادخل العربية
1: افتح الراديو
2: وعظم الخطوات رارارا
0: وافصل عن الدوشة
3: نجوم FM على كيفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
2: نجومنا هم نجوم منتخب اسكتلندا اللي رجع كاس العالم بعد غياب 28 سنة، تحديدا من نسخة 98 اللي اتلعبت في فرنسا. تأهلهم من الملحق الأوروبي كان بسيناريو درامي بعد فوزهم على الدنمارك بنتيجة 4-2 عشان يسجلوا حضورهم التاسع في البطولة. حلمهم في النسخة دي انهم يتأهلوا من دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخهم بعد ما لعبوا 23 مباراة، حققوا الفوز في 4، تعادلوا في 7 وخسروا في 12. مدربهم هو ستيف كلارك، واللي الجماهير أطلقت عليه لقب الرجل الحديدي بسبب صرامته مع اللعيبة، وفي نفس الوقت هو صاحب السعادة بعد ما قدر يرجعهم للمونديال بعد 7 سنين تولى فيهم القيادة الفنية. نجمهم التاريخي هو جو جوردن، مهاجم مانشستر يونايتد وميلان، واللي بيسموه القرش المفترس بسبب فقدانه أسنانه الأمامية. جوردن هو هدفهم التاريخي برصيد 4 أهداف سجلهم في 3 نسخ 74، 78 و82، وفي نفس جيله كان موجود حارس المرمى جيم ليتون، واللاعب برضه لمانشستر يونايتد، وهو الأكثر مشاركة في تاريخهم برصيد 8 ماتشات. أبرز اللاعبين اللي هيشاركوا في المونديال هما روبرتسون من ليفربول، سكوت ماكتوميناي من نابولي، جو

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثانية عشر ظهرا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: وزير المالية يؤكد في حوار مفتوح مع عدد من المستثمرين أن الاقتصاد المصري يسير في الطريق الصحيح واستمرار تعزيز الإنتاج والتصدير.
2: وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية.
1: قافلة المساعدات رقم 208 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة عبر البوابة الفرعية لمعبر رفح المصري ثم معبر كرم أبو سالم.
2: وزير الخارجية يبحث في اتصال هاتفي مع نظيرته النمساوية التطورات الإقليمية والوضع بالمنطقة.
1: وزير الخارجية يبحث مع رئيس مؤسسة جايكا في طوكيو تعزيز التعاون في مجال التعليم.
2: وزير الصحة يشدد على الجاهزية الكاملة لبدء تطبيق التأمين الصحي الشامل في محافظات المنيا.
1: انطلاق امتحانات الترم الثاني لطلاب الشهادات الإعدادية على مستوى الجمهورية.
2: وزير الري يتابع المنظومة المائية بمحافظة الدقهلية خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية.
1: منتخب مصر يواصل تدريباته في الولايات المتحدة استعدادا لمباراة البرازيل الودية قبل خوض مباريات المجموعات في كأس العالم.
2: طقس اليوم شديد الحرارة على أغلب الأنحاء والعظمى في القاهرة 36 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: الفنانة رزان جمال
1: هاي
0: في أسرار النجوم مع إنجي علي.
1: شو المطلوب منه؟
0: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
1: أنت فيك تروح على دبي وتحط مسافة بيناتنا وتعيش حياة حلوة وتأسس شغل جديد، وأكيد رح تنجح، بس رح يضل شي ناقص، رح يضل هالشعور جواتك. صدقني أنا بعرف، أنا جربت وبعد عنه ما تغير شي، بعدني بحبك.
0: الفنانة رزان جمال
1: بدك مني شي؟
0: في أسرار النجوم مع إنجي علي، يوم الخميس على نجوم أفأم ونجوم أفأم تي في. نجوم أفأم على كيفك.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
3: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصة.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديد، تصنيف.
1: حضرتك فاهم؟
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وأنت قيم وصنف بقى براحتك، أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث كروت.
3: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف.
4: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر.

0: هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك. تابع برامج نجوم فام على نجوم فام تي في على تردد 11900 رأس. اعمل فولو لنجوم فام على instagram.com/نجوم فام. انتوا مع نجوم الكاسيت على

0: تفسير. هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفش.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
3: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
0: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه، وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجافي مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
4: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
6: محطة اسمها ايه؟
4: نجوم اف ام تي في.
7: تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.
4: انتوا مع نجوم الكاسيت على

0: كنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الواحدة ظهرا على نجوم اف ام.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي بالعاصمة الجديدة لبحث عدد من الملفات المهمة.
2: وزير المالية يؤكد في حوار مفتوح مع عدد من المستثمرين بأن الاقتصاد المصري يسير في الطريق الصحيح واستمرار تعزيز الإنتاج والتصدير.
1: وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية.
2: قافلة المساعدات رقم 8 بعد 200 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة عبر البوابة الفرعية لمعبر رفح المصري ثم معبر كرم أبو سالم.
1: وزير الخارجية يبحث في اتصال هاتفي مع نظيرته النمساوية التطورات الإقليمية والوضع بالمنطقة.
2: وزير الخارجية يبحث مع رئيس مؤسسة جايكا في طوكيو تعزيز التعاون في مجال التعليم.
1: وزير الصحة يشدد على الجاهزية الكاملة لبدء تطبيق التأمين الصحي الشامل في محافظة المنيا.
2: انطلاق امتحانات الترم الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية.
1: وزير الري يتابع المنظومة المائية بمحافظة الدقهلية خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية.
2: منتخب مصر يواصل تدريباته في الولايات المتحدة استعدادا لمباراة البرازيل الودية قبل خوض مباريات المجموعات في كأس العالم.
1: طقس اليوم شديد الحرارة على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 36 درجة.
2: نهاية موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: يا حبيبتي ذاكري.

0: اف ام تي في نجوم اف ام على كيفك.
1: يا اهلا وسهلا. اهلا، ازيكم؟ انتوا فين؟ وحشتوني جدا جدا جدا. انا معاكم نجوى ابراهيم، نجوم اف ام 100.6 ونجوم اف ام تي في. معايا بودي. ازيك يا بودي؟ كويس يا ابو زيد؟ كويس الحمد لله. احنا بنتقابل كل يوم خميس من واحدة لاثنين في بيت العز، بتنوروني فيه، وبنعيد نفس الكلام هو كل يوم سبت من 4 ل 5 بعد الظهر. النهارده هنتكلم ونقول، قعدت افكر بمناسبه الكهرباء والحاجات دي واقفل وفشي والحاجات دي، فقلت احنا بنسحب كهرباء ملهاش دعوه بالكهرباء، باللوند ملهاش دعوه. الكهرباء اللي هي اعصابك واعصابي، والعنوان النهارده اسمه الناس مخ واعصاب. بالفعل هي الناس مخ واعصاب. ليه بقى؟ من كام سنه وانا لقيت انه طلع حاجة من فترة طويلة، يعني حاجة اسمها اللمبة الليد. اللمبة الليد دي ما بتسحبش كهرباء. فلو احنا طوعنا نفسنا وشخصيتنا ومخنا واعصابنا لليد، ياريت. هقول لكم انا عملت ده ازاي. الاول درست اللمبة الليد دي ايه. اول حاجة هتلاحظوها انك لو لمست اي لمبة لسع السنين، انما اللمبة الليد ساقعة، ما بتفرقعش، ملهاش حس، ويعني لما خلاص هتتحرق ما فيش اي حاجة غير ان هي بتخف تخف تخف وما فيش نفس، تسكت. فلو احنا طوعنا نفسنا وغيرنا شخصياتنا وقلبناها من كهرباء فولت عالي للد، واي نوت، حلو قوي، هتبقى العيشه جميله جدا جدا. والليد ده حاجه انا لاحظتها عند البني ادمين. انا متهيألي انه الشعب الياباني وراء الصيني، وراء كمان بقى خش بقى على سنغافوره والحتت دي، ما بيسحبوش كهربا خالص. اما رحت طوكيو فقلت انا هركب الاتوبيس، طبعا هو الكباري فوق بعض 5-6 ادوار، البيلت ويز رهيب، حاجات مش معقولة. وعندهم حاجة بنروح السياح يعني يتفرجوا عليها، ان هم عايزين يعملوا كوبري، ففي عمارة كبيرة جدا فيها مجموعة شركات، والله اعلم كان فيها ايه، المهم عمارة تتشاف. فعملوا ايه؟ فضوا دورين او 3 ادوار من العمارة ودخلوا فيه مترو الانفاق بتاعهم، او المترو او التروماي او واتيفر. فدي كنا بنروح نتفرج عليها، معرفش ايه لغايه ده. الكلام ده كان في اخر الثمانينات. ركبت الاتوبيس الاقي ايه، اليابانيين عندهم حاجه لذيذه جدا. يا الياباني عامل كده نايم بياخد التعسيله اللي بيقولوا عليها الناب، او بيقرا، ماسك كتاب وبيقرا، ملوش دعوه باي حاجه، سواء بيسوق ازاي، مين ماشي جنبيه، مين بيسوق، مين الحادثه، ملوش دعوه. وتليفونه في جيبه ومعاه لا ايباد ولا الحاجات دي، طبعا عنده كل الاجهزه على قفا من يشيل هناك، انما هو معاه الكتاب الورق. وضروري لغايه دلوقتي نفس الحكايه لما تتفرجوا على فيلم، انا شفت فيلم حلو قوي قوي بس كوري. الكوري ده كان بيتكلم على العلقة، او اللي هي بيقولوا عليها ايه، اللي بيبقى دايما في جسم القطة والكلب، هجيب لكم اسمها ايه بالانجليزي وبالعربي. فدول الحقيقة ناس رايقة قوي، وما تلاقيش عندهم شعرهم ما بيقعش. انا ما روحت اليابان قعدنا حوالي اسبوع، ما شفتش حد اصلع الأكثر، وما شفتش حد بكرش. طيب كمان أنا بحب قوي أقرأ بريد الجمعة، الله يرحمه عبد الهاب مطوع، ده كاتب كبير جدا وكتب بقى كتب كل البريد. ولاحظت طول العمر كله إن الأحداث كل يوم جمعة هي بس بتغير الأسامي، بتغير المواقع، المناصب، من أب لأخ لأخت، من أم لخطيب لجار لزميل. هي المشاكل اللي هي بتنبع أو بتتعمل من العصبية. فليه إحنا نبقى عصبيين؟ طب ما تيجي النهاردة نتفرج ونسمع حلقة النهاردة الناس مخ وأعصاب، ونشوف المخ والأعصاب بنحافظ عليهم إزاي. يلا بوتش.
0: انتوا لسه مع بيت العز مع نجوى ابراهيم، برعاية البنك الاهلي المصري. بنك اهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام.

0: عدنان وابراهيم برعاية البنك الأهلي المصري. بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: مارو احمد سعد فروتو 2025 صيفي احمد طارق يحيى

0: نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: اهلا وسهلا اهلا وسهلا. والله الناس مخ واعصاب كتيره بنسمع كده. اقول لك يا عم الناس ده مخ واعصاب، انت بوصلي اعصابي باظت واعصابي مش عارفه ايه. بس الاول ارد على 49 94، يعني 49 في النص. بتقول لي بحب حضرتك من هنا للقمر، ده بعيد قوي. وبحب يوم الخميس عشانك، وبحب ماما نجوى وتيتا نجوى، رمز كل ما هو راقي وقي. ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده، يا روقتيلي او روقتيلي اعصابي. انا بطمن بس لما بشوف حضرتك، بحس ان الدنيا حلوه ومهذبه ورقي. لا خلاص بقى يا ابودي اطلع في وسط. طيب تعالوا نشوف ايه الفرق بين العصبيه والهدوء. فرق شاسع زي من هنا والقمر كده، بعيد قوي. الناس اللي هي عصبيه حمسلها بان هي بيسحب كهرباء. مثلا في السينما في حاجة اسمها الأرك، اللي هو لما بيقوم يقوم الأرك زي بالظبط الطيارة، الموتور حاجة صوت رهيب جدا. وأنا متهيألي أنه موجود لغاية دلوقتي في الاستوديوهات كبيرة الأرك ده. أو خد بقى كام فولت، ده اللمبة الـ200 بتعمل شغل. متهيألي أنه لما احنا بنتعصب احنا بنسحب كهربة الارك اللي هي 20,000 واط، 10,500 مترليون واط. وات؟ ايوه هو ده. فبيحصل ايه بقى، الدماغ المخ والاعصاب بتتهز جدا، وممكن في ناس وشها بيحمر او ايديها بتسعى، اطرافها بتسعى، ممكن توصل لحد ان اصابع الرجلين تنمل، ممكن تخش على النفسية والأعصاب والمخ والأعصاب. لما بيتضايقوا بيضربك في الحتة الضعيفة فيك. يعني تلاقي ناس إذا كان ظهرها عندها حاجة في العظمة، حاجة في ظهرها وجعها، عملت عملية، حاجات كده، اللي دايما ظهره بيوجعه أو هشاشة، أول ما يتعصب بيضرب في العظم، في العمود الفقري. طيب العمود الفقري تمام، وعندك 20 و30 و50، اوكي. القولون هيضرب في القولون. بعد الشر بعد الشر، بعيد عن عنكم وبعيد عن اللي شايفين وسمعيني وبعيد عن بوجي ابو زيد. فده بيضرب في الحتة في القولون. في ناس يضرب عندها في المعدة. في بقى العصب الخامس والسابع، انا ما اعرفش اليمين ولا الشمال، انما في واحد فيهم بيعمل شلل والدنيا تقع خالص، وواحد تاني بيجي من التكييف او من البرد او العصب السابع اللي هو بيقع اللي هو في اليمين. سلام يا دكتور، اعمل ايه يا ابو زيد ده، ما ينفعش بودي دكتور بودي، ما ينفعش دكتور ابو زيد FRCS. اوكي تعالوا نشوف الطاقة السلبية اللي هي بتغلفك كلك على بعضك كده. حلو. لما تتعصب، متهيألي الفكرة دي جات لي اللي حس ان الناس ما بقتش تتحمل بعض، مش بس جوه بيت العز اللي هو البيت اللي هم اللي عايشين فيه، الفريق الكرة ده، ما هو ده ماتش، كل واحد له منصب وكل واحد له مكان ومكانة، وكل واحد بيتكلم بطريقته ومسؤوليته. الأم ليها مسؤولية والأب. المهم اللي بتعصب فيهم بيأثر على كل الأفراد، كل اللعيبة بيتأثروا. مين اللي بيتأثر بقى لغاية لما يكبر يعمل نفس الحكاية؟ هو الطفل الغلبان المسكين اللي ما بيقدرش يقول أي حاجة غير لما يكبر. وكان زمان لما يكبر يبقى عنده 20 سنة 30 سنة يتجوز. لا ده لما يبقى رايح الحضانة، يعني عنده 3 سنين وشاف خناقة بين أمه وأبوه وتعصبوا على بعض. متعصبنيش تقول له اقول لك ايه، هتعصب عليك. قال لا لا، هيروح يعمل كده ويتعصب على الاطفال ويضربهم. اخطر حاجه ان الطفل الصغير يشوفك او يشوفك يا ماما ويا بابا وانتم متعصبين على بعض، وعديتوا مرحله الشتايم ودخلتوا بقى في مرحله الايه بالايدين. ممكن جدا يقول لك انا ما اقدرش امد ايدي على مراتي، يعمل ايه؟ يخبطها بازازه، يخبطها بكتاب، يخبطها بمخده. زي في امهات تقول لك لا لا، انا اللغه بتاعتي لغه الشبشب، بضربه بخبطه بالشبشب. انما لما تيجي تمسكي بقى سوري يعني الشبشب ده وتجيبيه بنفسك انت بقوتك، غير لما تحتفيه كده. فهي العصبيه انواع، انتوا في انهي مرحله لما بتتعصبي يا حبيبتي بتعملي ايه؟ هقولك بتعملي ايه وهقولك بيبقى شكلك ايه، بس عايزه اطلع فاصل من فضلك يا بودي. قولي حكايه بقى، دخلنا في الكلام.
0: انتوا لسه مع بيت العز مع نجوى ابراهيم، برعايه البنك الاهلي المصري. بنك اهل مصر على نجوم اف ام ونجوم

0: وابراهيم برعاية البنك الأهلي المصري. بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يعني ايه جيمر؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
0: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على

0: FM ونجوم FM TV.
1: يا أهلا وسهلا. إحنا قلنا هيبقى شكلك إيه، هشرح لك بقى شكلك بيبقى إيه. تعالي معايا، وانتي بتتعصبي اجري جري وقفي قدام المراية وممكن تصوري نفسك وتفرجي بقى، هتبتدي ان انتي هتلاقي نفسك ايه ده ها ها هي، وبعدين ينهار مش فايد اخس ايه، هيبقى الشكل وحش قوي قوي قوي مهما كنت عاملة مليون حقنة ومليون مش عارفة ايه. العصبية بتضيع الجمال الحقيقي والصناعي، فما فيش داعي للعصبية. لو انت عايز تعصبها ما تقول لهاش الكلام ده، او قول لها الكلام ده. عايز تعصبها؟ بودي بيقول لي اه. بص بقى يا سيدي، طب اهدي بس يا ميار، اوعى تقول كده، ما تهدي بقى، انت مكبره الموضوع قوي، انت ما كنتيش كده زمان، كنت ورده جميله ورده مفتحه اخس. يا نهار ابيض، لا ده انت عندك مشاكل بقى، دي لوحدها دي هتقوم تعمل اي حاجه، الشبشب فين، حاجات من دي. طب نتكلم بعدين، هدي نفسك بقى. ايه هو انا مجنونه ولا ايه؟ انت شايفني ولا لا؟ بلاش الكلام ده. في بقى واحد لطيف كده، متهيألي بوجي هيعمل كده، هيقول لها انت شكلك حلو قوي وانت متنرفزه ومتعصبه. يا نهار ابيض، هتجيب الدرف، لا ما تتكسفش، حط ايده غطى وشه. والله ما تقولش كده، او قول، شوف ايه اللي هيحصل. طيب لو انت اتنرفزت بقى والعفريت جه وتعصبت قوي قوي قوي وانت مش في البيت، انت في الغيط، انت في الاتوبيس، هتعمل ايه؟ دي حاجة برضو عايزة كلمتين حلوين. هتقدر ان انت تسيطر على عصبيتك ولا بودي بيعمل لك لا لا لا مش هيسيطر؟ يا نهار ابيض يا بودي، انت جميل قوي يا بودي، انا مبسوطة ان انا بشتغل معاك، اهلا وسهلا. يخد بس انا لسه لغايه دلوقتي ما شفتوش هو متعصب. طيب ازاي انت تتحكم في عصبيتك او في غضبك؟ كلنا بنتنرفز. بقول لك ايه، ما تنرفزنيش يا بودي، إيه اسمع بقى، ما حدش ينرفزني ساعات. شوفوا بقى ازاي تعمل ايه. اول حاجه، الخناقه ابتدت، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني انا شيطان رجيم ولا انا لا تمتمي؟ أعوذ بالله من الشيطان، يا رب يا رب. أو شهيق 5-6 مرات، الدنيا هتتظبط. غير وضعيتك، يعني أنا مثلا أنا قاعدة اتنرفزت من بودي هقوم أقف، بس أنا خلاص متظبطة على كده، قوم أقف، اتمشى في الأوضة، أخرج من المكتب، روح وتعالى، اعمل تليفون، العب لعبة، هتغير نفسيتك. طيب لما تيجي ترد ما تنقيش الكلام المستفز، شكلك يقرف او شكلك مقرف قوي وانت متنرفزة، بلاش ده. ليه؟ وليه كلمة مقرف؟ ما تقول لها شكلك وحش قوي ارد، يعني حاجات من دي. طيب كل ما تلاقي نفسك هتتنرفز، هات لقطة من المرور، العلامة الحمراء وستوب. وانا في الحادثة في المستشفى كنت ببص من الشباك اقف اعمل شوية تمرينات بعد شهرين، طبعا الاقي في الشارع الجانبي لا يمكن يخرج على شارع عمومي من غير ما يقف ستوب كاملة، يعني يقفل الموتور، يقفل حتى عربية البوليس، وكتبتها معي، يقف يستنى لغاية لما مش لنور ولا حاجة، هو مكتوب ستوب بالأحمر في وشنا كده. فدي حاجة حلوة جدا، انت خارج من طريق جانبي داخل على العمومي، داخل عادي كده لا مصحش. اذا دي وانت زعلان وانت متنرفز وهتتنرفز وخلاص هتجز على اسنانك ستوب وقف يا نكو كفاية كده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الحمد لله على الحمد لله. دي كلمة حلوة قوي قوي زي بالظبط. فاكرين لما قلت لكم من من من من من من المنن؟ سمعها دي؟ سمعتها قبل كده؟ من ماما نجوى أول مرة. من من من من من من المنان الأعظم. طب كويس قوي. لو في بقى حد بيضايقك على السوشيال ميديا او على يتفرج مثلا على نجوى يوم يقول ايه؟ هي الست دي لسه قاعده بتتكلم؟ هي الست دي من ايام منينة؟ مساء الخير يا نينة. ايوه الحمد لله والشكر لله. عارفين ليه؟ انا في حالي. عمركم شفتوني في هنا ولا هنا ولا حفلات ولا اعياد ميلاد ولا حتى العزمه بقتش اقدر اروحه لاني بتنرفز. الجهاز العصبي زي ما بقول لكم مخ واعصاب. الناس بقت رايحه تتصور. اخر مره ممكن بقى ماما نجوى وبضحك وانا خارجه من العزمة تقولي ايه للمتوفي. ف أحسن حاجة الواحد دايما يشوف لما يتنرفز يقرأ ستوب وقف. هنوقف ناخد فصل. ناخد فصل لطيف ودي مبتسم.
0: انتوا لسه مع بيت العز مع نجوى إبراهيم برعاية البنك الأهلي المصري. بنك أهل مصر على نجوم أف أم ونجوم أف أم.

0: وابراهيم برعاية البنك الأهلي المصري. بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم شغال نجوم اف ام
2: بياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري معاك في السكه.

0: السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: ما تبصليش انا زيك بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

0: مفأم ونجوم مفأم تي في.
1: يا اهلا يا اهلا يا اهل، شو بقى هنلخص الموضوع الناس مخ واعصاب في اللينك الاخير ده. مثلا هنشوف مفاتيح العمر الطويل. مش انتوا بتقول لي انت لسه قاعده بتتكلمي لغايه دلوقتي ده؟ احنا من وانا قد كده اهو. اوكي، ده يمكن انا هاخده بطريقه مدح بتمدح، لكن لو اخدته وكملت القرايه، انا ما بقراش اول ما اشوف حاجات مش حلوه او تعليقات بمشي بجري. وبعدين في حاجة اسمها دي الناس على قد نيتها، حسبي الله ونعم الوكيل والحاجات دي. فالواحد دايما يكبر دماغه. شوفوا بقى مفاتيح العمر الطويل، طبعا كل واحد مكتوب له اللي مكتوب له هيشوفه. أهم حاجة المفاتيح العمر الطويل ان انت تتعامل مع الناس بحسن نية. اما يقول هي لسه قاعدة، الله يا سلام، دي لسه قاعدة، ايه الحلاوة دي وما شاء الله، هاخدها على انها كده. حاجة تانية فيها سم هاري انا بعديها وحسب. اوه طيب. ايوه يا بودي، اضحك على قد ما تقدر. الموضوع كله زي بعضه، بس لو انت تفائلت وانبسطت وريحت نفسك وهتشوفه، المهم تبقى راضي بجد، هتبقى الموضوع هيعدي. وبعدين خليك مجامل، مش معناها ان انت تبقى تأفور، ايه الحلاوة دي يا فلانة، ايه الجمال ده، وهي مثلا تكون يعني نص نص، ايه الجسم الجميل والطلة الحلوة والبياض وهي سمرة مثلا، يعني مش كده. لكن المجاملة حلوة، المجاملة في الحدود حلوة. وبلاش تفضل طول النهار لازق في السوشيال ميديا. هنتعلم بقى ازاي نفرح بالحاجات البسيطة اللي بتحصل لنا كل يوم وبتسعدنا جدا جدا، لكن مش بنحاسب عليها، بناخدها فور جرانتد، ودخلنا زي اللي دخل المطعم وما حاسبش وكل احلى اكل. شوفوا دي نمرة واحد، القايمة المنيو. لما يكون عندك اجتماع مهم جدا جدا وتوصل في معادك واول واحد، مفيش بعد كده. انا بتحصل لي دي، ده انا بروح معادي الساعة 3، اروح اوصل 3 الى 10 اقعد في العربية وادخل 3 بالثانية. لما تدخل العمارة وتلاقي الاسانسير هو اللي مستنيك، الله حلوة دي، عمرك يا عيني يا حرام، متكتش عليا بقى. ناس مخ وعصاب. طيب لما تدخل البنك وتلاقي اسمك او نمرتك اول واحدة بتتنده، ايه الحلاوة دي، ايه السعادة دي، ايه السعادة اصلا ان انت عندك بنك. لما تصلح الحنفية اللي بتنقط من غير ما تكلم سباك او تدور على سباك، عملت حركة معينة وفكيت مش عارف ايه من تحت وسلكت، هاي ده مصدر سعادة. لما النور يقطع ويجي بعد ايه، بعد دقيقتين تلاتة، بعد ربع ساعة، بعد نص ساعة، او بعد ساعة بالكتير، شوف قمة سعادتك. يا لما مراتك تعمل لك أكل أول مرة تعملها وانتوا لسه متجوزين وتطلع حلوة، أحمدك يا رب وتبوس إيدك وش وظهر ويا سلام. لما تجيلك فاتورة مطعم دخلته وما عليهاش 25% ضريبة، استهلاك 20%، 17%، وبعدين توصيل، إيه 40% توصيل دي؟ انت بتوصل لي من المطبخ وانا قاعدة، انا قاعدة في المطعم، دي كانت خناقة رهيبة جدا. قال لهم ده بتاع الطلبات. طيب لما تنزل من البيت وتخش الشغل وتلاقي ان انت ما نسيتش البطارية بتاعت الموبايل بتاعك انك تشحنها، ومية في المية كل الشرايط شغال. طيب لما ترجع من الشغل وتروح البيت تلاقي ركنة قدام باب البيت، الله الله، وخصوصا في المهندسين ولا الدقي ولا الزمالك. طيب لما تبقى أول واحد في الطابور دي سعادة، ما فيش بعدها سعادة. لما تلاقي واي تركب مثلا في حتى في تاكسي وتلاقي واي فاي مفتوح جالك منين ما تعرفش، من عند الله، شوف السعادة اللي انت فيها. لما تلاقي كرسي فاضي في المترو، لما ترجع البيت تلاقي المدام عاملة أكل ولسه حالا، ويادوبك تقول أغرب بقى الأكل يا حبيبي، لسه مخلصاه وطافي عليه، ايه الهنا ده. لما مراتك او خطيبتك تقولك والله انا هسيبك تروح تسهر النهاردة مع اصحابك، او هسيب لك النهاردة يوم في نص كل اسبوع تروح عند ماما تبات عندها يوم، مفيش بعد كده حلاوة. الناس مخ واعصاب،

0: أتمنى أتقابل معك كل يوم خميس من 1 لـ2 على نجوم FM 100.6 ونجوم FM TV. شكرا يا بودي، كنت معك نجوى إبراهيم، إلى اللقاء، باي باي.
1: كنتم مع بيت العز مع نجوى إبراهيم برعاية البنك الأهلي المصري. بنك أهل مصر على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثانية ظهرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي بالعاصمة الجديدة لبحث عدد من الملفات المهمة.
2: وزير المالية يؤكد في حوار مفتوح مع عدد من المستثمرين بأن الاقتصاد المصري يسير في الطريق الصحيح واستمرار تعزيز الإنتاج والتصدير.
1: وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية.
2: قافلة المساعدات رقم 208 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة عبر البوابة الفرعية لمعبر رفح المصري ثم معبر كرم أبو سالم.
1: وزير الخارجية يبحث في اتصال هاتفي مع نظيرته النمساوية التطورات الإقليمية والوضع بالمنطقة.
2: وزير الخارجية يبحث مع رئيس مؤسسة جايكا في طوكيو تعزيز التعاون في مجال التعليم.
1: وزير الصحة يشدد على الجاهزية الكاملة لبدء تطبيق التأمين الصحي الشامل في محافظة المنيا.
2: انطلاق امتحانات الترم الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية.
1: وزير الري يتابع المنظومة المائية بمحافظة الدقهلية خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية.
2: منتخب مصر يواصل تدريباته في الولايات المتحدة استعدادا لمباراة البرازيل الودية قبل خوض مباريات المجموعات في كأس العالم.
1: طقس اليوم شديد الحرارة على أغلب الأنحاء والعظمى في القاهرة 36 درجة.
2: نهاية موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رقم.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها جديه بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: سيداتي انساتي سادتي السلام عليكم ورحمه الله. وشوطه من بعيد حلوه. جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول ج

0: ستاد مع محمد عبد الوهاب طوبى كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: أهلا بكم.
2: مجلس

0: الوزراء يوافق على ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المتوفر بشأنهم الشروط في 30 يونيو.
1: وزير الكهرباء يشهد مراسم توقيع اتفاقيتين لإقامة محطتين منفصلتين لتخزين الطاقة بمناطق الزعفرارة وبنان.
0: وزير الاستثمار يؤكد أن مشروع شبرمنت لإعادة المخلفات يدعم التحول للاقتصاد الأخضر باستثمارات تصل إلى 860 مليون دولار.
1: وزيرة الإسكان تؤكد أن مصر تمتلك مقومات استثمارية قوية تجعلها واحدة من أكثر الأسواق جذبا للاستثمار.
0: وزير المالية يؤكد في حوار مفتوح مع عدد من المستثمرين أن الاقتصاد المصري يسير في الطريق الصحيح واستمرار تعزيز الإنتاج والتصدير.
1: المتحدث باسم الخارجية يؤكد أن استضافة مصر لقمة العالمين إفريقيا تعكس الثقة التي تحظى بها مصر على المستوى القاري.
0: وزير الخارجية يبحث مع رئيس مؤسسة جايكا في طوكيو تعزيز التعاون في مجال التعليم.
1: وزير الصحة يشدد على الجاهزية الكاملة لبدء تطبيق التأمين الصحي الشامل في محافظة المنيا.
0: وزير الري يتابع المنظومة المائية بمحافظة الدقهلية خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية.
1: نهاية موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
0: زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
2: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: التي جمعتكم مع اتفقنا مع مريم أمين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الخير، مساء الهنا، مساء الأنوار على كل مستمعينا وكل مشاهدينا في كل مكان. وحلقتنا الأسبوعية حلقة اتفقنا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في 4/6. احنا يعني فعليا دخلنا في النص الثاني بتاع السنة، خلاص السنة في النص بتاعها، فعدوا 6 شهور جري بسرعة جدا جدا جدا، وكان فيهم أحداث كتيرة كتيرة كتيرة كتيرة كتيرة زيادة عن اللزوم. فربنا يبارك في الست شهور اللي جايين كمان ويخلونا نشوف أفراح كتير وحاجات حلوة كتير، ومنتخبنا مثلا يفرحنا في الفترة اللي جاية في كاس العالم، نحقق إحنا إنجازات كمصر في حاجات كتير. نتمنى إن نص السنة التاني يكون أحلى من نص السنة اللي عدى. 3-8-3-5-0-22 ده رقمنا الأرضي، و 0-15-29-25-1006 55. إيه 25 دي؟ 0-15-59-55-1006 ده الواتساب. من موضوعات اللي كنت برضو عايزة أطرحها على حضراتكم في اتفاقنا، واللي كنت برضو ساعات بحس إن هي طب أنا هناقشها إزاي، يعني إزاي هخلي كل حد يعني أخليه يكلمني في التليفون ويقول لي حصلت معايا، بتحصل، حصلت لي، حد قال لي الجملة دي. وهي فكرة لما الناس بتستهتر بلحظة معينة، لحظة فيها قرار لازم يتاخد، لحظة فيها اعتذار لازم يتقدم، لحظة فيها موقف، لحظة فيها إعلان محبة، لحظة فيها تقدير وإعطاء قيمة للشخص اللي قدامي. بالبلدي كده وبالسهل الممتنع، يعني لما دايما بنقول هو بعد العيد بيتعمل الكحك، هي دي بالضبط معنى الحلقة بتاعت النهاردة. فكرة التو ليت، فكرة فات الأوان، فكرة إنه خلصت مش هينفع. اللحظة دي ساعات في حياتنا بتحصل كتير، بتحصل لما بيكون مش مسألة توقعات ومش مسألة ان احنا مسنودين على ان الشخص اللي قدامنا هو اللي يعمل حاجات كتير، لا، هي اللحظة دي لما بتحصل بتبقى كسرت عندك حاجة معينة انت كنت فاكرها. هي مش توقعات، لا، هي حاجة كانت مبنية على شوية وقت انت مديه لكل الناس اللي حواليك، وكنت فاكر انه يعني انت مش مدي اكسبكتيشن اكتر. انا هرجع تاني، توقعاتك مش هي اللي في الحلقة دي، بس اللي هو ان الطبيعي لما يحصل كذا الاقي رد الفعل الكذا من الانسان الفلاني، الطبيعي لما يجرالي كذا الاقي كذا من الانسان العلاني مثلا. لما ده ما بيحصلش، اللحظة دي بتبقى قادرة ان هي تشيل البني آدم بلحظاته وبتوقعاته بمكانته بكل حاجة، تحطه في اي حتة تانية غير الحتة اللي انت كنت حطه فيها، لانه ما عرفش، هي بتبقى عاملة زي السكينة كده، ما قبلها غير بعد ما بعدها. انه مهما اعتذر مهما قال مش هتعرف ترجع اللحظة دي تاني، لحظة وقوف جنبك، لحظة نصيحة تتقدم لك، لحظة كلمة حق تتقال في ظهرك، لحظة قيمة بيديها لك، لحظة سندة ايا كانت السندة في ايه، ان شاء الله يا رب سندة مادية، يعني مش لازم تبقى المعنوية، ولو ان المعنوية اللي بتفرق اكتر، ان انت بتبقى بتقول انه العشرة كانت تحتم كده، انه الاصول كانت تقول كده، ان العيش والملح كان يقول كده. فجأة بتلاقي نفسك ان انت كنت عيني مضحوك عليك جامد قوي، ويجوا بعد كده بقى يكلموك، يجوا بعد كده بقى وتبقى شايفهم زي اكن في سكان كده محطوط، شايف الكدبة لونها اغمق كده في الاشعة بتاعته، شايف انه كذاب، شايف انه غير مسؤول، شايف انه لا كنت حطه في مكانة مش بتاعته خالص. ما بتعرفش بقى ترجع. السكان ده لما بيحصل، الأشعة دي لما بتطلع، الـMRI ده لما بتشوفه، انت ما بتعرفش ترجع بقى مع البني آدم ده تاني خالص. ومن غير أي مجهود، الشخصيات دي هي اللي بتبقى حاطت مكانها الجديد بنفسها. انت ما بتعملش أي حاجة، بس ما بتقدرش بقى خلاص تتعامل على قديمه يعني. فكم مرة حصل انه فات الأوان، وعلى المستوى النفسي والشخصي والعاطفي والمهني والعائلي والصداقة، كم مرة كان لا توليت قوي، كنت فين يعني، كان فيه وخلص، مش هنعرف دلوقتي، مش موجود. 3-8-3-5-0-22 ده رقمنا الأرضي، و 0-15-59-55-1006 ده الواتساب. كلموني عن فات الأوان أو توليت، مش هنقدر في حلقة النهاردة. سواء أنتوا عملتوا كده في حد وندمانين، لأن احنا مش ملايكة، أنا ممكن أكون أنا نفسي ندمانة على حاجة ما قدرتش أتدارك أهميتها وفاتت عليا في حق شخص آخر، وممكن الشخص الآخر هو اللي عمل كده فيك. فمن الناحيتين قولولي، ووقع إيه أكتر، النفسي ولا المواقف اللي فيها أشياء مادية ملموسة؟ في انتظاركم.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: يا حبيبتي ذاكري،

0: تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm. انتوا لسه مع اتفقنا مع مريم امين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تلاتة تمانية تلات خمسة صفر اتنين وعشرين ده رقمنا الأرضي، وزيرو 15 59 55 1006 ده الواتساب. وبنتكلم عن فكرة التوليت أو فكرة إنه فات وقت. فات وقت دي بتبقى حاجة قاسية شوية معانا أو علينا في نفسيتنا لما يكون كل الشواهد بتاعت عشرة معينة، بتاعت زمالة معينة، بتاعت علاقة طيبة جدا جدا، وتحس ان اللحظة دي انت ملقتش فيها الشخص الفلاني. وانا عايز اقول لكم على حاجة، انه مش مسألة ان انت بتبقى مستنيها، بس هي بتخضنا ساعات لما ما بتحصلش. يعني في ناس بتبقى مبينالك قوي قوي قوي فكرة انه هم سند، هم ظهر، هم جدعان قوي، هم ناس ما بتفوتهمش الواجبات، وبعدين تحس انه لا، هم كانوا مبينين كده بس حقيقة الامر مش كده. واللي بيبين قوي قوي اللحظة دي لما اللي انت متوقعه من الناس دول يطلع من ناس تانية خالص بعيد عنك آلاف الكيلومترات، مثلا كمسافة ما بتتقاس حتى بالمتر، بس دايما بتبقى مستني لحظة بتبين فيها غلاوتك عند الآخر، بتبين فيها الأهمية اللي هو بيوريها لك. ما انت محدش فينا بيبقى مدي نفسه حق أو وزن أكتر لما تكون الناس إلى حد ما عارفة مقامات العلاقات شكلها إيه. فلما الغريب أو اللي انت بتعتبره أبعد هو اللي بيتصرف تصرفات كان المفروض ومن باب أولى إن القريبين اللي أخدوا اهتمامك ومحبتك ورعايتك وجدعنتك ووقفان جنبهم في حاجات وكده ما طلعتش منهم الحركة دي، وطلعت من ناس تانية بعيدة. هنا ده يعني زي أكن حاجة بيضة بتبين حاجة سودة، اللونين دول لما بيتحطوا خلاص بقى الباليت بتاعت الألوان دي كلها بتترمي في الزبالة، لأنه الأبيض والأسود هما أكتر اتنين ممكن يعملوا كونتراست مع بعض، فبتبقى الحكاية واضحة. ودايما أنا بقولها، العقل لما بتوصل له إشارات فكرة معينة، لما العقل بيفتح على حقيقة الظروف بينتها والمواقف بينتها، بيبقى من الغباء وبعيدها تاني، بيبقى من الغباء ان احنا نطنش، بيبقى من الغباء ان احنا نعمل نفسنا ما خدناش بالنا. في مواقف بتحصل في حياة الناس ما فيهاش فرصة تانية، في حاجات لو قبلتها على نفسك في لحظة معينة خلاص يبقى انت اللي مقيم نفسك بقى كده، انت اللي حاطت نفسك في الحتة القليلة دي. بس قيسها باللي انت كنت بتعمله مع نفس الناس اللي قل منك كده، انت كنت بتعمل لهم ايه؟ هل انت كنت مقلل من قيمتهم فهم بيردوها لك مثلا؟ لا. هل انت ما كنتش مديهم priority ان هم ناس مهمة عندك ودايما؟ لا. هتلاقي انه فرق الميزان عمل كده على طول. فلما الميزان يعمل كده والعقل يعمل كده والحقيقة قدامك اوريدي عاملة كده، يبقى خلاص بنحط كارو كده حوالين الشخصية، حوالين البني آدم، وبتركن في حتة تانية خالص بقى، بوكس تاني خالص بقى. معايا آية. ألو.
2: ألو.
1: أيوة.
2: مساء الخير.
1: مساء النور، اهلا وسهلا.
2: حضرتك عامله ايه؟
1: انا الحمد لله يا حبيبتي، اتفضلي انا سامعاكي.
2: إيه، انا بتفق معاكي في كل الكلام اللي انت بتقوليه ده بصراحه. انتي جلبت علي المواجع، وفعلا معاكي حق في ان احيانا بتدي شخص اكتر من حجمه وبعد ما تكوني عملتي له كل حاجه كل اللي في ايديكي وضحيتي بوقتك ومجهودك وصحتك كله كله كله كله ولما تحتاجيه كده في وقت ما تلاقيهوش، كانه هوا ما كانش. انا بتكلم عن علاقه الزوج وزوجة مش صحاب.
1: اوكي
2: تمام. وده اكتر حاجه، ده ابشع. فهماني؟ لما تكوني انت داخله هتعملي عمليه وما تلاقيهوش معاكي وقدمتي له كل حاجه ويسيبك، ايه ده
1: عمليه؟
2: ايوه انت فين؟ وتفوجي انت انا ما لقيتكش جنبي، انت مش معايا، لا توقفي كده وتقولي ايه
1: ما. بتبقى في حاجه جواكي يا ايه كده اتقتلت، حاجه كده أيوة. ماتت كده جواكي تجاهه، مش هترجع صح؟
2: كل حاجه.
1: اصل فعلا لو انت داخله يا حبيبتي تعملي عمليه، لو هو مش هو اللي واقف جنبك وماسك ايدك لغايه ما تدخلي اوضه العمليات، يبقى مين؟
2: الكلام ما فيش الكلام ده، لا يعني نوع من النرجسيه برضو.
1: طب سؤال، هل كان مثلا ما كانش مسافر، ما كانش في مأمورية او في شغل او في حاجه ما يقدرش يسيبها؟
2: لا
1: وعارف انك رايحه تعملي عمليه؟ عارف يعني؟ مش حاجه مثلا حصلت لك بسرعه ودخلتي قلت العمليات؟
2: هو كان فجاه بس انا اديته خبر
1: فجاه. بمعنى ايه يعني فجاه؟ انه مثلا تعبتي دلوقتي حالا فخدوكي على العمليات دلوقتي حالا؟
2: بالظبط. كان
1: طب ما يمكن بس ظرف انه ما عرفش يبقى.
2: لا ما فيش كلام ده.
1: طب جالك امتى بعد العمليه؟
2: بعدها بيومين.
1: يومين؟
2: يومين.
1: يومين انت في المستشفى؟ وهو في نفس البلد؟ نفس البيت؟
2: ايوه.
1: يعني ايه بعد يومين؟ طب ازاي؟ يعني قلقاني بعد يومين؟ ده سميرة سعيد قالتها، قلقاني بعد يومين، ازاي يعني ايه بعد يومين ليه؟
2: معرفش.
1: كان ايه اللي شغله يومين عن مراته؟
2: اللي هو اقول لك انا تحكم اهله. ما في برضه عوائق يعني وحاجات كده من الخارج لازم تكون واحد مش من نفسه يعني.
1: بس انتي يعني انتي مثلا هتعملي فيلم، هتدخلي المستشفى مثلا فيلم، يعني ما انتي تعبانه.
2: لا انت ما تروحي، انا هروح مكانك. فهماني؟
1: دي امه ولا اخته؟
2: بابا ومامته. ده موضوع تاني، يعني موضوع تاني خالص.
1: انتي ساكنه في بيت عيله؟
2: كنت.
1: وده حصل وقت ما كنت في بيت عيله؟
2: وقصة حب وقصة حب جامدة يعني.
1: وبينكوا أطفال؟
2: لا احنا انفصلنا. ما أنا لما
1: مينيموم
2: عملية واستقريت كده
1: وهو داخل عليكي بعد 48. انت كانت عملية ايه؟ عملية كانت صعبة ولا عملية بسيطة؟
2: لا الحمد لله خرج راح مش أكتر.
1: اوكي.
2: بس
1: ولما لقيتيه داخل عليكي بعد 48 ساعة؟
2: لا ما اللي هو عادي
1: خلاص، عينيكي مش شايفاه بقى؟ ها
2: لا ولا عينيا ولا قلبي ولا حاجه، كانه حد انا هوا ما شفتوش.
1: قفلتي في لحظتها وقررتي في لحظتها انه خلاص؟
2: لا انا ليت
1: او يعني متاخر قوي اللي انت بتعمله ده.
2: هو متاخر خالص اللي انت بتعمله، مش دلوقتي، بعدين.
1: خفتي؟ ها خفتي ان ده
2: انا خفت اللي هو انت مالكش امان، اذا انت لا ظهر ولا سند ولا وقفت جنبي ولا انت فين.
1: مامته بقى هي اللي كانت موجوده،
2: مع ان شغله يعني انا حد كويس خالص يعني، كان معايا باجي في ظهره انا زي ما بنقول.
1: طب كان اعتذاره او العذر اللي هو قاله كان ايه؟
2: لا ما فيش اعذار، هو عذره بس اللي هو بعديها بشهر يلا عشان ترجعي بيتك. لا خلاص كده احنا خلصنا.
1: وطيلي صوت التلفزيون من عندك لو سمحتي يا ايه، وخليكي على التليفون احسن. هو يعني هو خلاص اطمن عليكي وفوقتي بقى وتمام، ويلا بقى نروح على البيت وكده.
2: بعديها بشهر انا رحت عند اهلي وقعدت شهر، وبعد كده قال لي يلا بينا اروح البيت، قلت له لا انا خلاص عدى الوقت ده خلاص.
1: واهلك كانوا مساندينك في القرار ده ولا كان في ضغط مثلا انه؟
2: لا اللي هو خلاص يعني ارجعي بيتك وموقف وحصل وكده، ولكن انا مش شايفاه، انا مش شايفاه خلاص
1: مش هتأمني تاني.
2: لا
1: مفيش امان.
2: ما حضرتك يعني مع احترامي ليكي ثلاث سنين جواز ما فيش اي تقدير، اللي هو بيستنفذك حب ومجهود وصحة وطاقة وشغله مسنداه وفي البيت مسنداه.
1: ولما خدتي قرار الانفصال حسيتي ان انت مش متضايقه، حسيتي ان ده القرار الصح اللي كان لازم يتعمل، ما ندمتيش؟
2: ما انا ما انفصلتش بعديها بشهر، يعني انا قعدت حبه حلوين، يعني قعدت وقت جامد اللي هو انا.
1: طب خليني اقول لك على حاجه، ايه انت دلوقتي لو احنا انت حصل جواز بعد كده مره تانية ولا لسه؟
2: انا متجوزه دلوقتي وحياتي مستقره خالص
1: يا حبيبتي، يعني ربنا عوض.
2: اه ربنا عوض بكتير بكتير خالص خالص.
1: وشفتي بقى انسان من قبل ما تطلبي، من قبل ما تبقي في ازمه، ومن قبل ما تبقي في اوضه العمليات، هو مراعي وشايلك في عينيه
2: هو في ظهري على طول.
1: ربنا يخليكم لبعض. وفي اولاد
2: ان شاء الله ربنا يسهل
1: يا رب ان شاء الله. طب يعني انا ما قلبتش المواجع غير بس عشان نقول ان زي ما انا كنت بقول في لون اسود ولون ابيض، احنا ربنا رزقنا بالابيض خلاص.
2: ايوه ماشي، بس برضو يعني
1: وجع وجع، انا عارف
2: الوجع ما بيروحش،
1: بس برضو انا حاسه ان انا بكلم حد واعي وقلبه حلو، انه انت ما تعملتيش بالتجربه القديمه مع الشخص الجديد.
2: ما ده حاجه وده حاجه تانية.
1: اوكي،
2: ده حاجه وده حاجه تانية. وبعدين ماشي في حاجات بتتكرر، بس الواحد برضو عامل الصد كده اللي هو ده مش ده مش بقالي.
1: انت واضح انك عاقله، وواضح ان انت بتحبي نفسك، عندك مقدره نفسك صح
2: أنا
1: وحلو.
2: انا حبيت نفسي بعد التجربه دي وبنطرتها، انا حبيتها عشان ان هي تستاهل تتحب بصراحه.
1: انت جميله جدا وقويه جدا وكلامك حلو جدا، انا بموت في الطريقه بتاعت كلامكم، بموت فيها.
2: ربنا يخليك يا رب،
1: وميرسي على تليفونك، وربنا يرزقك بأحلى أطفال يا رب.
2: يا رب، اللهم أمين.
1: وميرسي جدا أن أنت كلمتيني.
2: الله يخليك.
1: باي باي يا حبيبتي.
2: مع السلامة.
1: باي باي. 48 ساعة سايب مراتي في أوضة يعني في المستشفى بعد ما عملت عملية كبيرة. دي ده لو أنت في هونج كونج، لو أنت في أستراليا، لو انت في اليابان، لو انت في امريكا هتوصل قبل كده. لو قطعت تذكره الطيران دلوقتي هتوصل بكره بالليل، فيبقى فات 24 ساعه بس. لا دي جامده وحقها، لانه من المتعارف عليه، من المتعارف عليه على الاقل في مجتمعاتنا الشرقيه، ان الراجل ده سند، الراجل ده امان. الراجل لما بيدخل بيت بياخد البنت من جوه البيت، بيبقى عشان تتحط في العين وعلى الراس يعني. ودايما احلام البنات بتبقى انه انا عايزه اعيش زي ما انا في بيت ابويا واحسن. فهي لما تحس ان هي في غربه مع جوزها، لا صعبه، بس هي قويه. انا معجبه بيك يا ايه، معجبه ان انت وهي هو اكيد غصبا عنها برضو خلاص، هي الحكايه فلترت، مش هينفع. زي ما بقول لكم بالظبط، هي في حاجه اتشافت فمش هينفع. وكويس ان ما كانش في اولاد علشان ما تضغطش على نفسها ان هي تكمل في حياه مش متقدره فيها عشان خاطر عيالها. فاصل وراجعين، خليكم معانا.

0: الفنانة رزان جمال
1: هاي
0: في أسرار النجوم مع إنجي علي.
1: شو المطلوب منها؟
0: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
1: أنت فيك تروح على دبي وتحط مسافة بيناتنا وتعيش حياة حلوة وتأسس شغل جديد، وأكيد رح تنجح، بس رح يضل شي ناقص، رح يضل هالشعور جواتك. صدقني أنا بعرف، أنا جربت أبعد عنها وما تغير شي، بعدني بحبك.
0: الفنانة رزان جمال
1: بدك مني شي؟
0: في أسرار النجوم مع إنجي علي، يوم الخميس على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.

0: تابعونا على facebook.com/nogumfm. انتوا لسه مع اتفقنا مع مريم امين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه بنكمل كلامنا مع حضراتكم، لسه بنتكلم عن الحلقه اللي بنقول فيها انه ممكن تعمل الموقف اللي انا كنت مستنياه، ممكن تاخد القرار اللي انا كان هيبسطني، ممكن تقول الكلمه اللي كانت هتفرق كتير، ممكن وممكن وممكن، بس فات وقتها خلاص. تو ليت دلوقتي، قول اللي انت عايزه او قولي اللي انت عايزاه، مش فارق ومش شايفكو الاثنين. معايا دينا. الو.
2: الو،
1: اهلا دينا.
2: ازيك يا مريم، عامله ايه؟
1: انا الحمد لله يا حبيبتي، اهلا بيكي.
2: بصي انا على طول بكلمك، واخر مره قبل العيد برضو كنت معاكي في مداخله.
1: اوكي.
2: فانا كنت عايزه اقول لك بس ان يعني هي تعليقا كمان على البنوته اللي كانت بتتكلم ان
1: جوزها
2: سابها في المستشفى. هو ده مش طبيعي. بس احنا بقينا مؤخرا بنسمع نفس الكلام باختلاف المواقف، ومن الازواج اكتر من الناس بقى اللي هم اتنين مرتبطين واصحاب وبيحبوا بعض لسه والكلام ده. يعني احنا بقينا بنسمع الكلام ده من ناس كتيره قوي باختلاف المواقف. يعني انا برضو مؤخرا سمعت عن حد هو سبيق رميهم ومسافر وشقتهم خلاص العقد بتاعها هيخلص، واتصرفوا بقى شوفوا هتعملوا ايه. انت متخيله احنا في حته وحشه قوي.
1: ما انا عارفه ان في حاجات تخض بتحصل.
2: احنا بنات يا جماعه، انتوا فاهمين غلط. يعني انا مش فاهمه ايه فين المشكله وفين ومين هيحلها لما الراجل هو اللي بيعمل كده. انا عمري ما كنت اتوقع مثلا ان في يوم من الايام يجي حد يقول اصل معلش اصل ده راجل. لا على فكره هو كده مش راجل.
1: انا مش عارفه ليه ميزان الحكايات اختلف. يعني لو بس خلي أيوة. بالك انا بتكلم النهارده ان ساعات برضو بتبقى في ستات او في شخصيات يعني نساء يعني بتبقى هي برضو جباره، وبيبقى مطلوب منها ان هي تقف وقفه معينه، وان هي تبقى تدي موقف منتظر في اللحظه الفلانيه، وتلاقيها برضو ولا كانها موجوده. فاحنا بنتكلم هنا
2: هتلاقي اكتر برضو ان
1: تفتكري ليه بقى
2: هي اللي نظامها.
1: طب بس تفتكري ليه؟ عشان احنا بقينا في الفترة الاخرانية بنعمل كل حاجة لنفسنا ومش مستنيين حاجة من حد.
2: عشان البنت بقت فعلا تقمصت دور الميت راجل حرفيا وفعليا. يعني هي ما بقتش بتتقال بنت، انا بنت بميت راجل، بس هي بقت بتتعامل كمان.
1: بس طيب ما انا همشي معاكي لو احنا ما عملناش الكلام ده، ما اصل الدنيا بقت تخد برضو يا دينا. يعني انت دلوقتي خلينا نقول ايه، انت خلصتي الجامعة وقعدتي وقلت ايه على القديم، يعني انه انا مكاني البيت واتجوز واتهنن وجوزي بقى اللي يشيل المسؤولية وبتاع وحاجات كده.
2: دي اكتر حاجة غلط دلوقتي في الزمن اللي احنا عايشينه.
1: بالظبط هو بالزبط. لازم يبقى عندك الكارير ولازم ولازم ولازم، بس هم ما بيبقوش واخدين بالهم ان اول ما ايدينا بتتحط في الحياة العملية وبيبقى عندك كمان انت الباشن او الشغف ان انت عايزة توصلي، نجاحك بيبين بسرعة جدا جدا، لان انت بتبقي خلاص انت بتبقي راجل بقى بيشتغل. انت اصلا هي الشغل الكوركت ما فيهوش راجل وست، هو في حد ملتزم، في حد مسؤول، فبتدوقي طعم المعاني اللي كنا قبل مثلا ما نشتغل بنتكلم عن المسؤولية وازاي نقف جنب بعض وازاي ابقى انا كوركت وازاي ابقى ملتزم واوا. لما بتتجرب على طول بتدي الارم مع اي حد بيخفق او بيخفق في ان هو يعمل الالتزام ده، بيبان على طول هو حجمه قليل قد ايه جنبك.
2: بالظبط. انا نفسي اشوف بقى او نفسي اعرف هو بيبقى شايف نفسه ازاي.
1: لا شايفين يعني نفسهم حلوين قوي، وان انت اللي حساسه زياده. لا بيبقى شايف نفسه.
2: خلاص تاني يوم اللي سايب مراته واولاده في الشارع كده مش عارفين مصيرهم ايه. انت شايف نفسك ازاي؟
1: هو يعني شايف نفسه ان هو عامل اللي عليه
2: بتاعك عالي قوي. انت فين بقى؟ يعني انت شايف نفسك في انهي حته في الحياه معاهم؟
1: الدنيا بقت صعبه وانا بحاول، والمفروض ان احنا نساعد بعض، وانا عملت اللي عليا وانا مش عارف اعمل ايه تاني.
2: يا مريم هو ليه المحاولات بتاعتهم على طول بتبقى في حدود يعني حدودهم اللي هي اصلا تعتبر مش موجوده، اللي هو انا لو مكانك انا كنت هعمل كذا وكذا وكذا وكذا. انت ليه ما فكرت زيي؟ ما انا مش قرم يعني، ما هو انت مش شايل مسؤوليه وانا مش شايله مسؤوليه. انت ليه تفكيرك ما بيجيبكش لنفس الحته اللي انا بفكر فيها؟ هو ده السؤال بقى.
1: ده سؤال مهم. هل لان الست بتعرف تعمل 500,000 حاجة في نفس الوقت، فبتقدر ان هي تسلك الامور وتدبر وتغزل برجل حمار زي ما بيقولوا، بتقدر ان هي تخلي بيتها ده يعني مش باين ان ناقصه حاجة ومش باين ان هو محتاج حاجة، علشان احنا يعني متعودين ان احنا نبقى مدبرين ومتعودين ان احنا نصرف امورنا.
2: ما هو برضه مريم في رجالة ما بتعترفش بده وتقول لك ما هو ده الطبيعي. لا على فكرة هو مش ده الطبيعي، مش طبيعي ان انا طول حياتي افضل في ساقية كده عمالة لف واجري واروح الشغل واشوف العيال واشوف البيت واشوفك
1: لا هو انا هو دي عايزة اضيف عليه على اللي انت بتقوليه ده. لا ممكن تروحي وتشوفي العيال، بس ما توقفيش انت مثلا مع العمال اللي في البيت، ما تفتحيش انت الباب وجوزك موجود، ما تنزليش انت تنزلي الزبالة تحت والمفروض ان هو راجل البيت ما يسيبكيش، يعني في حتة الرجولة فيها ما فيهاش نقاش. يعني الست ما تشيلش اكتر من ان هي تبقى واخدة بالها من بيتها ومن عيالها والعلاقات العائلية والكلام ده كله اللي هي ما تعرضهاش لأخطار، لكن لا تقف مع عمال ولا توصل مش عارف ايه ولا تعمل ايه.
2: انا عايزة اقول لك صح الجملة اللي انت بتقوليها دي انا كنت بسمعها مثلا من والدي الله يرحمه لما مثلا كان يبقى في عامل في البيت او حاجة عايزة تتصلح وبقى انا موجودة واخويا موجود، فبابا مثلا يقول له قوم اقف مع العمال هو اختك اللي هتقف. لا على فكرة هو انا الشخصية دي عارفة الكارير ده انا الكاركتر ده سوري مش شايفاه دلوقتي في الرجاله اللي موجوده. فاهمه قصدي ايه؟
1: فاهمه قصدي. طب انت ثانيه واحده، انت مرتبطه ولا لسه مش متجوزه؟
2: لا متجوزه.
1: عملتي له اختبارات طيب في الحته دي؟ يعني عملتي اختبارات عشان تفهمي هيسيبك بقى مع اللي بيغير الانبوبه واللي بيصلح السخان واللي بيعمل الحنفيه والحاجات دي ولا؟
2: لا عملت اختبارات واتفاجئت بقى ان الحياه والواقع واللي بيتعاش غير الاختبارات دي خالص.
1: الاختبارات في الاول كانت حاجه وبعد كده بقت حاجه تانية.
2: انت لما كنت بتعملي اختبار انا كنت بنجح فيه عشان انا عايز اعمل ده عشان اثبت لك ان انا بعمل ده بجر رجلك يعني من الاخر.
1: اللهم صل على النبي.
2: انا ما بعملش ده، انت فاكره اعمل ده؟ لا انا ما بعملهوش، انا بعمل عشان اوصل لحاجه بعد ما وصلت لها خلاص انت عايزه مني ايه تاني؟
1: طب اتقالت لك صراحه كده في وشك؟
2: اتقالت صراحه
1: كدابه بجد
2: ربنا اتقالت لي. هو انا كلامي قران عايز
1: يا ماما؟
2: لا هو مش قران، لا هو حرفيا مش
1: يعني بس ده تمثيل بس لمجرد انه وبعد كده شيل انت بقى كل القرف.
2: عيشي بقى انت مع حياتك كده.
1: وانت عايشه حياتك كده؟
2: يعني بحاول. يعني
1: انا كان نفسي افضل اتكلم معاكي اكتر بس نشرة الاخبار لازم تطلع، بس صحصحي بقى يعني كل اقدر اقول لك صحصحي وحاولي. على فكرة it's never too late ان انت توقفي تحطي النقط على الحروف، انا بشوف كده. جربي تشيلي ايدك من حاجات وما تعمليهاش وسيبيه هو اللي يعملها.
2: too late.
1: صح. عنوان الحلقة
2: على حاجة بس عشان انا مش عارفة اوصل للحلقة اللي فاتت كعادة مش نازلة كاملة، فهل ده هتنزل ولا كده؟
1: الحلقة مش بتاعت الأسبوع اللي فات بقى اللي قبله صح؟
2: اللي هي كانت قبل العيد على طول.
1: ما نزلتش على اليوتيوب؟
2: لا
1: نزلت. الأخ عبد الله جنبي بيقول إنها نزلت.
2: لا قولوا له لا عشان هو نزل منها 4 فيديوهات أنا حافظاهم بالترتيب، اللي نزل 227 فيديو
1: يا حبيبتي. طب حاضر هتشاك مع الناس عندي هنا. حاضر وهنشوف. حاضر هنا.
2: اوكي ميرسي يا مريم.
1: ميرسي والله ليكي. ثانك يو. انا ورايا التراس، انا ورايا ناس بيشوفوا الحلقات بتاعتي، انا ورايا ناس بتستنى الموضوع على اليوتيوب ده. انا ما اعرفش اذا كانت نزلت ولا ما نزلتش. طب والله بحبكم، والله العظيم بحبكم. طب فاصل وراجعين، خليكم معانا.

0: وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
2: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوض.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
3: ايه ده؟
4: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس.
5: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
6: فاكرني هقولها كده بالسهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
5: طب غني المز

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الرابعة على نجوم فهم.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: وزير الخارجية ونظيره الفرنسي يبحثان هاتفيا مستجدات الأوضاع الإقليمية.
2: وزيرا خارجية مصر والكونغو الديمقراطية يبحثان تعزيز التعاون بالقضايا الإقليمية والأمن المائي.
1: المتحدث باسم الخارجية يؤكد ضرورة مراعاة الشواغل الأمنية المشروعة

0: أشقاء في دول الخليج في أي ترتيبات أمنية مستقبلية.
1: الحكومة توافق على مشروع قرار بمد وقف العمل بضريبة الأطيان سنة جديدة.
0: مجلس الوزراء يوافق على ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المتوافر بشأنهم الشروط في 30 من يونيو.
1: وزير التخطيط يؤكد حرص مصر على توسيع التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادية والتنمية لتعزيز فعالية السياسات القائمة على الأدلة.
0: وزير الكهرباء يشهد مراسم توقيع اتفاقيتين لإقامة محطتين منفصلتين لتخزين الطاقة بمناطق الزعفرانة وبندان.
1: وزير الاستثمار يؤكد أن مشروع شبرمنت لإعادة المخلفات يدعم التحول للاقتصاد الأخضر باستثمارات تصل إلى 860 مليون دولار.
0: وزيرة الإسكان تؤكد أن مصر تمتلك مقومات استثمارية قوية تجعلها واحدة من أكثر الأسواق جذبا للاستثمار.
1: الأهلي يعلن رسمي الرحيل وليد صلاح الدين عن منصب مدير الكرة.
0: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زور موقعنا الإلكتروني نجومفأم.net.
2: انتظرونا مع أخبار نجومفأم على كيفك.

0: بالسماء. بالسماء. اتفقنا مع مريم أمين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بنكمل حلقتنا مع حضراتكم وبنبتدي الساعة التانية على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. بفكركم بموضوع الحلقة. موضوع حلقتنا النهاردة عن فكرة فات الميعاد. too late انك تتصرف تصرف, too late انك تعرف ترجع علاقتنا ببعض زي ما كانت, too late ان انت تحاول تقنعني تاني بصفة اتشالت بتصرفاتك من تقييمي ليك. too late, خلصت خلاص. بإيدك وبتصرفاتك او بإيدك وبتصرفاتك انت بنفسك وانت بنفسك, شلتوا نفسكوا تماما وحطيتوا نفسكوا في مربع تاني خالص. لانه بعتقد يعني مع مراحلنا العمرية المختلفة يمكن واحنا اصغر بندي فرص كتير جدا جدا جدا, وفي حاجات ما فيهاش فرصة تانية. يعني زي التليفونات اللي جات لي في اول الحلقة, لا دي ما فيهاش فرصة خالص, ما اقدرش ادي فرصة تاني. 3-8-3-5-0-22 ده رقمنا الارضي, و 0-15-59-55-1006 ومعايا السكر اللي بيكلمني 900,000 حلقة في السنة. تايم, ازيك يا تايم؟
2: ايوه يا مريم, ازيك
1: يا حبي؟
2: ازيك يا مريم, عامله ايه؟
1: انت عامل ايه؟
2: الحمد لله. مكتوب اسمي؟
1: هيتكتب اسمك طبعا, اهو اتكتب اهو. ايه رايك؟
2: ايه عامله ايه؟ والله كنت عايزين, كنت بحبكم قوي وشايفه اقول لك ايه بصراحه, معرفش.
1: المهم ان انا سمعت صوتك. انا عارفه ان بقالك كذا حلقه كنت بتحاول تتكلم بس معلش كان بيبقى معانا تليفونات, بس انا قلت ليوسف النهارده لو تايم اتكلم هنكلمه بقى نسلم عليه.
2: ايه ده, ما كلمتش يوسف امبارح اكتب بالله.
1: معلش اديك معايا اهو دلوقتي.
2: ايوه.
1: انت خلصت مدرسه ولا بتمتحن ولا ايه؟ قول لي, طمني عليك.
2: خلصت الامتحانات والله يا اكتب بالله, خلصت الامتحانات.
1: ومن طب والنتيجه هتطلع امتى؟
2: هي طلعت
1: ونجحت.
2: اه
1: جبت ارقام كويسه يعني؟
2: ايوه
1: طيب, يعني شطور يعني في المدرسه.
2: اه
1: طب وهتسافر تصيف امتى ولا بتصيف في بورسعيد؟
2: ما صيفت. صيفت.
1: انت شكلك ما بتعرفش تعوم يا تايم على فكره.
2: انا بعرف اعوم.
1: بتلبس بقى عوامه وكده ولا بتعرف تعوم سباح يعني؟
2: والله ساعات بلبس عوامه ساعات بمشي لوحدي.
1: ماشي. لا بس لازم تلبس, اوعى تدخل في حته ما فيش طول من غير عوامه. لما لا لازم تبقى
2: حد معايا. بروح سباحه وقفت شويه.
1: طب حلو. والجو عندك حلو ولا حر؟
2: حلو. حر شويه.
1: طب حلو. طب عايز تقولي حاجه تانية؟
2: لا كنت بس بحكي معاك شويه عن الموضوع اللي انت بتتكلمي فيه دلوقتي.
1: انت هتعرف تقولي حاجه دلوقتي في الموضوع ده؟
2: والله
1: ما عارفه اقول لك
2: بصراحه.
1: طب علي صوتك شويه عشان افهم.
2: ما عارفه اقول لك بصراحه, فاهمه؟
1: ما تعرفش تقولي بصراحه. طب مش مشكله, مش مشكله, خلاص خلينا في موضوع تاني وتكلمني وتبقى عارف تقول فيه حاجه حلوه.
2: ايوه
1: صح. طيب خلي بالك من نفسك وتبسط بالاجازه وخليك البس العوامه لما تنزل تعوم. واي لاف يو. حلو, برافو. طيب انا ببعت لك بوسه اهو. باي باي.
2: وحشتيني جدا.
1: وانت كمان يا حبيبي. وانت كمان. ماشي يا روح. باي باي.
2: باي.
1: مع السلامه. اختي جميله عليك وعلى حلاوتك. يقول لي انا بس كنت عايزه اتكلم. معنا تليفون تاني يا عبد الله. بنواصل حلقتنا مع حضراتكم وخلوني اقول لكم انه في اوقات كتير أنا بحس إنه ساعات بيكون حلو إن تكون أمور وضحت حتى لو بتوجع. يعني الحقيقة عمرها ما بتكون بالطبطب على فكرة. يعني في حقائق كده بتبقى بتبين لك اللي لا يمكن تعرفه من نفسك. يعني المواقف دي لما بتحصل هي قصدها إن هي تديك شوك, قصدها إن هي تديك الصدمة, قصدها ان هي تفوقك. وعايزة اقول حاجة سريعة برضو تحديدا في حتة الحياة الزوجية. ساعات ممكن الكلام المعسول يعني في ناس بتعرف تاكل بعقل اللي قدامها حلاوة زي ما بيقولوا، يبقى عامل جريمة أو تبقى عاملة جريمة زي بالظبط اللي ساب مراته في أوضة العمليات أو في المستشفى لمدة 48 ساعة أو 72 ساعة وبعدين راح زارها. أنت جالك نوم إزاي؟ يعني أول يوم دي إن الست تبقى في المستشفى وعلى السرير سرير المرض وأنت ما يعني، طب إزاي دي؟ ساعات بقى في ناس بتبقى عندها اللسان اللي هو المعسول ده، أنت عارفة أصل بتاع، وطبعا الستات بتميل أكتر ودنها اللي بتأثر عليها، الودن اللي بتأثر على القلب فبيضحك عليهم. بس في ستات تانية لأ، فايقة كده ومصحصحة وعارفة انه خلاص شفتك مش هينفع. والعكس في ستات بتعرف تاكل بعقل الرجالة حلاوة عادي جدا، تعرف بقى تبليفه زي ما بيقولوا. بس في رجالة برضو بتبقى خلاص في حتة، اصل في حتة يا جماعة بتاعت زي ما انا قلتها لكم في الاول كده، الامر اي دي الرنين، رنين فعلا في العلاقة اللي هو مش هينفع، لو بموت فيك مش هينفع، لو بعشقه في الضلمة أو بعشقها في الضلمة مش هينفع، خلصت. فاصل؟ يعني مش تليفون؟ متأكد؟ ماشي فاصل وراجعين، خليكم معنا.
0: مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: نجومنا هم نجوم منتخب أمريكا اللي بيشارك في بطولة كاس العالم للمرة الـ12 بصفة واحد من المستضيفين، وهدفه في النسخة دي تكرار إنجاز تحقيق المركز الثالث في أول نسخة سنة 1930 والوصول لدور الثمانية في نسخة كوريا واليابان 2002. أما في نسخة قطر 2022 أمريكا ودعت البطولة من دور الـ16 قدام هولندا. الأرجنتيني ماوريسو بوتشيتينو هو مدرب المنتخب من سبتمبر 2024. بوتشيتينو عليه أمل كبيرة من الجمهور بسبب خبرته التدريبية الكبيرة خلال مسيرته مع أندية تشيلسي وباريس سان جيرمان وتوتنهام وساوثهامبتون. مهاجم المنتخب لندن دونوفان ليه مكانة خاصة عند الجمهور لأنه الهداف التاريخي للفريق في كأس العالم بخمس أهداف سجلهم خلال ثلاث نسخ 2002 2006 و2010، وهو برضو الأكثر مشاركة ب 12 ماتش. أبرز اللاعبين هم كريستيان بوليسيتش من ميلان، ويستون ماكيني من يوفنتوس، مالك تيلمان من باير ليفركوزن، فلارين بالوغون من موناكو، وأنتوني روبنسون من فولهام. ورغم أن منتخب أمريكا لعب 37 مباراة في 11 نسخة من كاس العالم ما بين 1930 و2022 إلا أن أكبر انتصاراته في البطولة لحد دلوقتي كانت في أول مشاركة لما كسبوا بلجيكا وباراغواي 3-0، الماتش اللي سجل فيه بيرت بات نود أول هاتريك في تاريخ كاس العالم.
0: مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: السمع. السمع. اتفقنا مع مريم أمين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه بنكمل حلقتنا مع حضراتكم، وجات لنا رسالة كده قلنا لازم نكلم صاحبتها لأن هي قنبلة، مش قنبلة، قنبلة. ازيك يا داليا؟
2: ازيك يا مريم؟
1: ماذا كتبتي يا فتاة وكيف حدث هذا؟ كيف استطعتي أن تكتبي وكيف حدث؟ قوليلي.
2: جواز صالونات. دي مهمة جدا.
1: اوكي، بس والله ده بيقولوا ان جواز الصالونات ده هو اللي بينجح.
2: لا، هو ليه وش تاني بقى، مش حاجات النجاح.
1: طيب،
2: انك انت الغريب جدا جدا ان اهلي، انا اتجوزت عندي 24 سنة. واهلي قدموا له تنازلات كتيرة جدا جدا، لدرجة ان احنا في الاخر خالص كان اجمالي التنازلات ديت ان احنا جايبين له كل حاجة، واحنا اللي مجهزين واحنا اللي مظبطين واحنا اللي عاملين، وهو مش عامل اي حاجة خالص.
1: اشتريته راجل يعني زي ما الناس بتقول.
2: ودي حاجة وحشة جدا دلوقتي، لان اللي مش بيتعب في تكوين بيت يخرج منه بالساهل.
1: بس انا دايما كان بيبقى اعتقادي ان جواز الصالونات ده ان العريس بيبقى متريش، بس ما جاتلوش فرصة انه او ما بيعرفش بقى يدخل مثلا يتعرف على حد او كده، بس ان هو جاهز من مجاميعه زي ما بيقولوا، مش ان هو كمان جواز صالونات واحنا اللي هنعمل كل ده.
2: ضحك علينا وفهمنا ان هو يعني الليفل بتاعه اعلى مننا، وان يعني فاحنا بقى اشترينا راجل زي ما انت قلتي. ومش مهم اي حاجه، احنا نجيب احنا كل حاجه قصاد ان احنا مشترين الراجل ده. اتجوزنا، خلفت منه بنت وولد، وبعدين خناقات خناقات خناقات، لحد ما انا جيت في يوم طلبت منه ان انا افهم بقى. قعدت معاه 9 سنين، وبعدين قلت له انا عايزه اسال سؤال وعايزه اجابه. انا ليه حياتي تعيسه؟ احنا ليه عندنا مشاكل؟ انا لو حد سألني في الدنيا كلها انا ايه مشكلتي مع جوزي، هقول لهم مفيش، لانه مفيش. طب انا قاعدة في نكد ليه؟ انا قاعدة على طول في متقطعة ومتخصمة ومتهانة قدام الناس كرامتي، ومتزعقلي في الشارع ويضرب البواب بالبوكس عشان ما ردش عليه من اول مرة. يعني وحش عايش كده معانا.
1: مش ده طبعا اللي دخل البيت من بابه في الاول خالص،
2: ده كان
1: كمين،
2: قطة سيامي،
1: كمين. ها
2: ما فيش، هو من اول سنة جواز هو قلع الوش الماسك اللي هو لابسه.
1: ايوه، ما هو اللي بيمثل ما بيعرفش يمثل كتير.
2: انا زي ما كتبتلك في الرسالة، انا كنت شايلة كل التفاصيل. انا سمعتك وانت بتتكلمي مع الناس اللي قبلي لما قالولك احنا بنعمل كل حاجة. لا، احنا مش عشان احنا عارفين نعملها، احنا عشان ما لقيناش حد يعمل،
1: عشان مضطرين نعمل،
2: احنا مضطرين نتشقلب ونعمل كل حاجة.
1: اوكي،
2: انا عملت كل حاجة زي ما الستات عملت، وكمان صرفت على البيت وعلى الراجل وعلى الولاد.
1: وبعدين
2: النتيجة
1: لسه قنبلة. قنبلة، انا مصرة اقولها كده، مش قنبلة. لا عادية، لا مش اللي هي مش مفرقعات عادية.
2: شكرتش، ما تحطيتش فوق الدماغ زي ما العدل بيقول او الصح بيقول. واتخانق معايا وساب البيت وخرج حتى من غير شنطة هدومه، خروج سهل لانه ما تعبش في اي حاجة. لما خرج والسنين جريت يا مريم عشان القنبلة، ابني اتخرج من الجامعة. صوتي الفايع خدعتك صح؟ ابني اتخرج من الجامعة، فقررت ان انا اعمل له قيد عائلي. رحت هناك قلت لهم من فضلك عايز اعمل قيد عائلي، قالت لي استلميه بعد يومين.
1: أوكي.
2: مشيت، رجعت بعد يومين واقفة في الطابور، قلت لها القيد العائلي خلص لو سمحتي. قالت لي مش انت اللي جوزك متجوز 9؟
1: يوم سبتي.
2: بصيت ورايا، يمكن بتكلم الحد اللي ورايا.
1: اوكي،
2: قلت لها انا؟ قالت لي ايوه. مش انت جوزك اسمه كذا كذا كذا؟ قلت لها ايوه. قالت لي اتفضلي، وانا اشتغلت لحد غيركم النهارده.
1: وكان مشي بقاله كام سنه بقى؟
2: كان مشي، ساب الولد في كي جي 1، وانا بكلمك على انه هو اتخرج من الجامعه.
1: يعني فوق ايه؟ فوق ال 14 سنه؟ فوق ال ما بيسألش عنكم, ما بيشوفش الولاد, ما فيش أي كونتاكت
2: جديد. احنا عارفين في المجتمع ان في بعض النماذج اللي هو مش بيصرف على ولاده. لا لا لا, النموذج ده مش بيصرف وما بيسألش هم عملوا ايه في ابتدائي, عملوا ايه في اعدادي, اخبارهم ايه, عايشين ميتين, ما فيش اي.
1: اتجوز 9
2: واتجوز 9
1: ومخلف من 9.
2: لا ما خلفش, طلعت لي 9 ووريت لي, قالت لي اهم 9 هم.
1: تعرفي اي واحده فيهم؟
2: خالص.
1: كويس.
2: كان هيغمى عليا ساعتها وبس, تجاوزت وقلت لها بعد اذنك اتجوز 29 فين القيد بتاعي.
1: وهو حصل انفصال, طلق, ولا انت اللي كنت لسه على زمته السنين دي كلها؟
2: لا لا لا, طلقني في منتهى السهوله في شرط اجي وابريه من
1: وتبري
2: كل
1: من كل حاجه, من كل حاجه اللي انت جايباها اصلا بقى.
2: ده هو معترض ان انا كمان ما اديتلوش العفش.
1: غلطانة. ايه الوحاشة بتاعتك دي؟
2: العفش بتاعي مش هقول اللي هو دي حاجة الست, لا انا هقول دي بفلوس الست. انت كمان عايز تاخد العفش بتاعي اللي بفلوسي؟
1: انا نفسي اعرف بقى النماذج دي بتبقى اتربت ازاي؟ يعني يعني يعني اتعجنت في بيتها, في بيت اهلها زمان وهي صغيرة في الاربع والخمس سنين الاولانيين, على على طريقة تربية شكلها ايه؟ علموه ايه؟
2: اتعلمش خالص اصلا. في اخص على الرجولة, اخص على قلة النخوة, اخص على الجدعانة, على اللي
1: مفيش يوم اشتاق ان هو يشوف ولاده. انت تقولي ولد وبنت, ان هو يشوفهم. ده ابنه بيتخرج من الجامعة ما حضرش حفل تخرجه
2: ولا حاجة, ما شافش ابتدائية, ما شافش اعدادية, ما عارفش دخل كلية ايه, ما عملش اي حاجة. اقول لك حاجة توجع القلب, ولا عارفة انك انت هتتأثري جدا منها. بعد ما الولد دخل الجامعة كان في سنة تانية ولا في تالتة, طبعا هو سايبه بيبي صغير كي جي وان. في يوم من الايام احنا كنا في منطقة ما وفجأة لقيته في وشي, فابني قاعد في العربية, فهو قال لي ايه ده انتوا هنا؟ بتعملي ايه هنا في المنطقة؟ قلت له عندي مشوار. قال لي مين اللي معاكي في العربية؟ قلت له بص كده. راح باصص قال لي مش عارفه, ما انا عارف كل قرايبكم. مين؟ قلت له ما تبص تاني, فلسطين غيرته. راح باصص تاني قال لي يا بنتي مش عارف, قولي لي مين وخلصيني. قلت له ده ابنك. قال لي ابني كبر كده؟ قلت له ده على اساس انت سبتنا امبارح
1: بس كده. ابني كبر كده وخلاص, هي دي المشاعر اللي طلعت منه في اللحظه دي.
2: راح بقى يسلم عليه, فهو بيحضنه بيقول له يا حبيبي ازيك. فالولد بيشاورني من ورا ظهره.
1: مين ده؟
2: قلت له ده بابا. ايه رايك البيوت ياما فيها, ومهما طلعنا نقول لك على الهوى انا او غيري ونحكي لك حكايات, لسه في حكايات اغرب وحكايات قنبله قنابل موقوته كلها.
1: بس انا هقول لك على حاجه, انا من صوتك ومن طريقه كلامك اشكر ربنا ان ربنا خلاكي تعدي مفترق طرق كتير في الرحله دي, وان انت قدرتي تكوني اب وام لولادك, وان انت تكوني حطاهم في عينيكي, لانه خلاص ده قدرك. مش عارفه اقولك ايه, بس اقولك ربنا يخليكي ليهم ويبختهم بيكي ان انت تبقي في حياتهم. وانا متاكده ان انت ربيتي الابن بقى اكتر من البنت كمان, على انه لا يمكن يبقى زي النموذج اللي كان في حياتك.
2: جدا اكتر ما تتخيلي.
1: متأكدة
2: لدرجة ايوه هقول لك حالا. لدرجة انا جوزته فجاي بيقول لي انا هجيب عربية لمراتي وهدفع لها انا الفلوس واعمل. قلت له ايه ده ايه ده, هو انت جايب الرجولة دي منين؟
1: منك انت. منك صح؟
2: مني انا طبعا.
1: على فكرة انا دايما بفصل بين الرجولة كصفة تخص الرجالة فقط. الرجولة دي هي مصطلح, بس هي تمشي على الستات وعلى الرجاله في حته التحمل المسؤوليه. مين اللي قال ان الستات مش ما فيهاش من الرجوله دي؟ يعني انا شايفه ان هي ظلم ان هي يعني تكون تخص الرجال فقط, لانه الرجوله من وجهه نظري انا ككلمه او كوصف, لا, هي معناها ان انا مسؤول, معناها ان انا بواجه, معناها ان انا قد التحديات. وإحنا ساعات كتير جدا التحديات والمسؤوليات بتطلع مننا ردود أفعال أنت نفسك ما تعرفيش أن هي جواكي. ما تعرفيش انك هتتصرفي كده، وتلاقي نفسك ان ربنا ارشدك انك تعملي احسن تصرف في اللحظة دي.
2: رحلة طويلة، انا دلوقتي بكلمك بعد ما الرحلة خلصت، لكن كانت رحلة شقاء وعذاب. لما تتسابي فجأة وتسيبي حقوقك وتسيبي حالك، تبتدي تعملي سنين عمرك كلها تربي اولاد وتشتغلي عشان
1: ما تجوزتيش تاني انت.
2: لا
1: اوكي. وهو ابنك دلوقتي ما اتجوز خلف؟
2: لا لسه، عايز جديد.
1: هتستلمي البيبي بقى انت الجديد برضو. انا بقول لك
2: اكيد
1: هنربي بقى اعز الولد ولد الولد بقى، ونطلع جيل تاني بقى مترتب كويس.
2: وننسى التجربه دي، يعني هي بعد ما طبعا اكيد كان يوم بيوم، كانت تجربه مريره ما بنساهاش، صبح وليل ما بنامشي، كانت صعبه قوي. لكن بعد ما عديت وتجاوزت ووصلنا للمرحله دي، هي بالنسبه لي ذكريات، بس لما بتكلم فيها بتطلع الحرقه وبيطلع الاسى من كلامي. لكن تجاوزتها الحمد لله، والولاد كبروا.
1: بس بيطلع كمان القوه، وبتطلع الامومه، وبتطلع التضحيه. ما هو اصل الام دي حاجة ما فيش كلام بيوصفها. فانت قمتي بدور الأمومة على أكمل وجه. ربنا يخليكي ليهم، ودايما تبقي مباركة حياتهم، ودايما يبقوا هم الفرحة اللي موجودين في حياتك.
2: أمين يا رب.
1: وبشكرك على تليفونك جدا. اتجوز 9 المفتري 9 9 ايه ده ازاي؟
2: انا بصي، بعد التجربه المريره دي انا عايزه اقول لك على حاجه بقى تضحكك في الاخر.
1: قولي. لما رحت، ايوه والنبي خففي التليفون لو سمحتي شويه. قولي.
2: لما رحت استلم القيد العائلي، الناس كلها بيطلع لها في ورقه واحده، انا طالع لي في ورقتين عشان يكفوا 9.
1: ده انت عايزه فايل مش ورقتين. ربنا يفرح قلبك ويعوضك في كل نجاحاتهم خير عن اللي انت عشتيه يا رب.
2: يا رب يا رب. أمين.
1: ميرسي
2: يا مريم، مبسوطة أني كنت معك النهاردة.
1: نورتيني نورتيني، متشكرة. باي باي. عمري ما فهمت، والله العظيم عمري ما فهمت الرجالة اللي بتعمل كده، اللي هي بتسلت نفسها كده بصنعة لطافة من جوازة ومن عيال، واللي يهاجر واللي ويروح يعيش في بلد تانية أو في حي تاني، ويعتبر أنه هو ملوش دعوة خالص بالتشابتر ده في حياته. لا بيسأل ولا بيطمن ولا بيصرف ولا بيتابع، ولا حتى عنده تأنيب ضمير انه يحاول حتى يعوض. يعني دي حالات كده انا بحس ان دي ناس جبارة. دول ناس جبارة اللي بيبقوا بالطريقة دي وهي مش قسوة قلب قد ما هي مش عارفة اسميها ايه، مش عدم تحمل مسؤولية، لا لا لا أعلم. يعني إحنا في ليفل وحش، يعني برود، تناحة، بلادة، لا مبالاة، مش عارف. فاصل وراجعين.

صاف مد وجع عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى بناة المستقبل. رقم التسجيل الضريبي 760-420-653. شوف كل برامج ومذيعي نجوم أفلام على نجوم أفلام تي في تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على youtube.com/ethnobumfm.
1: انتوا لسه مع اتفقنا مع مريم امين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: الظاهر ان يعني فات الميعاد على رأي كوكب الشرق يعني وجعت ناس كتير. يعني التعليقات النهاردة كتير جدا, بس عبدالله مصر ان انا اخد التليفون ده, بيقولي هو ليه كل الستات يعني مش كل الرجالة وحشة, ما نسمع صوت راجل. قلت له من عناية الاتنين. فمعانا دلوقتي استاذ ماجد على التليفون. الو,
3: مساء الخير استاذ ماوي.
2: مساء النور, اهلا وسهلا, زي حضرتك؟
3: اهلا بحضرتك فن, كل سنة حضرتك طيب
2: وحضرتك بالصحة والسلامة, اتفضل انا سمعيك.
3: بص استاذ ماوي, احنا للاسف في حد في حياتنا مثلا سواء صديق او سواء زوجه او سواء زوج, زي الاستاذه ايه اللي كلمتك في اول البرنامج, احنا بنشوف الغلطات اللي ما ينفعش اصلا تتعدى وبنعديها من كتر المعزه,
2: صح,
3: لغايه ما بتحصل الكوسه الكبيره اللي احنا كنا بنغمض عينينا عنها. انا اتلدعت, يعني انا اتلدعت من اعز اصدقائي. أنا للأسف من الناس اللي بيعتبروا الأصدقاء أكتر من الإخوات,
2: كلنا والله,
3: لأن صديقي ده بيبقى معاه سوى حياتي كله. أخويا في حزي, يعني أخويا مهما كان هو أخويا,
2: هتلاقي أسرارك مع صاحبك يمكن أكتر من أخوك.
3: بالضبط, فلما يبقى الصاحب واخد معزة صاحب ومعزة أخ, دي بتبقى كارثة.
2: صح, صح,
3: دي غلطة كلنا بنقع فيها. هي على فكرة هي غلطة, المفروض الصاحب مهما يبقى ليه معزة خاصة جامدة, بس ما يتعداش المرحلة دي.
2: عمل فيك ايه بقى؟
3: وأخ. لا ده هو عمل حاجات كتير, بس طبعا الواحد بيفضل يطنش عشان الأخوية اللي معزة رهيبة.
2: يعني ايه؟ طب القشة اللي قسمت ظهر البعير زي ما بيقولوا, اللي انت حسيت بعدها لا مش هنكمل؟
3: زو عليا
2: افندم,
3: الشهد زو عليا,
2: زور
3: على والدتي في مشكلة ما في العيلة عندنا.
2: أوكي.
3: ناس قريب والدتي, وفي نفس الوقت أنا سايبنا عن طريق خالي, حصل مشكلة واتطورت وبقت كبيرة. هي أصلا كان كمين معمول أصلا, بس طبعا إحنا الحمد لله صاحب الحقيقة أو في أي حاجة, فالحمد لله خدنا حقنا وتمام زي الفل. فشهد زوء على والدتي وعمل نفسه أكنه ما بيقولش حاجة. لا لا, ده أنا من معزتي ليك ماجد, يعني ملوش دعوة, والدته هي اللي قالت له عشان
2: أصلا
3: يخلي
2: يا حبيبي يا حنين.
3: والمصيبة اللي هو عارف إن المصيبة الوحيدة في المشكلة دي إن الناس ما بتشوفهم في الأصول معاوية, بقوا سهل عادي الناس يرموا بلاهم.
2: طب وبعد ما عمل الجريمة النقراء دي جه بقى يعتذر مثلا أو عايز الأمور ترجع عادي؟
3: خالص, ولا اكني في اي ده شبه كان هو مقموس.
2: هو اللي مقموس.
3: ايوه,
2: ما دي بقت موضه جديده على فكره برضو يا استاذ ماجد, ان الناس اللي بتزعلك هي اللي بتبقى زعلانه منك.
3: ده مش كده, لا هي مش موضه مريم, هو بقت بجاحه منهم. ليه؟ لان هو بيشوفك بتفوتي, يعني صديقتك تشوفك بتفوتي لها حاجات كتير, فايه المشكله لما تفوت دي كمان وتبقى محسوبه؟ يعني
2: لو من امتى بتاخدي مواقف, من امتى يعني بتزعلي, ايه اللي جرالك اتغيرتي, انت ما بقتيش زي زمان.
3: بالظبط.
2: عارفه.
3: وصدقيني يا استاذ ماويم, اكبر حاجه زودت الحاجات دي الدراما والسينما والبرامج للاسف اللي بيفضلوا يطلعوا ناس تهاجم الرجالة عشان خاطر يكسب موقف الستات, والست اللي الرجالة اللي هاجموا الستات عشان يكسب موقف. ايه اللي كارثة استاذ ماويم؟
2: بس انا هقول لك على حاجة,
3: هي امي اللي ربتني, هي اللي عملت مني انا واخواتي رجالة وحريم بمية راجل, يعني بنتين بمية راجل واخواتي الاتنين ما شاء الله. البيوت ايه اللي بيحصل ده؟ ازاي واحدة تتجوز واحد يتجوز تسعة؟
2: شوفت دي
3: يا مريم, انا عندي 44 سنه, انا مواليد 81, عشان حبيت واحده ومعشناش قصه حب وانا في ثانوي لغايه النهارده مش عارف احب, حاولت كتير واتشقيت في حياتي كتير, قلت يمكن اعرف احب او الشقاوه دي هي اللي تجيب خطوه الحب ولا اي حاجه, ما بقتش عندي استعداد اشيل مسؤوليه اني اتجوز واحده وانا قلبي مشغول بواحده تانية. ما بنشوفش بقى سنين خالص, سنين كتير عدت من 98 للنهارده, ف
2: ما عرفتش تحب بعدها خالص
3: خالص خالص. حاولت صدقيني بصي انا يعني لدرجة ان من ضمن وانا في شبابي يعني وانا صغير كان ناس كتير كانت كلمة زمان يتقلك ده بتاع البنات الكلام ده انا من منطقة شعبية ف من شوبة
2: اجدع ناس
3: ربنا يخليك يا مريم.
2: انا بحب شوبرا جدا.
3: هي بص شوبرا مريم حاجة رهيبة.
2: لا لا لا دي حالة كده في الاحياء المصرية كده. شوبرا دي
3: بابا محلنا هناك فعشت طفول سنين طويل في امبابة. لا شبه وعشت في ناصر مطوح وحاليا انا موجود في مطوح يعني عشت في اماكن. انا من النوع اللي بحب اتحرك في البلد كتير فلا لا لا ما يم شبه حاجة تانية خالص خالص. صدقيني للأسف اللي احنا فيه ده بسبب هو نمرة واحد يعني مؤامرة خارجية ان هم ازاي يحطموا المجتمع عشان يقدر. احنا مجتمع صعب قوي ان هم يقدروا هم مش هينسوا اللي حصل في 73 فهيفضلوا دايما بيحاولوا يحاربونا. عرفوا ان حلهم الوحيد انهم يدمرونا من جوه.
2: بص انا هقول لك على حاجة ماجد عشان خاطر الكلام اللي انت بتقوله عشان انا بحس ان في حاجات ممكن يليق عليها اللي انت بتقوله ده وممكن يبقى في سم في العسل في حاجات كتير بس في حاجات تانية احنا بنكون السبب فيها. احنا اللي بنيجي على نفسنا علشان خاطر بنبقى شاريين ناس قدامنا. فلما انت بترضى بالغلط في حقك وعليك اللي قدامك بيعتبر ان ده خلاص ده العادي بتاعه او ده العادي في الامور سواء من الست للراجل او من الراجل للست او في الاصدقاء او في العيلة. فلما بتيجي تاخد بقى موقف وتقف لنفسك وتقول انا مش هكمل في حياتي بالمنظر ده بتبقى انت الوحش. فهي كل واحد وقدرة وقوفه لنفسه وقدرة محبته لشخصه. فانت لما بتحس ان انت عامل كل اللي عليك وان اللي قدامك ما صنش حاجة لازم في اللحظة دي تحب نفسك. لازم في اللحظة دي تقف لنفسك. لازم في اللحظة دي ما تقبلش أقل من اللي تستاهله.
3: بالضبط. وموقف يبقى حازم. والأهم يا مريم معلش أنا لاحظت إن مدام آية اللي في أنا آسف لو قطعت كلامك مدام آية اللي أول مكالمة هي مشكلتها أنا معلش اسمحي لي أشاركك في الجزئية تحليل المكالمة بتاعتها هي لغاية النهاردة من جواها حزينة. اوعوا حد ياخد موقف يلاقي يقابل شخصية أو موقف في حياته زي كده اوعى تحزن. هتتعب وهيجي لك بالضغط وسكر ولا قدر الله ممكن تفكير زيادة وحشة ما مديش اللي قدامي فرصة يعني يعني مش كفاية إن هم اللي غلطانين في حقي. هم بيبقوا قاعدين مبسوطين وأنا قاعد دمي محروق ليه؟
2: وانت من ناحيتك اتمنى لك سواء بقى في مرسى مطروح ولا في القاهره ولا في اسكندريه ولا في اي حاجه انك تلاقي الحب اللي يملا قلبك وحياتك.
3: اولاد اخواتي بالدنيا كلها
2: ربنا يخليهم لك بس برضه فكره ان يبقى عندك بارتنر في الحياه ده حاجه مهمه
3: على فكره. يعني بصي تيم بقى حاجه احنا بنحب نسمع الرساله اللي بتقولها له في الحلقات العاديه او مداخلته. بصي انت عامله حاله انا ما بعملش مداخله كتير زي ناس كتير بنحب نسمعك. مش معنى ان احنا في اوقات كتير مش بنعمل مداخلات معناها ان احنا مش بنتابع. انت حاجه بجد مميزه في الميديا. وماما نجوى طبعا ماما نجوى حاجه رهيبه طول عمرها واشخاص يعني انتم معدودين على الصوابع. فمنجح لنجاح وكل سنه وانت طيبه
2: وانت طيب وربنا يفرح قلبك.
3: ميرسي جدا يا
2: ميرسي جدا. ميرسي مع السلامه. يعني حلقه النهارده يمكن تكون يعني الستات اتكلمت فيها اكتر بس هي ما تشملش الستات فقط وما تشملش سن معين ولا طبقة اجتماعية معينة ولا الرجالة فقط ولا الستات فقط ولا أي حاجة. ومش حالة مش حالة إحباط ومش حالة إن أنا مثلا التوقعات اللي كنت حطها في بالي تجاه أشخاص أو حاجة لا لا لا لا, لا. إحنا بنتكلم في حتة تانية بتاعت بالعكس أنا بشوفها الحلقة النهاردة موضوعها لو أنا بتناقش فيه أنا بتناقش عشان أنور على الحتة بتاعت الصحوة. لما البني آدم بتبقى خلاص الأمور يعني عارف زي بالظبط لما يكون في قضية وإحنا خلاص خلصنا التحقيقات بنطلع النتائج بقى بتاعت التحقيقات فخلاص أدي النتائج هي قدامنا ادي يعني عملنا التحريات هنا وفتشنا هنا ودورنا هنا، اكتشفنا في سرقه هنا، اكتشفنا في خيانه هنا، اكتشفنا في قله قيمه هنا، اكتشفنا في عدم ضمير هنا، ادي الفايل بتاع كل واحد فينا في حياته. ف من حبك لنفسك ومن حق نفسك عليك او من حق نفسك عليكي انه تحبيكي اكتر، وانت كمان تحب نفسك اكتر، تحب نفسك وما تقبلش خلاص، مش انت قبلت موقف والتاني والتالت بس خلاص الشمس طالعة هي قدامك، ازاي عامل نفسك مش واخد بالك منها؟ في لحظة بتبقى صحوة للي جاي، لانه حرام عليك نفسك لو انت مشيت وانت عمال تجر وراك تقل مش هيسندك في ولا مرة. ما هو بان، ما هو لو كان هيسند كان سند في اللي فات، ده واحد صديق عمر شاهد زور، ده واحد اب ساب العيال وراح اتجوز 9 مرات، ده حد معرفش ايه. فهنا انت بتجر على كتافك ايه، بتتمسك بايه، ده كده هيبقى زي الحيل. ففي لحظة لازم نحب نفسنا ولازم نسمع لصوت العقل، مهما كانت المشاعر بتضعفنا لتحت ان احنا نقبل اوضاع بحكم حافظ على البيت، مش عايز معرفش ايه، دي صديقة العمر، ده مش عارف. خلاص مدام في منشات رئيسي كده طلع انه بح توليت خلصت مفيش، يبقى مفيش. بشكركم جدا على متابعتكم وعلى محبتكم وعلى تليفوناتكم، واتمنى ان كل واحد فينا يبقى دايما دايما حاسس ان هو راسه كده مرفوعة في اختياراته، لانه مفيش حاجة في الدنيا تخليك تقبل حاجة بتقل منك او بتخليك دايما مش حاسس بامان او مش عارف السكينة جاية من اني ناحية المرة دي ليه، يعني ليه ما في ناس تانية حلوة وجميلة وبتحبك لله في لله ومش عايزة منك حاجة وشارياك وشايفاك بقيمتك، فليه ازنق نفسي في حد مقدرني قد كده وانا في حد مقدرني قد كده. اشوفكم الاسبوع اللي جاي ان شاء الله، وبشكركم جدا. ميرسي يا عبد الله، باي باي.

نايل سينما رجعت بشكل جديد، 8 قاعات منهم 3 في اي بي. احجز بسهولة من ابليكيشن ون بريمير او من بريمير سينماز دوت كوم او من شباك التذاكر. نايل سينما في ابراج نايل سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهرة. الرقم الضريبي 204 996 864.

0: ام تي في نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: في كريشندو سمعنا اعمال موسيقيه كتير واتكلمنا عن الات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحله كده خلصت؟ اكيد لا، لان الموسيقى شريك اساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكيه بالذات، لانها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى اكتر واكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشندو علشان نقرب اكتر من الموسيقى الكلاسيكيه. ساعه كل اسبوع على نجوم فام.
0: كريشندو مع الدكتوره رشا طموم، كل يوم سبت من الساعه 10 للساعه 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك. تابع برامج نجوم فام على نجوم فام تي في على تردد 11900 راديو.
2: يا حبيبتي ذاكري،

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الخامسة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزات لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يؤكد أن الحكومة تضع تأمين الكهرباء والطاقة خلال الصيف على رأس أولوياتها.
2: مدبول يؤكد أن تحول للدعم النقدي يستهدف رفع كفاءة التوزيع وليس خفض قيمة الدعم.
1: وزير الخارجية ونظيره الفرنسي يبحثان هاتفيا مستجدات الأوضاع الإقليمية.
2: وزيرا خارجية مصر والكونغو الديمقراطية يبحثان تعزيز التعاون بالقضايا الإقليمية والأمن المائي.
1: المتحدث باسم الخارجية يؤكد ضرورة

0: مراعاة الشواغل الأمنية المشروعة للأشقاء في دول الخليج في أي ترتيبات أمنية مستقبلية.
1: وزيرة الإسكان تؤكد أن مصر شهدت السنوات الماضية استثمارات غير مسبوقة بإنشاء المدن الجديدة.
0: رئيس هيئة الاستثمار يبحث تطوير آليات العمل بالمكتب الفني وتعزيز منظومة التحول الرقمي.
1: الأهلي يعلن رسميا رحيل كل من مدير الكرة وليد صلاح الدين ومدرب الفريق عادل مصطفى.
0: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم.fm.net.
2: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي جي معادكم معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجة مباشرة من The Creative Industry Summit على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا مساء الفل على كل اللي بيسمعونا على نجومة في أم 100.6. الإبداع لسه مكمل معانا لغاية النهاردة. احنا لسه مكملين معاكم من التجمع زي ما كنا مبارح، ولو حد لسه مش بيسمعنا من مبارح فتقدروا تسمعونا النهاردة وتسمعوا كل الإبداع. ليه؟ لأن احنا في Creative Industry Summit في التجمع. بنور التجمع يا منير.
2: يا دينا مساء الفل عليك، مساء الفل على كل مستمعينا على نجومة في أم، مساء الفل على كل أهل التجمع. أنا هنا جماعة وحشتوني جدا من مبارح.
1: بنوركم
2: إيه، رب تكونوا بخير وفي أفضل حال ويكون كل شيء على ما يرام. زي ما تعودتوا دايما معاكم السكه دايما على نجوم اف ام كل اربع وخميس وسبت من 5 لـ 7 على الهواء مباشره علشان ندردش ونفرفش ونتبادل اطراف الحديث سويا. النهارده اليوم الثاني على التوالي موجودين في ارض الابداع، مكان كل مبدعين مفكرين، ناس عندها افكار جديده افكار مختلفه، بنعرف وصلوا لكده ازاي وبيعملوا كده ازاي والمستقبل كمان بتاع كريتيف اندستري عامل ازاي. كل ده تابعوه معانا في حلقه النهارده. دينا ايه محضرنا؟ ايه محضرنا؟ اكل طيب ولا اي حاجه؟
1: احنا الاثنين والله نفسي وحشنا من احنا نتكلم على الاكل، عارف كده؟ بس احنا خلاص
2: البعد عن الاستوديو ده مسقط مننا مواضيع كتير.
1: هقول لك حاجه، الاكل برضو يستدعي الابداع
2: طبعا،
1: فاحنا يا جماعه في منطقه الابداع بالكامل، الابداع كله يستدعي ان انت تفكر في كل حاجه. الابداع بيقول ايه؟ بيقول ان احنا نفكر في كل حاجه من اولها ان احنا نكون صح.
2: والله الابداع كمان ان احنا نوصل. انا كل يوم بفوت دخله بتاعه اليوت انا بلف 20 دقيقه زياده، فنفسي
1: يبقى في
2: حل مبتكر ان انا اخش على السيرفيس على طول. ده هيبقى حل كريتيف جدا، بس انا تمام وصلت
1: قبل الحلقه والدنيا حلوه. التجمع شبه
2: ميبي شويه، بس يمكن عشان انا مغترب سيكا مش من هنا، فتلاقيني بلف لفات اوفر غير الناس الطبيعيه.
1: لسه هنتكلم معاكم عن الابداع، واحنا مكملين معاكم في Creative Industry Summit في التجمع، ومش في استوديو نجومه في ام ولكن في استوديو نجومه في ام الموبايل استوديو، وطالعين معاكم هوا من مركز الابداع نفسه. فخليكم معانا، هنكمل معاكم في السكه من 5 لـ 7 مع محمد منير ودينا بهجت.
0: انتوا معاك في السكه مع دينا بهجت ومحمد منير مباشره من The Creative Industry Summit على نجوم FM.

0: عندنا خبر حلو ب 5000 جنيه، استعدوا، الفرصة ابتدت دلوقتي ولمدة 3 شهور، 400 شخص هيكسبوا 5000 جنيه لما يستقبلوا حوالات على محافظهم الإلكترونية من خلال وكلاء ومراسلين البنك الأهلي المصري. يعني كل ما تستقبل حوالات بقيمة أكبر كل ما الفرصة تكبر.
1: يعني تحول على أي محفظة إلكترونية؟
0: أيوة،
1: سواء كنت عميل للبنك أو لا.
0: أيوة،
1: من غير مصاريف؟
0: أيوة،
1: وهتوصل في نفس اليوم
0: برضو. أيوة، ما تفوتش الفرصة، لو حبايبك برا مصر كتير كلمهم من غير تأخير وخليهم يحولولك وإحنا هنكسبك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.
2: أغلى حاجة في مشروعك مش الأرض، الوقت. كل يوم تأخير بيأجل أرباحك. مع السويدي للتنمية الصناعية احجز أرضك خلال 24 ساعة في أهم المواقع في مصر بمرافق متكاملة وجاهز على التشغيل. وفر وقت، وفر فلوس. اتصل على 15212 واحجز أرضك الصناعية دلوقتي أو زور موقعنا swedidevelopment.com. رقم التسجيل الضريبي 555-159-566.

0: انتوا لسه معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت مباشرة من The Creative Industry Summit على النجوم اف ام.
1: معاك في السكة دايما على نجوم اف ام، لسه مستمرين معاكم في حلقة النهاردة، وكمان مرة بنرحب بكل مستمعينا معاكم في كرييتيف اندستري سامت في التجمع الخامس. بنتابع الجديد في صناعة الإبداع وعالم الإبداع والجديد في دماغ المفكرين والمبدعين والطلبة وكل الناس اللي عايزة تشارك في يوم زي ده. اليوم التاني على التوالي بنكون موجودين معاكم جمعة في أم بالاستوديو بتاعنا، موجودين من التجمع علشان نكفر ونغطي كل الفعاليات اللي بتحصل هنا. كرييتيف ولا مش كرييتيف يا دينا؟
2: كله كرييتيف، كل اللي هنا كرييتيف. يعني أنا عايزة أقول لك إنه الإبداع ما بيقتصرش على شخص واحد بس، لا، هو ممكن يكون فيه مبدعين في مجال التسويق، في مجال الكتابة، في مجال الإعلانات، مجال الإخراج، المسلسل، كل حاجة. يعني الموضوع لو حد بيفكر ان هو يكون يسمع كلمة إبداع ويحس انه فيه حاجة لازم يكون واقف فيها او لازم يكون شاطر فيها، لازم يبقى يعني شخص ملهم قوي علشان يعمل حاجة معينة، لا، انت ممكن تكون بس بتفكر. يعني انت مجرد فكرة التفكير ذات نفسه بيطلع ابداع من الشخص.
1: بالظبط، حلو
2: بالظبط. فانت فكرة بس انك تكون في فكرة وعندك تقدر تعملها بطريقة مبدعة، هو ده اللي بيوصلنا للي احنا فيه هنا. وكمان بيكون في توكس كتيرة قوي هنا في Creative Summit، الناس كمان المؤثرين بقى حقيقي اللي هم بيكونوا فاهمين وهم الاكسبيرينس اكتر، عندهم خبرة، عارفين هم بيتكلموا في ايه وبيعملوا ايه، هم بيقولوا المعلومات للناس اللي جايين، سواء هم بقى طلاب لسه متخرجين عايزين يتعلموا وهم بيشتغلوا، عايزين كارير شيفت. في كذا حد بيكون بيغير الشيفت الكارير بتاعه وبيكون مثلا مهندس عايز يبقى مخرج
1: ملحن
2: مثلا، فاللي هو بيكون في كذا حد بيفكر كده اللي هو انا ما بقى مبدع.
1: وايه المشكله؟
2: بس
1: ما تجرب يا اخي،
2: انت خسران حاجه،
1: ما يمكن تطلع كرييتيف
2: فعلا، انت خسران كل حاجه،
1: ما تجرب يا اخي. وفكره ان الـ الـ الـ الجمهور المستهدف من النسخه بتاعت السنه دي برضو كويس ان اتكلمتي في النقطه دي، علشان مش بس الايفنت اللي احنا فيه ده بيقتصر فقط على صناع الابداع والناس اللي عندها اكسبيرينس كبيرة أو محترفين في المجالات دي، لا، كمان في فرص كويسة جدا سواء للطلبة أو للشركات الناشئة. يعني في فرص للشركات الناشئة في اشتراكها في الإيفنت ده، إن هي يتم اختيار شركة منهم، مش فاكر إيه الضوابط بتاعتها بالظبط، بس بيتم اختيار شركة منهم هي تعدي الليفل اللي هي فيه وتكبر وتبقى شركة أكبر من كده. وفي كمان فرص للطلبة إن هم يتناقشوا ويشاركوا في كل المشاريع وكل التوكس وكل الحاجات اللي بتحصل في الايفنت ده. فرصه كويسه جدا للطلبه اللي لسه بتفكر ولسه ما اختارتش وما استقرتش على الكارير اللي هي ناويه تتخصص فيه، ان هم يشوفوا بعنيهم الاندستري او ما وراء الصناعه اللي بيحصل بالظبط، علشان وهم بياخدوا القرار تبقى الدنيا كلير قدام. ففرصه كويسه جدا بصراحه.
2: يعني اللي انت بتقوله فعلا انه في اختيار هيكون لشركه واحده، وان هم اللي هيكسبوا ان هم يقدروا يطوروا الفكره بتاعهم
1: ويعملوا ابجريد للشركه، يبقوا في ليفل اخر من انها شركه لسه ناشئه لشركه موجوده كبيره في السوق. بالظبط كده،
2: لانه الابداع بجد ممكن كمان يكون اتغير بالنسبه لايه بقى، بالنسبه للاي اي. انت عارف اول ما بتسمع كلمه اي اي بتحس انه انا مهدد. الناس كلها
1: هنقعد في البيت،
2: كلها اول ما يسمعوا اي اي يحسوا لا ده هياخد مكاني، ده هيبقى مكان شغلي.
1: لا لا لا،
2: بس ده غير حقيقي.
1: غير حقيقي تماما،
2: مش صح. والناس بجد يعني نقدر نقول نصيحة للناس انه اللي يقدر يتعلم AI دلوقتي يتعلمه، لان هو بجد بقى يستدعي ان انت تتعلمه فعلا علشان تعرف تكون كوبينج مع المجال، تعرف تبقى لسه مكمل في الفكر بتاع الشباب.
1: واصلا تاثير الاي اي، انت لو مشيتي هنا في اي مكان في الايفنت، اي حد، اي توك، اي سبيتش، اي حد بيتكلم في اي موضوع بتلاقي كلمه اي اي. فده لو ادى اي دليل، بيدي دليل على اهميه الموضوع وفكره تطوره. كل ثانيه في جديد في عالم الاي اي، علشان كده اي بانل هنا، مع ان قالوا
2: لنا امبارح ما فيش بانل،
1: طالما على الهواء مفيش حد واخد باله، اي بانل هنا بيقولوا فيها اي اي كتير.
2: بانل بانل بانل بس ما تقولش بانل في الايفنت نفسه، عشان لو قلتوا هتطلعوا تدفعوا فلوس.
1: ما تقولوهاش قدام حد، يعني بينكم وبين نفسكم،
2: قولوا في سركم كده. ماشي، احنا هنروح بسرعه نقول اوف اير البانل كتير، بس
1: يلا
2: ادخلوا انتوا الايفنت بقى،
1: ما تقولوش بانل. نكمل كلامنا ولا ايه؟
2: يلا بينا.
0: انتوا معاك في السكة مع دينا بهجت ومحمد منير مباشرة من The Creative Industry Summit على النجوم FM.

شهر الأربعين فايز بماكينات قهوة أوكا من العبد. حمل الأبليكيشن دلوقتي واطلب بألف جنيه أو أكتر يكون فيها قهوة تركي العبد الجديدة وادخل السحب. بإشراف وزارة التضامن الاجتماعي ترخيص 129 لسنة 2026 وجهز حماية المستهلك 208 لسنة 2026. تطبق الشروط والأحكام.

0: 8-0.
1: صوت ماتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الماتور ده جديد ولا قديم، الماتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما انا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس. اعمل فولو لنجوم اف ام على انستغرام.com/

0: ولسه معك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت مباشرة من The Creative Industry Summit على النجوم FM.
1: لسه مكملين معاك في السكة على النجوم FM وبدأنا الإبداع نتكلم مع الناس المبدعين اللي احنا طبعا بنكون متحمسين نسمع أكتر منهم ونعرف انه الـ Creative Summit هنا هو فعلا مركز الإبداع. معنا دلوقتي أستاذ زياد عاطف وهو متخصص في الـ AI والتكنولوجي عامة، بما انه التكنولوجي بقى حياتنا يعتبر دلوقتي، فبرحب بحضرتك.
2: برحب بيكي ورحب بيكم.
3: اهلا بيك يا زياد، احنا اللي مبسوطين جدا ومنورنا في نجوم FM. واحكي لي، موجود بتعمل ايه في الايفنت واهتمامك انك تبقى موجود في ايفنت زي ده؟ راجل تخصصك في التكنولوجي، بس اكيد في العصر الحالي يعني ما فيش اي حاجه بنعدي عليها زي ما قلنا في بدايه الحلقه النهارده الا لما بنسمع كلمه تكنولوجي او AI اللي هي كل نص ساعه في جديد. فاحكي لي انت بتعمل ايه؟
2: صح، انا موجود، كان عندي سيشن من ربع ساعه بالظبط.
3: اوكي.
2: وركشوب كلمت مع الناس على ازاي يبداوا يدخلوا مش الاي اي بس الاي اي والاوتوميشن، ازاي اخلي الحاجات تشتغل اوتوماتيك. واوتوميشن هو حاجه موجوده بقالها سنين من زمان جدا جدا جدا، بس وانس ان الاي اي بقى موجود، اول ما الاي اي الجن اي اي بقى ظاهر، وهو الاي اي برضه موجود من سنين، بس وانس ان تشات جي بي تي بقى موجود، بقى ناس كتير عندها قدره ان هي تستخدمه، فبالتالي حسن المبدا بتاع الاوتوميشن بالنسبه للناس كتير جدا، وبقى مش محتاجه اروح لشركه كبيره عشان تعمل لي اوتوميشن ل بروسيس او حاجه معينه انا بعملها في شغلي ده، بالعكس انا ممكن اشتغل على ده مع نفسي.
3: أوكي.
2: وده كان التركيز بتاع الوركشوب بتاعي والسيشن، برضو كنا بنتكلم على نقطه فيري سبيسيفيك للناس، ايه اللي محتاج يفضل هيومن، يفضل في ايد البني ادم. فكله متمحور ده، ودي مش اول مره ابقى موجود في كرييتيف سامت صراحه. السنه دي سنه مختلفه وفيري انسايت للناس.
1: طب حابب اعرف من حضرتك دي النسخه الكامله تكون موجود فيها، وايه المختلف السنه دي؟
2: انا موجود في كرييتيف سامت بقالي 3 4 سنين، طبعا المكان السنه دي مختلف عن اخر فتره. الفورمات، الشكل بتاع السيشنز نفسها مختلف. طبعا كل سنه عن سنه احنا ماشيين مع تطور الاي اي بالذات في المجال الابداعي والاقتصاد الابداعي. فكل سنه بنسمع حاجات جديده، بنشوف حاجات جديده. البانلست اللي موجودين، الناس اللي بتتكلم، انا حضرت كذا حاجه، حاجات مختلفه جدا في عالم الاي اي، وازاي الكلام بقى عملي بقى شويه، ازاي اطبق الحاجات اللي انا بشوفها دي. الناس بقى بتتكلم ازاي تطبقها. السنين اللي قبل كده كان لسه بالله الاي اي حلو، في حاجات كتير
3: بتتعمل الله ده في الاي اي اصلا.
2: بالظبط. دلوقتي السنه دي لا، احنا بنتكلم على التطبيق. وده معناه ان الناس بقت فاهمه اكتر، الناس بقت تستخدم اكتر، ودي حاجه كويسه جدا.
1: احنا قبل الفاصل اصلا كنا فعلا بنقول ازاي الناس تقدر تتعلم الاي اي دلوقتي، لان هو بقى طول الناس لازم تتعلمها عشان تكمل في شغلها.
2: صح، احنا لسه كنا بنتكلم على الموضوع ده، وكان معانا محمد قاسم جي ام مايكروسوفت، هو قال جمله ما فيش حاجه اسمها تتعلم الاي اي، هو في حاجه ان انت تفهم انت محتاج السكيل اللي عندك، القدره اللي عندك دي
3: ازاي
2: تطورها،
3: ازاي تسيرفها عندك.
2: انت هتتعلم الكتابه، ازاي تكتب عشان يطلع لك الاوتكم اللي انت عايزه، هتاخد ايه 4 5 ايام 10 ايام، مش موضوع. بس استخدمه بقى ازاي في شغلي، واستخدمه ازاي في حياتي، واستخدمه ازاي في حاجات كتير جدا بطريقه برضو فيها مسؤوليه، لان
3: طبعا
2: لازم الموضوع يبقى بريسبونسابيلتي مش عمال على بطال. فهو ده ده ده السكيل اللي الناس محتاجه تبقى عارفاها الفتره الجايه.
3: طيب، شايف ان في كرييتيف تالنتس ممكن مستقبلا الاي اي يبدل مكانها، ولا كرييتيف تالنت هتفضل كرييتيف تالنت وفيها فيلينجز وفيها الكلام اللي مش موجود في الاي اي؟
2: ده بالاخص كمان عندنا في الميدل ايست وفي مصر، احنا عندنا كلتشر مختلفه عن كل الدنيا. الكلتشر دي مهما حاولنا هو الاي اي مش هيوصل لمرحله
3: ان هو
2: يوصل لنفس الليفل. اللي هيبقى الاي اي هيحله، انا كنت بطلع نفس الكرييتيف دايركشن ده فرضا في 10 ساعات، بطلعه دلوقتي في ساعتين. انا اللي مسؤول عنه
3: بالظبط.
2: عندي وسائل مساعده كتير
3: بتنظم وبترتب وبتديك اولويات
2: في الاخر انا اللي مسؤول. الكرييتيف ايديا فكرتي ممكن يساعدني. في ناس كتير من الكرييتيفز بيحصل لها حاجه كرييتيف بلوك. انا مش عارف انا بفكر اي اي النهارده من اسهل الحاجات اللي تخليني افك الكرييتيف بلوك دي.
3: دردش معايا
2: بالظبط. فهو التفكير مش هو هيبدل البني ادم ولا هيبدل الحاجات الروتينيه.
3: في شغلانات هتتبدل،
2: في شغلات هتتغير، بلاش تتبدل. يعني انا
1: محدش هياخد مكان ده. يعني الاي اي ما ياخدش مكان،
2: هتتغير مش هتتبدل.
3: هتتغير زي ايه؟
2: بمعنى انا النهارده بحضر ميتنج مع عميل عندي مثلا،
3: اوكي،
2: وبعد ما بخلص الميتنج انا الطبيعي ان انا بكتب تقرير عن الميتنج ده للتيم اللي هيشتغل بقى على الشغل. بريف. النهارده في تولز كتيره جدا بتريكورد الميتنج ده، بتسجل الميتنج
3: وتديك
2: ده
3: وتديك المين بوينتس اللي فيه،
2: وتديك المين بوينتس كلها. وبالعكس ده انا كمان ممكن اعمل لها طريقه معينه او ورك فلو معين ان هو يطلعوا لي بنفس الفورمات بتاعي ونفس الطريقه بتاعت الشركه اللي انا بشتغل فيها.
3: لا وشفت كمان بعيني ان مش بس بيعمل كده، ده انت ممكن تدي له اكسس ان هو يبعت على الجروب بتاع الشغل الملخص بتاع الميتنج.
2: ده كان كور الوركشوب. يعني هو ده كان كور الوركشوب اللي احنا بنعمله. وكنا عاملين ديمو، الديمو اللي كنا عاملينه او الاكزامبل اللي كان في الوركشوب كان ببساطه من ساعه المكالمه اللي انت حضرتها مع الكلاينت، خدت فيها البريف
3: اوكي
2: لحد ما التاسكات اتحطت على البورد بتاعت التيم اللي هيشتغل، وكل تاسك دي تبع الكرييتيف، دي تبع الاستراتيجي، تبع الكونتنت، وهكذا. كله بمجرد ان انت بعت له على التول اللي هو بيستخدمها يكومينيكيتو عليها، بعت له بس البي دي اف اللي فيه
3: الجايد
2: لاينز بتاعت الكلاينت والحاجات اللي انت اوريدي جات لك من الكلاينت والكول المكالمة. فده موجود، ده موجود. فعشان كده بقولك هتتغير مش تتبدل. هو الحاجة دي مين اللي كان بيعملها؟ كات سكوب او جزء من شغل حد، فخلاص هتتغير بس مش هتتبدل.
1: بس هل بقى انه تدخل التكنولوجيا في حياتنا بقى زي ما بيقولوا خطر، انه الموضوع بقى مرعب سرعة التغيير، ولا ده احسن لنا في ان احنا نقدر نخلي الشغل احسن، more efficient، يبقى اسرع كمان؟
2: سرعة التغيير امر واقع، احنا خلاص مش هنهرب منه. واللي انا بتكلم فيه النهارده ده من 10 سنين ما كنتش اعرف عنه حاجه. فالنهارده كنا مع طلبه الجامعه بنتكلم، انتوا عندكم فرصه ان انتوا مش بتغيروا، انتوا لسه بتبداوا.
1: اوكي.
2: فاللي بيبدا دلوقتي يستغل ده لمصلحته. يعني الاي اي هيطور التعليم، هيطور قدرة الشخص ان هو يتعلم لو حد كمان عنده القدرة ان هو يدور. يعني النصيحة اللي بقولها للناس، لا دعبس، يعني دور، خليك عندك، خليك دؤوب ان انت تتعلم الحاجة. لان زمان ناس بتزهق تدور على الحاجة فيزهق انه مش عارف تعلمها. النهاردة الموضوع بقى اسهل،
1: الاجابة بقت موجودة،
2: بقت اسهل بكتير. فهي دي الحاجة اللي هتفرق الناس من بعض.
3: ايه المهارة اللي هتكون الاغلى خلال الفترة اللي جاية وهتكون النادرة ان انت صعب تلاقيها، صعب تحافظ عليها؟
2: هقولها زي ما قلتها، الجوجمنت، قدرتك على اتخاذ القرار. دي حاجة هتفضل هيومن، تفضل احنا المسيطرين عليها. وهو ده اللي انت لما تروح تشتغل في اي حتة، لو انت بدأ شغل في مدير، الشخص ده انت بتلجأ له ليه؟ عشان هو عنده قدرة لاتخاذ القرار،
3: عنده فيجن،
2: وعنده فيجن بالظبط. دي مش هتتغير. دي هي دي. يعني ممكن كل حاجة تبقى اوتوميتد، ممكن تبقى كل حاجة بعد كده تبقى اصلا، حتى الكريتيف دايركشنز ممكن بتطلع وحشة بس هتطلع. بس ان انا اتخذ قرار في كرايسس، في مشكلة، ان انا اتخذ قرار
3: في وقت مناسب،
2: في الوقت بالظبط، اقرا الروم اللي انا قاعد فيها، اقرا الناس اللي انا بتكلم معاها، هي دي الحاجة الأساسية. يعني سكيل تعليم طبعا، سكيل دؤوب، خليك دؤوب في التعليم.
3: موضوع التعليم ده كمان مؤخرا، يعني الانفستمنت او الناس اللي كانت بتستثمر في فكرة التعليم لان هم يطلعوا جيل جديد ليه علاقة بالتكنولوجي، من قريب قوي كنا بنسمع ان هم بينفستوا علشان يطلعوا جيل شاطر في الكودينج، دلوقتي بينفستوا علشان جيل يطلع شاطر في البرومبت انجينيرينج. يعني فالموضوع بيطور بسرعة جدا جدا جدا،
1: وتطور الاي اي بصراحة كتير،
2: وهيفضل يتطور. وانا متأكد، مش عنديش فيجن، ما عنديش معلومة ايه اللي هيحصل كمان 5 سنين، بس انا متاكد ان احنا لو قعدنا مع بعض كمان 5 سنين زي النهارده
1: يبقى في حاجات،
2: حاجات مختلفه تماما عن اللي احنا
3: فيه.
2: لان السرعه زمان كان انت محتاج تبقى ديفلوبر وكودر وتعلم بقى كمبيوتر ساينس عشان تطلع برودكت او سوفت وير الناس تستخدمه.
3: دلوقتي محتاج انترنت بس.
2: النهارده انت محتاج انترنت ومحتاج بس دماغ، محتاج دماغ، هي الدماغ هي اللي بتفرق.
1: بنشكر حضرتك جدا استاذ زياد عاطف المتخصص في التكنولوجي والاي اي، وبشكر حضرتك على الكلام ده، ولسه مكملين معاكم في معاك في السكه، ولسه كلام اكتر عن الابداع هنرجع لكم على طول بعد الفاصل.
0: انتوا معاك في السكه مع دينا بهجت ومحمد منير مباشره من The Creative Industry Summit على النجوم FM.

0: هو في فرق سعر بين تصميمات بي تي سي؟ بنأكد لك مفيش فرق سعر بين تصميماتنا. تنويع التصميمات في منتجات بي تي سي بيكون عشان يناسب كل المناسبات والأذواق، وكل التصميمات مستوحاة من ثقافتنا الإسلامية، القبطية، المصرية القديمة، وكمان تصميمات خاصة للهدايا زي هدايا المولود والأبراج، وكلها بيتم تصنيعها بنفس الجودة ونفس قيمة المصنعية. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: عندنا خبر حلو ب 5000 جنيه، استعدوا، الفرصة ابتدت دلوقتي ولمدة 3 شهور. 400 شخص هيكسبوا 5000 جنيه لما يستقبلوا حوالات على محافظهم الإلكترونية من خلال وكلاء ومراسلين البنك الأهلي المصري. يعني كل ما تستقبل حوالات بقيمة أكبر كل ما الفرصة تكبر.
2: يعني تحول على أي محفظة إلكترونية؟
1: أيوة.
2: سواء كنت عميل للبنك أو لا؟
1: أيوة.
2: من غير مصاريف؟
1: أيوة.
2: وهتوصل في نفس اليوم؟
1: برضو أيوة. ما تفوتش الفرصة، لو حبايبك برا مصر كتير كلمهم من غير تأخير وخليهم يحولوا لك، وإحنا هنكسبك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.
3: بورتوغول العالمين بتحقق حلم الملايين، وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: ميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
4: ايه ده؟
5: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
3: على تردد 11900 راس.
6: تابعونا على facebook.com/نجوم FM.

0: جوايا انا لسه مش عارف حكايات قصص كتير لسه بألف.
1: دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
2: السادسة مساء على نجوم فهم.
3: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
2: رئيس الوزراء يؤكد
3: أن اتفاقات التبادل بالعملات المحلية. النظرة الإيجابية العالمية في الاقتصاد المصري
2: منذ الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
3: رئيس مجلس العمل المصري الياباني
2: وزير الاستثمار يبحث مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار تعزيز الشراكة
3: بين الفلسطينيين.
2: وزيرة الإسكان استثمارات غير مسبوقة بإنشاء المدن الجديدة.
3: الاتحاد البرازيلي يعلن غياب النجم نيمار عن المباراة الودية أمام مصر بسبب مواصلة برنامجه العلاجي والتأهيلي.
2: الأهلي يعلن رسميا رحيل كل من مدير الكرة وليد

0: صلاح الدين ومدرب الفريق عادل مصطفى.
1: انتهى موجز الأخبار، على رأس ساعة موجز جديد.
0: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogomfm.net.
2: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: ولسه معك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت مباشرة من The Creative Industry Summit على نجوم اف ام.
1: معاك في السكة دايما على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، لسه مستمرين معاكو في حلقة خاصة جدا النهاردة Creative Industry Summit، ولسه بنتابع معاكو العقول المبدعة وما يحدث وما الجديد في عالم الإبداع. ايه اللي بيحصل يا دينا؟ ما تودينا.
2: لا الجديد بقى، الجديد بصراحة ان احنا بنتكلم مع شخص، يعني بص احنا فين؟ في التجمع. ولكن فين تحديدا بقى؟ احنا ما قلناش فين تحديدا.
1: احنا عنده
2: في Creative Summit، احنا عنده، احنا زيارة عنده وضيوف عند Mountain View ICC Heartwork، يعني الاسم كله إبداع. فمعانا أستاذ شريف صالح، أهلا بحضرتك، المدير العام لشركة Mountain View.
3: هاي، ازيك؟
1: مساء الفل.
3: ايه الأخبار؟ عاملين ايه؟
1: منورنا.
3: انتوا اللي منورنا.
1: ثانك يو.
3: ميرسي.
1: ايه الأخبار؟ كله حلو؟
3: كله جميل جدا.
1: بنحييكم مبدئيا على الإيفنت والجمال والشطارة.
3: ثانك يو، ثانك يو سو ماتش.
2: احنا مبسوطين قوي إن احنا موجودين معاكم، وبصراحة الإيفنت فعلا كله إبداع. فحابين نعرف انتوا التفكير كان ايه، بما انه دي مش اول مرة اظن انها تكون في Creative Summit.
3: احنا يعني بنحب Creative Industry Summit جدا جدا جدا، ودي مش يعني ده مش اول تعاون ما بيننا ما بين Mountain View Heartwork والCreative Industry Summit. احنا اول مرة نعمل Creative Industry Summit او ندخل يعني كMountain View مع Creative Industry Summit كان في ظروف challenging جدا جدا جدا جدا، ان عملناها في وقت الكورونا.
2: أوكي.
3: كان يعني دي قصة دايما بنحب نحكيها. عملناها في الهيد كوارترز عندنا في دي ام جي في Mountain View.
2: أوكي.
3: وعملنا الموضوع كله اونلاين. أوكي. كان السبيكرز اللي عايز يجي، فكان كل اوضه مخصصه لسبيكر بيدخل جواها، وكل كل التوكس او كل البانلز بتحصل اونلاين، فكل الجستس او الحضور كانوا كله اونلاين. ده كان اول مره ندخل فيها معاهم في الكرييتيف اندستري سامت، وتاني سنه في 2021 برضو 2021 دخلنا معاهم، وفاينالي جينا في هارتويك السنه دي. يعني
2: تحفه، حلوه قوي.
1: طيب شريف، انا شايفك يعني مهتم جدا بفكره التكنولوجي وفكره الكرييتيفز والكوميونتي بتاع الكرييتيفز. عايز اعرف Creative Industry شايفها بتسيرف الشغل بتاعك ازاي؟ يعني احنا الطبيعي ان احنا نلاقي موفي ميكرز، نلاقي كوبي رايترز، نلاقي ناس بتعمل مزيكا، ناس بتعمل ديزاينز، انما فكره سوق او كارير او فيلد زي العقار ايه علاقته بالCreative Industry؟
3: بص، الكرياتيفيتي في كل حاجه.
1: yes.
3: انت ممكن تبقى دكتور جراح بس كرياتيف، ممكن تكون
2: بالظبط
3: مهندس بس كرياتيف، ممكن تبقى يعني الكرياتيفيتي مش
1: بتقتصر على شغلنا.
3: بالظبط، مش بتقتصر على شغلنا معينه. ف وذن الريل ستيت طبعا، لا الكرياتيفيتي من اول الكونسبت اللي بتطلع بيه للبروجكت نفسه، ده محتاج كرياتيفيتي.
1: والبيع دلوقتي بيعت لايف ستايل اكتر من ان انت بتبيع يونت و
3: لا خلاص، بعت الاوضتين نوم
1: لا وحمام. لا
3: بعت
1: ميه وحاجات كده،
3: بقت صعبه من زمان. لا دلوقتي اكتر اكشلي في فاريبلز او في عوامل كتيره جدا. العميل بيبقى بيقرر ان هو يشتري الريل ستيت على اساسها. منها الولايات عايزين ايه،
1: كوميونتي عامله ازاي،
3: السوشيال ستاتس، او ان هو عايز يبقى من ضمن المجموعه دي،
1: طبقة
3: او عايز
1: اجتماعية
3: يبقى
1: معينة.
3: من طبقه اجتماعيه معينه، او هو طموحه عايز يعلى
1: ابجريد
3: او كده. فده يعني الكرياتيفيتي بقى ازاي انت
2: اقنعه بده،
3: تعمل له الباكجنج. تعمل له الباكجنج اللي هو محتاجه بكل حاجه. انت برضو بتبقى بتخاطب عقول كتير، فازاي تبقى
1: ويحس ان هي تيلر كمان ليه.
3: بالظبط، تبقى باكج كل دوت للعميل بشكل ان هو يكون تيلرد. يعني
2: طيب، بما ان احنا بقى جبنا سيره التكنولوجي والابداع، وان احنا بنباكج الحاجات تبقى شكلها حلو وصح للناس انها تغريها فعلا، فاحنا دلوقتي التكنولوجي بقى مسيطر على حياتنا جامد قوي. فانا لو اقدر اقول على براند ناجح، هتبقى صعبه قوي، لانه بقى كله تقريبا بيستعمل نفس الفكر بما انه التكنولوجي موجود. فانا لو اقدر اقول في 2026 من وجهه نظر حضرتك، يبقى ايه هو البراند الناجح؟
3: البراند الكونسيستنت. يعني consistency is the key، الاستمرارية هو من أهم عوامل النجاح.
2: okay.
3: لو حد يعني الكيرف بتاعه بنقول دايما بيطلع وبينزل، ده مش يعني طبعا في نجاح وفي مجهود، بس الاستمرارية هو ده فعلا النجاح القوي يعني نقدر نقول عليه.
1: طيب وانت بتتعامل مع التيم بتاعك وصلت الليفل او لوقت ان انت نصحت الناس تشتغل بالاي اي وقلت لهم يا جماعه دي ما بقتش رفاهيه دي بقت ضروره ولا بتعمل العكس؟
3: بص اتس ا تول يعني at the end of the day في وسيله في تول عايزين نوصل لها وفي ديستنيشن. ما ينفعش يبقى الاي اي مسلم او اللي انا باخده منه
1: او هو الديسيجن ميكر مكان
3: 100%. لا لازم يعني بنستخدم طبعا فرشور كل الناس بتستخدم الاي اي بس انت ازاي تقدر تستخدمه وتخصصه معاك ان هو يكون ليتس كول ات البيرسونال اسيستنت
1: يشتغل لك هو اللي يشتغل لك يعني
3: يفكر لك
1: يساعدك
3: بالظبط. هي التريكه دلوقتي اكتر هو او يعني الشاطر اللي بيعرف ازاي يتكلم مع الاي اي
1: بالظبط
3: هي دي علشان فعلا يبقى بيطلع لك المعلومات اللي تفيدك اللي تقدر تاخدها تبني عليها
2: البرومبت الصح اللي هو
3: البرومبت الصح اللي يطلع
1: وتطور
3: لك
1: وتطور اصلا الاي اي ايجنت عشان يبقى فاهم دماغك عامله ازاي فبعد كده
3: بتربيه انا حاسس ان انا بربيه
2: والله حاجه صغيره جت واحنا نعرف ازاي نخلي الفكره لسه مستمره معانا
3: بربيه علشان يبقى فاهم انا بقول له ايه في الاخر
1: بالزبط. وينجز في الاجابات بعد كده.
2: استاذ شريف المدير العام لماونتن فيو في اللي احنا فيه دلوقتي ده كله احنا مبسوطين قوي بالايفنت نفسه وبنشكر حضرتك قوي على الكلام ده والناس اللي استفادت اكيد يعني اللي استمعوه اكيد استفادوا.
3: ميرسي جدا ليكي انا اللي مبسوط انبسطت معاكم جدا جدا جدا ثانك يو
2: شكرا قوي لسه مكملين معاكم في السكه
1: صح
2: وهنكمل كل الابداع والكلام اكتر
1: بعد البريك
2: بعد البريك
1: يلا بينا
2: استنوني
0: انتوا معاك في السكه مع دينا بهجت ومحمد منير مباشره من The Creative Industry Summit على النجوم FM.

0: في شركات بتقعد شهور تدور على أرض صناعية علشان تبني مصنع، وفي شركات بدأت بالفعل. مع السويدي للتنمية الصناعية احجز أرضك خلال 24 ساعة في مواقع استراتيجية في مصر كلها بمرافق متكاملة وجاهزة للتشغيل. اتصل على 15212 واحجز أرضك الصناعية دلوقتي أو زور موقعنا السويدي development.com. رقم التسجيل الضريبي 555-159-566.
1: الأيقونة العربية رامي صبري في تانزا يوم الجمعة 5 يونيو.
2: وبحكي لك عن الأيام
1: ليلة استثنائية من الإحساس والموسيقى وأقوى الأغاني اللي هتعيش معاها كل لحظة مع رامي صبري. التذاكر متاحة الآن عبر تيكتس مارشي نجوم أف أم، الراعي الإذاعي الرسمي.

شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على تيك توك.com/

0: انتوا لسه معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت مباشرة من The Creative Industry Summit على النجوم اف ام.
1: لسه مكملين معاكم في السكة على نجوم اف ام 100.6، وطبعا كلامنا لسه مستمر عن الابداع. ما تقولينا شوية عن الابداع بقى يا منير، اكتر حاجة مبدعة اخيرة عملتها في حياتك كانت ايه؟
2: اخيرة لسه كاتب سكريبت النهاردة الصبح.
1: والله صدفة
2: سكريبت طازة النهاردة، بس ما شفتيش بقى، يعني ما خدتيش بالك من حاجة واحنا في الايفنت ده.
1: قولي.
2: ان انت وانت ماشية كده تحس ان انت ماشية في تيك توك او انستجرام.
1: انا ماشية في الفور يو بيج.
2: بخبط في الناس اللي انا بعمل لهم لايكس
1: كل حاجة.
2: هو في
1: يعني
2: ايه؟
1: احنا قدامنا كل حاجة انتوا بتعملوها لايك، اي بيج، اي بلاتفورم، اي يوتيوب، يعني كل حاجة قدامنا انتوا عايزين تشوفوها او بتداونلودت اون يوتيوب.
2: تخيل عمرك مشيت في النت قبل كده؟
1: ما اعرفش.
2: هو حاصل هنا، هو كل حاجة
1: ال5G هنا كله.
2: بس وكمان عايزين نقول برضو ان الترافيك او عدد الناس مع الحرارة اللي ابتدت تظبط شوية، عدد الناس ابتدى يزيد شوية، هنا الدنيا ابتدت تتزحم.
1: النهاردة حر،
2: احر مقارنة بامبارح.
1: بس ممكن اقول لك حاجة، بما ان احنا بقالنا كتير ما جبناش سيرة الطقس، امبارح كانت الطقس اعلى ولكن النهارده اقل درجتين.
2: طب انا افسر ده ازاي؟
1: النهارده حر ممكن عشان امبارح كان في زي كلاود كده،
2: كلاود كيتشن.
1: يا كان في غمامه.
2: اوكي، قولي لي كده، كلميني كده بالحلويات. طب انت سالتيني عن اخر كرييتيف، حاجه كرييتيف عملتها وانت هتخبي يعني هتنكري؟
1: وانا ما قلتش. لسه عامله اديتنج لفيديو كان لذيذ بطريقه كرييتيف بقى وتايبوجرافي جديد.
2: لا ما هو لما نشوف
1: ما هو نزل، يبقى افتح شوف.
2: يبقى عندك على ال... بجد والله
1: عندي.
2: لا نطلع بريك نعمل لايك ونرجع.
1: لا
2: ولا
1: ليه
2: ايه
1: بقى؟ ليه
2: نعمل لايك دلوقتي؟
1: معمول خلاص، انت عملت لايك
2: اوريدي. انتوا كمان يا جماعه لو ناويين يعني تعملوا حاجات كرييتيف في حياتكم زي ما بنقول من امبارح لحد دلوقتي، فكره ان انت تبقى كرييتيف دي مش مرتبطه بصناعه ميديا او صناعه افلام او صناعه مزيكا او صناعه جرافيكس او ديزاينز، الكلام ده لا، في كرييتيف سوليوشنز ممكن نعملها عادي جدا لو اتحطينا في اي موقف. فكره ان احنا نلاقي اكتر من حل ونعرف ناخد قرار صح في وقت صح، هي دي قمه الكرياتيفيتي. يعني
1: تعرف ممكن تبقى كرييتيف في ايه برضه؟
2: ايوه،
1: كرييتيف في اختيار الاغاني. طبعا زي ما انتم عارفين اختيارات الاغاني بتبقى حلوه جدا،
2: يعني مش
1: انا بقول كلام
2: يبقى
1: يعني
2: ما تساليش بقى ممكن تكون كرييتيف بقى، ما انت عارفه بقى واحنا مش عايزين نتكلم بقى
1: اللي سامع بقى، علشان بس احنا بنقول بنجيب سيره الاغاني. دلوقتي طبعا برنامج معروف جدا عن الاغاني عندنا.
2: طب يا جماعه مش معنى ان احنا
1: احلى برنامج
2: يا جماعه بقى. طيب يعني برضه سؤال، عشان احنا في الكرييتيف اندستري صامت مش هنتكلم عن الاكل خالص.
1: انا نفسي نتكلم عن الاكل.
2: طبعا الناس اللي بتسمعنا وبتتابعوا معاك في السكه دايما عارفين ان البرنامج بيبقى وقت غدا
1: واحنا ما بنتغداش، انتوا عارفين المعلومه دي.
2: ايه اكتر حاجه ممكن تكون كرييتيف في الاكل بالنسبه لي؟
1: مكرونه بشاميل. قولي ليه؟
2: دي قالت وجبه. ليه؟
1: عشان مش اي حد بيعرف يعملها صح، لانه البالانس ما بين البشاميل والمكرونه واللحمه المفرومه، وكمان بقى اقول لك اختراع بقى، الصلصه.
2: ايوه انت من تيم
1: مش
2: بقى
1: مش كل الناس بتحط الصلصه في المكرونه.
2: ايوه ما هو بشاميل. هي في فرقه بتحب المكرونه بشاميل في صلصه في اللحمه المفرومه
1: احلى،
2: وفي لا ما
1: بس البورشن بتاعتها بقى
2: بشاميل. بس
1: هي البورشن بتاعت الصلصه هي اللي تختلف ازاي تبقى حلوه ومبدعه.
2: مش انا بالنسبه لي موضوع الكرياتيفيتي في الاكل ده هو في البرزنتيشن. لو عملت
1: حقيقي
2: طبق فول بس برزنتد
1: ويل برزنتد قبل البق.
2: لا ده انت طلعينا بريك،
1: يلا نشوف العين هتاكل ايه دلوقتي.
2: يلا
1: سلام عليكم، راجعين تاني، اوعوا تمشوا.
0: انتوا معاك في السكة مع دينا بهجت ومحمد منير مباشرة من The Creative Industry Summit على النجوم اف ام.

0: 19111 رقم التسجيل الضريبي 7 5 6 3 4 4 8 0. الفنانة رزان جمال
1: هاي
0: في أسرار النجوم مع إنجي علي.
1: شو المطلوب مني؟
0: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
1: أنت فيك تروح على دبي وتحط مسافة بيناتنا وتعيش حياة حلوة وتأسس شغل جديد، وأكيد رح تنجح، بس رح يضل شي ناقص، رح يضل هالشعور جواتك. صدقني أنا بعرف، أنا جربت أبعد عنك وما تغير شي، بعدني بحبك.
0: الفنانة رزان جمال
1: بدك مني شي؟
0: في أسرار النجوم مع إنجي علي يوم الخميس على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
3: المواطن المتفائل. نجوم أف أم على التلفزيون على تردد 11900 يوتيوب.com/

0: السكة مع محمد منير ودينا بهجت ومفقاش.
1: عارف السكة دايما على نجوم اف ام ولسه مستمرين. عالم الابداع والجديد في عالم التكنولوجي والاي اي وايه اللي بيحصل. دينا معنا ضيف مهم وجديد.
2: بنتكلم عن ايه بقى الحاجات اللي انتوا بتشوفوها وبتضحكوا وبتهزروا وبتحسوا. هنتكلم عن ابو جمره, هو رئيس مجلس اداره بيس كيك. اهلا بحضرتك.
1: اهلا بيك.
3: اهلا بيكم. شكرا
1: منورنا.
2: مشاركه حضرتك بقى في كرييتيف اندستري السنه دي.
3: احنا كل سنه بنشترك مع كرييتيف اندستري. اكيد بنشارك براينا وبنشارك بخبراتنا وبنجمع ناس من جامعة, ناس في شغل بتحاول تغير, ناس بتفكر تشيفت كارير وقاعدة تتعلم. فانتراكشنز والمقابلات الصغيرة دي فعلا. بتعرف ان هي محتاجة تحضر الحاجات دي
1: طبعا,
3: والكونفرسيشنز والحوار الصغير اللي ممكن يدور بره الستيج ده بيفرق قوي. يعني دي حاجة لأول مرة بقى.
2: عايزين نتكلم عنه اكتر بقى.
1: نعمل شوية عن متحف بيس كيك ده.
3: احتفال بتسعة, فعاملين تجربة ممكن تتمشى من خلال أول سكتش عملناه لغاية آخر برنامج وميموريز معينة من الشوز اللي ما كملتش,
1: ما طلعتش للنور أصلا,
3: واللي طلعت والهدت برضو عشان وعندنا جهاز مفتوح عليه التايم لاين الاديت, واي حد ممكن يعدي ويجرب ماشي ايده في
2: الاديت عليه شويه.
1: حط ترانزيشن
3: ايه فن الموضوع
2: دي يا في الموضوع ومسمينه العجوز وحاجات.
3: شفتي الروست شكلك كده
2: بصراحه من النو. الابداع بيجي من خلال ان انا ممكن ادخل برومبت صح الاي اي او الاي اي
3: ممكن يخلي الواحد كسلان اكتر شويه. زي ما كانت جوجل وقفت الناس. بس الاول الاخر استخدامك للشيء كونتنت او بجنريت تكست او بيساعدني ان انا افكر هو مفيد جدا. انا بدل ما انا قاعد لوحدي بفكر لوحدي, انا معايا جهاز اشطر مني بيفكر معايا بصوت عالي. بس الابداع بالذات في حته الكرياتيف اللي احنا كلنا شغالين فيها, هو
1: مينا ريجن مش بس في مصر. ايه اكبر تشالنج, ايه اكبر تحدي دلوقتي بيواجه صناع المحتوى؟ 3-4 كل يوم بيختلف
3: جدا.
1: شايف ايه اكبر تشالنج النهارده بيواجه كونتنت كريت؟
3: صح. فانا زمان كنت انا بروح اتفرج على الستاند اب سبيشال بتاع اشهر حد, او بخش اتفرج على حد عنده برنامج اشهر برنامج في الكوميدي. اللي احنا ابتدينا نلاحظه ان الناس بقت تحب اكتر الناس اللي هما بيكتشفوها.
1: اوكي.
3: حد على علاقه ان هو ده الاكونت بتاعي انا
2: تنجم كده اللي هو محدش عارفه غيري
3: جدا, واللي هو انا هشير الاكونت عشان انا شاري الشخص ده كله على بعضه او الورلد دي. فالتحدي هو ان ازاي افضل احنا

دلوقتي almost 10 سنين. ازاي المختار ودلوقتي ايه الموجي، احنا بديكوا اكزامبلز لناس طلعت البيك على الديجيتال بعد كده راحت مكان ما راحت بقى، واحنا نفضل مستمرين في الديجيتال. ده كان من اكتر التشالنجز بالنسبه لنا، بس اللي اتعلمناه ازاي نعمل كده هو ان انت لازم تشتغل مع ناس صغيره، مش كده دايما هتلاقي في كرو جديد عندنا، مش بس دايما الكاميرا هم بيشتغلوا ورا الكاميرا بيكتبوا بيفكروا، ولازم تجرب تجرب تجرب. المقبره اللي بقول لك عليها اللي في المتحف دي

0: مين الناس اللي كانت بتقول لي حلو وكمل والكلام ده؟
1: ده بنات افكاري اكيد. طيب ممكن اعرف بما انه في كونتنت كريترز كتير قوي دلوقتي يعني اي حد عايز ينام يصحى يبقى كونتنت كريتر هيعمل كده.
0: مظبوط.
1: ايه اللي يفرق بين كونتنت كريتر ناجح وصانع محتوى مش قوي يعني مد كده زي ما بيقول؟
2: حلو. في اكتر من حاجه. فاولا صناع المحتوى دلوقتي مبنيه على الكونكشن والكوميونتي. فانا لو واحد او واحده في زي باب ما بيني وبينه وفي ازاز ما بيني وبين الاودينس مش عارفين يحتكوا معايا بجد او حاسين ان هو بيشوفوني ببرفورم او بمثل, ده اول ليفل هخسر فيه. عشان خلاص احنا عندنا ممثلين وعندنا برامج. انا لو بتابعك على يوتيوب او على تيك توك انا عايز احس ان انا قاعد معاك. فالريليشن شيب دي بتيجي من خلال الاداء وبتيجي من خلال انا بستجيب وبرياكت ل الكومنتس اللي بتجي لي بالمسجز. انا ماشي ببني الكوميونتي بتاعتي. انا
0: بيرسونا
2: وعلاقه ان انا الناس لازم تحس ان هي ممكن تمسكني. ذات كلوز. ده واحد. اتنين, لازم ابقى خفيف وبتحرك بسرعه. ده مش معناه ان انا كل الكونتنت بتاعي لازم يطلع ترندات او رقص او حاجه كاجوال كده, بس اتمنز ان كل ما الكونتنت اخف شويه
1: ريليتد اكتر للناس
2: واقدر اقلبه. يعني اقدر اجرب ده واجرب ده واجرب ده. واحنا حاجه بنعملها وارشحها لاي حد ان الاودينس ما بيشوفنا بنجرب بيكتشف ان احنا بينقي معانا ايه اللي عجبنا وايه اللي عاجبه وايه اللي مش عاجبه.
1: انتوا اصلا عندكم المنشر فيه فقره معينه لاختيار الكومنت؟
2: طبعا بالظبط. ما هو مثلا
1: غسيل الجمهور.
2: غسيل الجمهور بالظبط. برافو.
0: طيب لو سالتك عن الكونتنت كريتور في العصر الحالي برضه, لو حد بيسمعنا دلوقتي وقرر ان هو يعمل كونتنت, ايه اهم تالنت المفروض تبقى عنده دلوقتي؟
2: ما ينفعش حد يكون عايش في الزمن ده و 2026 ومش بيصور وبيأدت على موبايل.
0: ده مبدئيا. ده ألف به كده.
2: ده اللي احنا يعني بنقول يا هادي كده بتضايق.
0: يعني لو عندك فكرة وما بتعرفش تأدت وما بتعرفش تعمل بوست برودكشن للفكرة اللي بعد ما صورتها
2: على الموبايل. انا بقول ان
0: مش الليفل برو
2: مش يعني. لازم خالص. التولز بقت بسيطة جدا. كاب كات بقى يساعد في مليون حاجة. انا بيجي لنا اي حد معدي انا عايز اشتغل انا بفكر اعمل كلمش معايا لو انت مش مصور ومنتج
1: ما جربتش حتى يعني
0: عشان مش معايا نقاش اصلا. طالما احنا وصلناش للليفل
1: ده
0: كلم حد يكلمني فعلا. ما كلمنيش.
2: عايز اقول لك احنا من اكتر الناس احنا بنكمبيت معاهم كفيس كيك مش منصات تانية. انا بتكمبيت مع عيال عندها 15 16 سنه
0: اصلا
2: عشان هم اللي بيعملوا
1: بقى افكارهم هي السريعه ده وكمان
2: وبينزلوا كونتنت بسرعه على طول وهم مولودين ايديهم على الديفايس او جايين يصوروا. فالموضوع ده اول حاجه لازم تعرف تمنتج وتصور مع نفسك.
1: بالظبط. أستاذ كريم أبو جمرة بنشكر حضرتك جدا رئيس مجلس إدارة بيس كيك واستفدنا جدا. وهنروح نزور متحف بيس كيك بقى عشان نعرف
2: نورونا
1: الأولموس 10 سنين إيه اللي حصل فيهم. بنشكر حضرتك قوي ولسه مكملين معاكم في السكة.
0: للأسف
1: خلصنا.
0: للأسف الشديد. ده كان اللينك كده. الأخير بس لسه الكوفرج مكملة. جهان عبد الله بتستعد وبعد قليل جدا جهان عبد الله مكملة نفس التغطية من نفس الإيفنت. خليكم دايما معانا على نجوم اف ام.
1: على كيفك. باي.
3: كنتم معاك في السكة مع دينا بهجت ومحمد منير مباشرة من The Creative Industry Summit على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: إمتى الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب؟ الأفضل من تحديد الوقت المناسب إنك تحدد استراتيجية للشراء والبيع، خصوصاً إن حركة سعر الذهب سريعة وممكن تأثر على حساباتك. علشان كده مهم إنك تحط ميزانية شهرية للشراء، بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي. أما قرار البيع فخبراء الاقتصاد بينصحوا إنك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الأقل. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: بورتوغول العالمين بتحقق حلم الملايين، وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: يعني ايه جيمر؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا،
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
4: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: السابعة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يؤكد أن موقف مصر ثابت في ضمان استقرار دول الخليج الشقيقة وعدم المساس بأمنها.
2: وزير الخارجية يشيد بالتطور المتسارع للعلاقات المصرية اليابانية منذ الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
1: رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني يؤكد أن المنطقة الصناعية اليابانية بقناة السويس ستدعم نقل التكنولوجيا وتعزيز الصناعة المصرية.
2: وزير الاستثمار يؤكد أن مصر تمتلك فرصة استثمارية استثنائية وتتطلع لتعزيز الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار.
1: وزيرة الإسكان تؤكد أن مصر شهدت السنوات الماضية استثمارات غير مسبوقة بإنشاء المدن الجديدة.
2: مصلحة الضرائب تنفي فرض زيادة على مصنعيات الذهب وتؤكد أن تحديد الأسعار يخضع للسوق.
1: الاتحاد البرازيلي يعلن غياب النجم نيمار عن المباراة الودية أمام مصر بسبب مواصلة برنامجه العلاجي والتأهيلي.
2: الأهلي يوجه الشكر لوليد سليمان على جهوده خلال رئاسته لقطاع الناشئين.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي جه معاكم مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله مباشره من The Creative Industry Summit على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: برحب بيكم من جديد، معاكم جيهان عبد الله على الهواء، وحلقه جديده من اجمل 7 الساعه 7 على نجوم اف ام. وطبعا كل مستمعينا اللي موجودين معانا، لو متابعينا من كام ساعه كده كنتوا عارفين ان احنا النهارده موجودين من خارج استديوهات مدينه الانتاج الاعلامي، استديوهات نجوم اف ام، وفي تغطيه خاصه لمؤتمر مختلف الحقيقه من نوعه، لان هو بيشمل جميع الناس، جميع الاعمار، جميع المهارات، جميع المهن، جميع العقول والافكار. النهارده ده كرييتيف اندستريال سبت، احنا موجودين من قلب الحدث لايف على نجوم اف ام 100.6 علشان نتابع بقيه فعاليات اليوم الثاني. احنا امبارح كنا موجودين معاكم، النهارده ثاني يوم تغطيه لليوم الثاني. يا ناس يا مبدعين، ايه اهم حاجه في فكره الابداع؟ ايه اهميه الابداع في حياتنا؟ ايه المشاكل اللي ممكن تقف قصادنا تخلينا مش عارفين نبدع؟ ايه المخاوف اللي ممكن توقفنا على ان احنا نكمل الطريق؟ ليه الابداع ممكن ياخدنا خطوه وممكن كمان في نفس الوقت ياخدنا الاف الخطوات؟ مين ممكن يكون فكرته مبدعه اكتر من التاني، او المحتوى بتاعه مبدع اكتر من التاني؟ وعلى اي اساس بتتحدد المقياس، او ايه المقياس للابداع؟ اسئله كلها كتيره كتيره كتيره كتيره. علشان كده احنا موجودين معانا النهارده، بيبقى موجود معانا مجموعه من الرواد في مجالات مختلفه كتيره، بنعمل معاهم انترفيوهات على الهواء مباشره على نجوم اف ام عشان نجاوب على الاسئله دي ونعرف ايه اهميه كرييتيف اندستريال سامت اللي بيتعمل كل سنه، وايه اهميه تواجد كل شخص فيه، ايه اللي بيضيفه للمؤتمر والمؤتمر بيضيف لينا كاشخاص كلنا. اكيد لمحة معينة، فكرة معينة، إبداع معين. على فكرة يعني حاجة بسيطة جدا بتحصل مع الناس هنا، إنه الناس بترجع تتقابل مع بعض تاني حتى لما كانوش تقابلوا من السنة للسنة، ويدردشوا ويتكلموا في مجرد إن هم فكرة التجميعة ومقابلة الناس لبعضها دي لوحدها بيكون فيها نقاشات بتدور حوالين الشغل وحوالين العمل، وبيكون فيها نوع كبير وجزء كبير جدا من الأفكار والمعلومات والأبديت التطورات اللي حصل من السنة للسنة. تابعونا ولسه مكملين معاكم في الساعة الأخيرة للتغطية النهاردة من Creative Industrial Summit لحد الساعة 8. تابعونا، هيكون معنا انترفيوهات أكيد مهمة في الوقت المتبقي على نجوم اف ام.
0: انتوا مع أجمد 7 الساعة 7 مع جيهان عبد الله مباشرة من The Creative Industry Summit.

نايل سينما رجعت بشكل جديد، 8 قاعات منهم 3 في اي بي. احجز بسهولة من ابليكيشن وان بريمير او من premiersinemas.com او من شباك التذاكر. نايل سينما في ابراج نايل سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهرة. الرقم الضريبي 204-996-864. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: مع أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله مباشرة من The Creative Industry Summit على نجوم اف ام.
1: لسه موجودين معاكم في الكرييتيف اندستريال سامت ونجوم اف ام وتغطيه خاصه جدا لحد الساعه 8 معاكم جيهان عبد الله. عايز اقول لكم على مجموعه من الناس الموجودين معانا هنا، هم في زي ما قلنا في مجالات متعدده ومختلفه جدا ومتنوعه، ده اهم ما بيميز الموضوع. مخرجين، كتاب، مسوقين، رواد اعمال، مستثمرين، قاده شركات، شباب صغير، شباب مبدع، ناس في بدايه الطريق وناس ناجحه في بقيه مجالاتها اللي محققه نجاحات. يعني ده اللي انا عايز اقوله، كله بيتقابل هنا، اللي محقق نجاحات كبيره واللي لسه في بدايه يعني بيخطو اولى الخطوات في مشوار حياته برضو موجود معانا هنا. السؤال اللي دايما بنساله، ايه الهدف من المؤتمر السنه دي؟ هو او له سلوجان ثلاث كلمات، ملخص في ثلاث كلمات: ريسيت، ريكالبريت، ريانفنت، اعاده ضبط، اعاده معايره، اعاده ابتكار. ازاي ان احنا نقف كده وناخد ثانية نعمل هولد ونبتدي نبدأ من أول وجديد، أيا كان العمر وأيا كان أنت فين في مشوار حياتك، في أي وقت ممكن تبدأ تعمل مرحلة اللي هي السكون، السكوت، الصمت، الهولد، الريست، ونبدأ من أول وجديد. ده في أي وقت طول ما احنا موجودين. امتى بنعرف احنا مبدعين ولا لأ؟ مين اللي بيقدر يقيم الإبداع اللي عندنا ده؟ لما بنقدم أي منتج، أي عمل فني، أي فكرة، أي موضوع، أي حتى منتج ملموس، هناك من يقيم هذا الإبداع. أولهم أنت، أولهم الشخص صاحب الفكرة وصاحب الإبداع. لازم يكون عندك القدرة كويس قوي أن أنت تعرف إمكانياتك وتعرف تقيم نفسك، علشان لو مش عارف إمكانياتك وقوة الفكرة اللي معاك وقوة العمل اللي أنت عامله، عمرك ما هتعرف تقدمه صح للناس، فتشوفه بنفس العين أو بتشوفه حتى بعين أكبر بكتير، أو بعينه المفروض، أو يعني بقيمته الحقيقية المفروض يتشاف بيها. هنكمل ومعنا دلوقتي انترفيوز برضو مع مجموعة من الزوار والضيوف الموجودين في The Creative Industry Summit بعد ثواني. خليكم معنا،
0: انتوا مع اجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله مباشرة من The Creative Industry Summit على نجوم اف ام.
2: نايل سينما رجعت بشكل جديد، 8 قاعات منهم 3 في اي بي. احجز بسهولة من ابليكيشن وان بريمير او من premiersinemas.com او من شباك التذاكر. نايل سينما في ابراج نايل سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهرة. الرقم الضريبي 204-996-864.
3: الخصينة بعنوان بطارية الريموت.
2: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: محطة اسمها ايه؟
2: نجوم اف ام تي في.

0: أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله مباشرة من The Creative Industry Summit على نجوم اف ام.
1: دلوقتي على الهواء احمد نجيب جنرال مانجر اوف ذا بابل جام فاكتوري. يعني في البدايه برحب بيك يا احمد ومبسوطه ان انت موجود معانا النهارده من داخل كرييتيف اندستريال سامت على نجوم اف ام 100.6.
2: شكرا جدا على الاستضافه يا جهان، وانا بحبك جدا وبحب نجوم اف ام جدا.
1: بتسمع مزيكا، بتسمع اجمد سبعة ولا بتعمل ايه في حياتك؟
2: انا بسمع نجوم اف ام من وانا في ثانويه عامه. عايز اقول لك
1: انت لسه في ثانويه عامه على مو لو حد شافك دلوقتي مش هيقول غير كده برده.
2: لا عايز اقول لك ذكرياتي مع نجوم اف ام هي إيه، بقعد في البلكونه في البيت كنت بذاكر الامتحانات الثانويه العامه وبشغل نجوم اف ام وبعد ذاكر الوقت بالليل وكان في برامج كتيره بقى بحضرها يعني
1: دايما بتجيلي فكره اني بذاكر وبشغل نجوم اف ام. دي طبعا حاجه سعيده بيها جدا ان انت تشغل نجوم اف ام في اي وقت، بس كنت دايما اقول يا ربي هو اللي قاعد بيذاكر ولا قاعد بيسمع نجوم؟ منين بذاكر ومنين بسمع؟
2: على فكره بتساعدني ان انا اركز عشان خاطر ببقى بسمع.
1: احنا اخويا بقى ما حصلناش بقى، احنا معديين.
2: بس هي من وانا صغير نجوم اف ام عارف ما شاء الله يعني دايما معانا من واحنا صغيرين.
1: اوكي يا رب دايما تبقوا كده موجودين وتسمعونا ونبقى احنا على طول برضو لسه موجودين معاكم. طيب من اول اسم، الاسم ذا بابل جام فاكتوري يعني لبانة صح؟
2: أيوة.
1: ولا انا بتهيألي
2: صح؟
1: ايه يعني هو شركه بتعمل على على على على حسب ما انا عارفه يعني ديجيتال كونتنت للشركات الكوربريت، يعني اي شركه كبيره تقول لك انا عايز يبقى عندي محتوى على السوشيال ميديا، تعالى يا احمد بشركتك اعمل لنا المحتوى ده، او انت بتحط الاستراتيجي بقى وبتحط تقول لهم يعملوا ايه وما يعملوش ايه والكلام ده.
2: مظبوط.
1: ايه اللي جاب فكره البابل جام يعني؟
2: الفكره جت من شريكي محمد وصفي. هو الفاوندر وصاحب البابل جام ادفرتايزنج اللي هي الشركه الاخت لينا. وكانت فكره ان هو البابل جام ايه، لما بتاكلي لبانه بتتنفخ وبعد كده بتعمل ايه؟
1: فرقعه.
2: فاحنا عايزين نعمل اعلانات. وقتها هو بيقول انا عايز اعمل اعلانات بتفرقع. والاعلانات ليها فليفرز مختلفه، فمش كل لبانه زي الثانيه.
1: طب
2: فوقتها لما عمل كده طبعا هي فكره رائعه يعني. فلما انا كان شركتي كان اسمها المصنع زمان، وبعد كده هم استحوذوا عليها بعدين بعد فتره، فقلت لهم خلاص تعالى بقى نخليها بابل جام فاكتوري. هيبقى الشركه الاخت فهم بتاع الاعلانات وانا بتاع الديجيتال. ومن هنا بقى بدات بابل جام فاكتوري.
1: انت دلوقتي بقى في حته هي مصنع الابداع، اللي هي شركات الاعلانات اللي هي بتطلع بالافكار، وشركات المحتوى السوشيال ميديا يعني المحتوى الرقمي زي ما بيقولوا، هي برضو مركز الابداع اللي بتطلع برضو بالفكره اللي هتمشي عليها الكوربريت او الاستراتيجي هتستخدمها. ف بتجي لكم مين افكار يعني ازاي لما حد يبقى بيشتغل في قول لنا نصيحه بيشتغل في الفيلد ده او بقى حتى في بيتهم او عايز يعمل حاجه مع نفسه ان هو يعرف يعمل ايش تجي له افكار مبدعه؟
2: بص يعني انا دايما بتكلم مع الناس وبقول لهم انت لازم تبقى عامل زي الرادار كده، يعني عارفه الرادار من ناحيه انا بتمشى في مكان، يعني انا معاكي هنا فشايف كل الاستوديو الجميل اللي انتوا عاملينه هنا، شايف الناس بره، شايف فاي حاجه بتشوفيها بتاكليها بتسمعيها شغلي الحواس الخمس طول الوقت واستقبلي اللي يجيلك. واوقات كتيره بيجي لنا الافكار، يعني عارفه كنت بدي التيم بتاعي المثال فبقول لهم الابداع يعني ان احنا ممكن نجوز افكار ملهاش علاقه ببعض. يعني مثلا مين الذكي اللي عمل مثلا ايس كريم تراك لعربيه الايس كريم؟ لان هو لو حد جه قال لي ايه العلاقه ما بين الايس كريم وعربيه هقول لك ما اعرفش، بس لما جوزهم لبعض
1: طلع بحاجه مختلفه،
2: عمل عربيه بتودي ايس كريم. عبقري يعني. فاوقات ان انت تبقي منفتحه لان انت تقري تتفرجي تسمعي، يعني كل ما انت تكوني منفتحه لان يجيلك معلومات كل ما انت تقدري تجوزيهم لبعض.
1: يعني هي اساس الفكره الابداع ان هي في اساس عندك وانا زودت عليه حته صح؟
2: ان هو
1: او او او ركبته مع حد،
2: ان هو بتوصلي نقط ممكن ما تكونش ليها علاقه ببعض اصلا برضو. بس مش عمرك ما هتعرفي النقط دي الا لو كنت عندك علم.
1: زي الكنافه بالمانجا كده
2: مثلا.
1: يعني ايه علاقه الكنافه بالمانجا؟
2: ما واحد قال لك تعالى نجرب،
1: فنحط كنافه بالمانجا او نحط كنافه على النيوتيلا.
2: ايوه.
1: فنطلع في الاخر
2: صح
1: بحاجه ما احنا مش فاهمينها لحد دلوقتي،
2: وما كانش ما كناش فاهمين انا اتجوزها.
1: حلو بقى ان احنا نبقى مش فاهمينها بقى في الاخر وطلعت منتج تالت.
2: ايوه بس اوقات بتجربي
1: بقى مش فاهمينه حلو مش حلو مش مهم.
2: على فكره انت بتجربي طول الوقت يعني. حاجه احنا دايما كلنا بنجرب، كل الناس بتجرب. فاوقات هتعملي حاجات حلوه واوقات هتعملي حاجات وحشه. بس الحركه عارفه الحركه بركه يعني. كل ما تتحركي كل ما ممكن تجيبي جون. بس لو انا واقف مكاني مش هعرف اعمل حاجه.
1: ايوه. وسيب الحكم بقى في الاخر لما بعد ما جوزت الكنافه المانجا، سيب الحكم بقى في الاخر للناس. والله عجبتهم مش كملنا، ما عجبتهمش خلاص يبقى انا ما خسرتش حاجه. اتعلمت.
2: نجرب بيستاشيو، نجرب بقى كل حاجه اللي انت عايزاه.
1: مش عارفه هيروحوا بينا فين والله في رمضان.
2: انا خايف.
1: والله يا اخويا، والله انا بخاف. انا ابتديت اخاف.
2: انا رب تضرب في دماغي
1: من الحلويات في شهر رمضان. طب حصلت لك موقف ان انت طلعت بفكره وقدمتها لكلاينت وانت كنت مقتنع بيها جدا وترفضت مثلا او ما عجبتهمش؟
2: غالبيه الوقت
1: ده كتير قوي.
2: غالبيه الوقت.
1: طب تعمل ايه بقى ساعتها؟ تحب وتحبط؟
2: بصي يعني احنا دايما متعلمين حاجة، احنا بنروح بنحاول نبيع افكار، فالافكار دي برضو ليها متلقي وليها رأيه، فلو هي مش ماشية مع رأيه قوي يعني اوقات كتيرة بنبقى برضو عارفة في الاول لما بناخد البريفينج او بناخد المعلومات الاول ان احنا نشتغل على مشروع او منتج به، احنا بنبقى عايزين نعرف برضو ذوقه ايه او عايز ايه، لان احنا الزبون الاول لينا هو الكلاينت
1: العميل بالظبط.
2: بس احنا لازم نرجع له بحاجة حلوة بترضيه وبترضي العميل بتاعه. بس اوقات هو بيكون عنده ذوق، على فكرة اوقات ممكن ما يكونش ذوقه مظبوط مع
1: اللي هو عايزه. ما بالظبط، ما دورك بقى هنا ان انت توجهه.
2: فاحنا بنعمل ايه بقى لو رفض حاجة؟ بنرجع براوند تاني، بنيجي نقول له طب بص احنا عملنا التغيير ده، ايه رأيك؟
1: على حسب برضو بريف اللي كان مديهولك في الاول
2: بالظبط،
1: اصل انا ادفرتايزنج فانا عارفه انت بتتكلم في ايه اساسا.
2: وكلها يعني اوقات بتبقى اراء، بس في الاخر احنا مش بنستسلم.
1: وساعات بقى ممكن تروح منفذ حاجه وحشه قوي وانت مش مقتنع بيها وهي فعلا وحشه.
2: صح.
1: يعني انت عارف كويس قوي انا متاكد انها يا جماعه وحشه والله،
2: بس بتتعلمي منها.
1: بس بتنفذها برضو علشان الكلاينت عايزها وحبيبها وبيطير بيها السما.
2: بس حلاوتها ايه بقى؟ ان هي لو نجحت يعني لو فشلت الكلاينت اللي بعده بياخد مننا بنعلمه.
1: لا ما هو انت اسمك مكتوب على الحاجه الوحشه اللي فشلت دي.
2: صح.
1: ففيش كلاينت بعده بقى.
2: لا لا لا
1: ممكن تقعد في البيت بعد كده.
2: على فكره عايز اقول لك حاجه، كل الناس يعني اقول لك حاجه، انا بحب الافلام مثلا.
1: مثلا.
2: فحد زي مارتن سكورسيزي مخرج طبعا. ضخم. اوقات عمل افلام ما كانتش حلوه. في فالفكره ان انت بس عندك المشروع اللي بعده. يعني واوقات بتتعلمي من الغلطات او بتتعلمي من الحاجه اللي ما
1: تنجحش. يعني احنا مش خسرانين حاجه في كل الاحوال،
2: الحركه هي اللي بتديكي النتيجه.
1: الفكره طلعت حلوه تمام كسبنا، طلعت وحشه برضو كسبنا ان احنا تعلمنا
2: من هنجربها. بس انت هتجربي ممكن تنجح وممكن تفشل.
1: طب اللي خايف بقى، ما هو اللي بيتكلم بكلام زي اللي حضرتك بتقوله ده، احنا معانا احمد نجيب وهو جنرال مانجر اوف بابل جام فاكتوري. انه اللي بيتكلم كده ده حد مقبل وما بيخافش.
2: لازم
1: الشخص بقى اللي خايف، لا انا خايف، انا خايف اقول دي، انا خايف يتريقوا عليا، انا خايف يزعلوا، انا خايف يقولوا عليا فاشل، انا خايف ما انجحش، انا خايف الخ. نعمل ايه؟ نقول له ايه؟
2: نقول له بصي انا هقول لك حاجه تضحك جدا.
1: هل عديت انت بالمرحله دي في الاول خالص زمان؟
2: جدا. انا انسان انطوائي بدرجه كبيره قوي
1: يا راجل.
2: جدا لدرجه ان انا في الجامعه ما كنتش برفع ايدي وانا عارف الاجابه، عارفه المرحله.
1: أيوة.
2: دي
1: بس خايف ان انت ما تعرفش تقولها قوي.
2: لا انا عارف الاجابه وخايف ارفع ايدي.
1: ليه؟ طيب
2: عشان مش عايز اتحط تحت ان حد يحكم عليا. بس جيت في وقت كده قلت ايه، انا عندي ايه اخسره
1: بالظبط
2: وعندي ايه اكسبه. فالواحد اللي خايف انت لو ما اتحركتش انت هتخسر كده كده، انت ما اتحركتش. بس الحركه هي اللي هتجيب لنا نتيجه، ممكن تنجح. طب انا ليه احط دماغي في ان هي ممكن تفشل؟
1: بس احصر نفسي في الحته السلبيه بس.
2: ناس كتيره جدا. انا لغايه النهارده بتقابل يعني من واقع شغلنا بتعامل مع مشاهير كتير وممثلين فيهم ناس كتيره جدا لغايه النهارده تقولي له انت نجم درجه اولى، يقول لك انا ببقى برضه متوتر
1: او لسه في بدايه.
2: وهشتغل برضه. ففكره ان انت تتحرك ده ايجابي. زي ما انت قلت نجح او فشل، الصراحه انا بتعلم منه. يعني الفشل بتعلم منه، النجاح بنجح.
1: سؤالي الاخير ليك، بتتعلم ايه من الكرييتيف اندستريال سامت؟
2: انا بتعلم من اي حد وكل بعيدا عن ان انا بتعرف على ناس هنا مثلا نفسي اشوفهم بقالي من وانا صغير. ان انا بتعلم
1: بيبقى في يعني زي ما قلت لقاء للناس اللي ممكن ما يكونوا شافوا بعض من سنه لسنه.
2: جدا. انا في ناس هنا ما شفتهمش من 10 سنين، فببقى فرحان لما بشوفهم لان احنا يعني كبرنا في المجال مع بعض، وبحب اشوف الصغيرين لان هم بيفكروني بنفسي وانا صغير. فلقاء الناس دي كلها صغير وكبير، وان انا بتعلم من كل حد فيهم حاجه. حتى لو عابره يعني انا واقف معاه بس على الجنب هنا بشرب قهوه معاه. انا بتعلم من الصغير والكبير حاجات كتير قوي.
1: الجين زي والجيل الجديد اللي صعد مختلف شويه عننا او الاجيال اللي قبله، دماغه في بعض الناس تقول لك دماغه طاقه او مليانه افكار، او بمعنى ان هي مليانه افكار خارج الصندوق. ف هتستجيب للافكار دي وهتمشي معاهم في الطريق، ولا تقول لك ولا الخبره والسنين الخبره والدراسه اهم من الفكره الطاقه الجديده؟
2: انا عايز اقول لك ان احنا عندنا في الشركه انا بتعلم من الجين زي. يعني بجيبهم كده اقول لهم انت بتحب ايه؟
1: العيال دي اتعلمت من ايه؟
2: لا هو بيحب ايه؟
1: ايوه الجيل ده اتعلم منين؟ يعني ما هو لسه طالع النهارده يعني. لسه
2: علم
1: شباب صغيره،
2: عارف علم نفسه بنفسه
1: على الانترنت.
2: يعني انا بنت اخويا صغيره 3 4 سنين ماسكه التليفون بتاع يعني
1: في الصغيره، بتقول لك حاجات انت عرفتها في الجامعه.
2: انا منبهر، انا منبهر. بس هم علموا نفسهم. بس عشان خاطر هم عندهم ادوات التعلم يعني متاحه اكتر ما احنا كنا متاحه عندنا. فهو بقت سهله اليوم ان هم يطلعوا على الحاجات.
1: يا بختهم ولا حرام؟
2: الاثنين
1: صح،
2: ربنا معاهم.
1: يعني ومعانا معلومات كتير قوي في سن صغير قوي.
2: 100%
1: حمل كبير
2: جدا.
1: هشوفك السنه الجايه
2: ان شاء الله. شكرا جدا.
1: شكرا ليك.
2: ميرسي جدا.
1: ميرسي جدا. احمد نجيب من ذا بابل جام فاكتور.
0: انتوا مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله مباشره.

0: في تانزا يوم الجمعة 5 يونيو.
1: وبحكي لك عن الأيام
0: ليلة استثنائية من الإحساس والموسيقى وأقوى الأغاني اللي هتعيشوا معاها كل لحظة مع رامي صبري. التذاكر متاحة الآن عبر تيكتس مارشي نجوم أف أم الراعي الإذاعي الرسمي.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
3: ايه ده؟
4: لا ما تبصليش انا سايق بالظبط
2: على تردد 11900 راس.

0: أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله مباشرة من The Creative Industry Summit على نجوم اف ام.
1: مكملين معاكم الكرييتيف اندستريال سامت ولسه معاكم جيهان عبد الله على الهوا ومعانا دلوقتي الاستاذ فادي يوسف سي اف او ريفي مايكرو فاينانس. مرحب بحضرتك يا فندم.
2: اهلا بيك يا جيهان.
1: يعني احنا سعداء ان حضرتك موجود معانا وبنتكلم دلوقتي في شق هام جدا وهو شق الفلوس.
2: ايوه
1: لما بنيجي نتكلم في موضوع الفلوس ده موضوع يخصنا جميعا يعني يخص كل الناس
2: طبعا.
1: القمة اللي احنا موجودين فيها بتتكلم عن الافكار والابداع
2: صح.
1: فخليني ارتجل كده انه يعني وجود حضرتك في القمة هنا له علاقة بانه لو حد مثلا عنده فكرة جديدة او فكرة معينة انه حابب ليها تمويل فممكن يستعين بحضراتكم.
2: مظبوط مظبوط. احنا فعلا بنعمل نفس الدور اللي بتعمله البنوك بس احنا قطاع غير مصرفي فبنكون عندنا الاجراءات اسهل بسيطة شوية عن البنوك. البنوك بتبقى يعني مور ريجيد قوي في الطلبات بتاعتها عندها طلبات كتير اكتر. احنا برضو عندنا طلبات بس ابسط شوية بنبقى مور فليكسبل بنقدر نديله التمويل مثلا في خلال 48 ساعة يبقى مع التمويل شرط ان يبقى عنده نشاط والنشاط يكون ليه ورق يكون مرخص يعني.
1: الشروط ان هو عنده نشاط
2: وعنده
1: يعني
2: طاقة وعنده محل اقامة واتليست يبقى بقاله سنه.
1: يعني ما ينفعش ان دلوقتي انا عندي فكره جديده معيش الفلوس اجي اعرضها لحضرتك تساعدني.
2: دي ممكن بنك يعملها معاه انما احنا بالنسبه لنا بيبقى ما اقدرش ابقى ريسك تيكر معاه قوي كده لانه ممكن ما يقدرش يمانج البيزنس من الاول لازم عنده اكسبيرينس ان هو يمانج بيزنس.
1: طيب في اتنين اتقدموا لحضرتك والاتنين بادين بقالهم سنه على اي اساس بتقول هاخد ده وما اخدش ده؟
2: على حسب بقى ورقه وشكله عامل ازاي امكانياته الماليه ملاءته الماليه بيقدر يسدد الاي سكور بتاعه تاريخه الائتماني شكله عامل ازاي سمعته في المنطقه اللي هو بيشتغل فيها في حاجات كتير قوي لازم اسال عليه عشان ابقى مطمن ان هو يقدر يسدد كل شهر ان هو بيسدد قسط لمده 18 شهر فبيبقى عنده قسط بيسدده كل شهر
1: 18 شهر بس ده الماكسيمم
2: ممكن يديله لغايه 36 بس احنا الافريج يعني بيفاري من 12 لغايه 36 فالافريج 18.
1: احنا كده بنتكلم بقى على حاجات متناهيه الصغر فعلا يعني
2: هو كده
1: يعني
2: بالظبط
1: مبالغ في رينج ايه
2: من 5000 ل 292000 ده باي لو انا ما اقدرش ادي اكتر من كده باي لو يعني نهايه الرقابه الماليه احنا لينا ريجليتور الريجليتور ده بيشرع هذا المبلغ السيلينج بتاعه 292000 بيزيد 10% كل سنه.
1: المستثمر اللي هو حضرتك بيراهن على الفكره فكره الشخص اللي جاي بيها ولا على الشخص صاحب الفكره يعني انهي الاهم؟ ممكن يكون شخص جيد وممتاز بس الفكره متوسطه فاوكي وممكن يكون العكس الفكره رائعه بس الشخص متوسط انهي الاهم؟
2: هقول لك حاجه ثالثه انا براهن على النشاط نفسه النشاط اهم حاجه بالنسبه لي. هل النشاط ده بيدر اموال زي الكشاك يعني الكشاك فيري ريتش كاش طول معاهم فلوس فممكن امول كشك على ان انا امول حاجه راس المال بتاعه بيجي له بعد 3 4 شهور اخاف منه ما اديش مثلا ثروه حيوانيه ممكن يجي لها حمى قلعيه يجي لها حاجه اخاف منه انما كشك لا احب كشك جدا لان على طول معاه كاش فده لطيف جدا ان انا ممكن امول كشك.
1: اكتر صفه ماليه او اداريه بيتميز بيها بتتميز بيها الشركات الناجحه ايه؟
2: ان يكون عندها ستابيليتي ويكون عندها رؤيه للثلاث اربع سنين الجايين يعني مش هبقى سعيد قوي ان انا بعمل ارباح السنه دي واقفل السنه الجايه لا اللي بقى عنده استامنه ان هو يكمل ثلاث اربع خمس سنين جايين يبقى عنده افكار منتجات ناس استراتيجي تكنولوجي ابلكيشنز هيعيش بيها لان انت كل الناس بتنافس على تورته صغيره قد كده اللي شاطر اللي يقدر يسبق السوق بتكنولوجي بابلكيشن بحاجه يقدر ياخد بيها اكبر من السوق.
1: يعني افهم كده انه مثلا عند حضراتكم بيبقى في دايما ويتنج ليست عشان يبقى في استمراريه في
2: على طول طبعا طبعا طبعا
1: ولو حد مثلا اخذ قرض اسمه قرض
2: قرض
1: اخذ قرض من حضراتكم وسدده ينفع ياخد تاني
2: طبعا طبعا بيجدد طبعا ده في ناس معايا بقى لها 18 سنه ابتدى معايا ب 3000 دلوقتي واخد 200000 جنيه كان مثلا واقف بعربيه في الشارع دلوقتي عنده سوبر ماركت كبير ففي قصص نجاح خيالية في الصعيد وفي الدلتا واحنا بنبقى مبسوطين منهم جدا
1: شركاء نجاح ليهم
2: طبعا ابناء الشركة
1: ابناء الشركة طبعًا. طيب ايه اكبر خطأ مالي بيقع فيه رواد الاعمال؟
2: ان انت ممكن ما يبقاش عندك طويل يعني بلان طويلة الاجل فتبقى انت بشغال عامل بلان سنة او سنة ونص او سنتين وما عندكش مصادر تمويل كتير لو مصدر التمويل بتاعك وقف او عطل هتقف لازم يبقى عندك مصادر متعددة بنوك جهاز المشروعات حاجات كتير يبقى انت عندك باك اب باظ مني حاجة يبقى عندي باك اب اشتغل بيها لان اكتر من تنوع مصادر التمويل دي اللي بدي استابيليتي للشركات وطبعا لازم يبقى عندك فريق كولكشن كويس جدا لان انت بتريتريف كل الفلوس دي انت في الشهر بيبقى جاي لك مئات الملايين من الفلوس فلازم عندك فريق تحصيل بتخبط على عميل بتفكره وتبعت له اس ام اس، بتبعت له حد على البيت يا جماعه بفكرك بالقسط، تدي له كارت كده يبقى عارف قسطه امتى لان هو بينسى، فيبقى معاه جدول، يجي له تليفون نفكره ان القسط بعد بكره، لان اهم حاجه في الشغلانه مش توزيع الفلوس، اهم حاجه هو لم الفلوس. هو هي دي صعوبه.
1: اه طبعا، وهو ده مش بيحصل اوتوميتد يعني من خلال الابلكيشنز او
2: بيحصل طبعا، بس هو العميل فيزيكلي بيروح يدفع في اكشاك، بيروح يدفع في سوبر ماركت، بيروح يدفع عندنا في في الفرع، بس الموضوع لازم يبقى فيه زن، لان لو ما زنتش عليه هو واخد قرض من 3 4 حتت ممكن ينساه خالص، يقول لك شركه طيبه ما بتسالش. لا
1: بتعملوا ايه بقى ساعتها؟ خلاص بقى اجراءات قانونيه.
2: اه طبعا ممكن يبقى ناخد اجراءات قانونيه بعد 3 شهور، ومش عايزين ناخد معاه الاجراء ده، احنا عايزينه يدفع وعايزينه ياخد قرض تاني وعايزينه يكبر البيزنس وعايزينه يجي ياخد قرض كمان كده.
1: استاذ فادي يوسف سي اف او ريفي مايكرو فاينانس، بشكرك على وجودك معانا
2: جدا، واتمنى اخد اغنيه حلوه بقى.
1: اوكي اكيد ان شاء
2: الله حظي حلو في اغنيه حلوه،
1: كل الاغاني الحلوه
2: من حمائي، حاجات حمائي الجديده.
1: طيب اكيد لو متاحه بشغل جامد، اكيد بشغل لو متاحه تكون موجوده.
2: شكرا جدا،
1: ثانك يو سو ماتش، شكرا لك يا فندم، شكرا لك. حضرتك طيب، مع السلامه. طبعا احنا كده بنوصل لنهايه حلقتنا النهارده من اجمد سبعه الساعه 7، ونهايه التغطيه لل طبعا الكريتيف اندستريال سامت اللي كنا بنغطيه على الهواء مباشره من خلال يومين على نجوم اف ام 100.6، ودي كانت اخر التغطيه الموجوده معانا، ونتقابل دايما على خير في السنوات القادمه في تغطيه اخرى واخرى، ودايما معاكم في كل الاحداث والمؤتمرات الهامه اللي بتحصل. مش لازم احنا نكون في الاستوديو، من جوه الاستوديو، من خارج الاستوديو، الاثنين مع بعض وكل حاجه، اكيد هتلاقوا دايما نجوم اف ام معاكم في كل مكان وفي كل وقت. بشكركم جدا، وكل سنه وانتم طيبين. كنت معاكم جيهان عبد الله.
0: كنتم مع أجمد سبعة الساعة 7 مع جيهان عبد الله، مباشرة من The Creative Industry Summit على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثامنة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يلتقي رئيس شركة الصين لهندسة الطاقة المحدودة لبحث سبل التعاون المشترك.
2: رئيس الوزراء يؤكد أن موقف مصر ثابت في ضمان استقرار دول الخليج الشقيقة وعدم المساس بأمنها.
1: وزير الخارجية يشيد بالتطور المتسارع للعلاقات المصرية اليابانية منذ الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
2: وزير الاستثمار يؤكد أن مصر تمتلك فرصة استثمارية استثنائية وتتطلع لتعزيز الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار.
1: وزيرة الإسكان تؤكد أن مصر شهدت السنوات الماضية استثمارات غير مسبوقة بإنشاء المدن الجديدة.
2: مصلحة الضرائب تنفي فرض زيادة على مصنعيات الذهب وتؤكد أن تحديد الأسعار يخضع للسوق.
1: الأهلي يوجه الشكر لوليد سليمان على جهوده خلال رئاسته لقطاع الناشئين.
2: الطقس غدا شديد الحرارة نهارا مائل الحرارة ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى في القاهرة 36 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي بيبعتكم مع أسرار النجوم مع إنجي علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا مساء الخير ويا مساء الفل، وكل سنة وكلنا طيبين، ولكل الناس اللي بتسمعني دلوقتي إنجي علي، وده معادنا مع أسرار النجوم حالا.

0: ويمكن النهاردة أنا متحمسة جدا للحلقة دي، وكان نفسي أعملها من زمان جدا جدا جدا، ولكن زي ما بيقولوا دايما كل تأخيرة وفيها خيرة. يمكن ضيفتي اللي منوراني النهاردة فنانة متميزة جدا شكلا وموضوعا. يمكن موضوعا ليه؟ لأن هي بدأت من بوابة عالمية واشتغلت في مساحات فنية كتير ومختلفة قبل ما تدخل العالم العربي من أوسع أبوابه، وشاركت في أعمال ضخمة بأدوار مهمة لفتت نظر الناس كلها من خلال أدوارها. وبالرغم من أن الطريق ما كانش سهل بالنسبة لها، إلا أنها فضلت تسعى ورا حلمها سنين وكانت متمسكة بيه، لحد ما وصلت لمرحلة بقى فيها اسمها له حضور وقيمة على الساحة الفنية. النهاردة هنقرب من عالمها أكتر وأكتر، ونسمع منها رؤيتها في الحياة وفي الفن واختياراتها واللي بتدور عليه في كل تجربة جديدة بتقدمها لنا على الشاشة. هي بطلة فيلم ناجح جدا، ضخم جدا، مختلف جدا. أقدر أقول عنه أنه فيلم يستحق المشاهدة ومكتمل العناصر. ضيفتي النهاردة معايا ومعاكو على نجوم أف أم هي الرائعة رزان جمال. رزان جمال
1: يعني منورة. شكرا على هذا الانترودكشن
0: حبيبتي،
1: من كل قلبي
0: حبيبتي. أنا زي ما قلت، يمكن أنا بقولك بحقيقي أنا كان نفسي أستضيفك من وقت مسلسل التمن. يمكن ده لأن التمن كان عامل صدى كبير جدا هنا في مصر، وأنا كنت من الناس اللي كنت بتابعه وكنت حباه قوي، وشفتك وتابعتك بعد كده في مسلسل القدر.
1: صح.
0: أوكي. وحبيتك برضو جدا مع قصي خاولي لأن بحبه جدا، ومتابعة خطواتك من الأول، وأخيرا في أسد وليلى في أسد. في البداية عايزة أقولك منورانا ومبسوطة جدا بوجودك ومع كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجوم أف أم. نبتدي من أسد، نبتدي من الآخر
1: اللي إيه بدك؟ رأيك؟ أنا اليوم
0: يمكن كيرة والجن.
1: صح.
0: وكان يجنن ومع مروان حامد. ويمكن قبل ما نبتدي كنا لسه بنتكلم، كنت لسه بعد أردش معها على كل الحاجات اللي أنا بحبها لها. كيرة والجن كان عالم برضو في زمن غير الزمن اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، وأسد في عالم غير الوقت اللي احنا عايشينه دلوقتي. رزان جمال، أني عالم حبتيه أكتر؟ أني عالم اشتغلتي على نفسك كان أصعب بالنسبة لك؟
1: واو، شو حلو هالسؤال.
0: ربنا يخليك.
1: ليك اتنيناتهم صعبين، لأنه اتنيناتهم منهم هلأ، ما في شيء هلأ بيدلني على كيف كانوا الأوقات قبل. ما في قابل حد عموما، لما بدي ألعب دور بحكي مع الناس بتطلع مجرب لي اشياء بالناس حوالي لجيبهم على الشخصية. بس
0: كان بيبقى في رفرنس، دلوقتي
1: في رفرنس ما في ولا رفرنس لأسد. كان عندي رفرنس وحدة، بنات شعرهم طوال عندهم حواجب عراض، وذاتس ات.
0: بس
1: وطبعا انا كان لازم اقرا عن سليفري واتعلم واعمل كل هالاشياء مثل ما عملت لكيرا والجن. برضو كيف سير يعني بكيرا والجن، كنت اخد ورقة وقلم واعمل حالي عم بكتب رسالة لأمي او لبي. دير بابا اي ام هير ان ايجيبت، انه عشت الدور. فبتخترعي شو ما كان بس لتصيري انه لتكوني جاهزة مزبوط، واول ما توصلي على الست بتنسي كل شيء. وعندك بعدين صعوبات الست، عرفتي؟ مش بس التحضيرات، في انت كمان انت وعم بتصوري.
0: ما بين أميلي وليلى، ايه اللي حبيتيه قوي في أميلي في كيرة والجن، وايه اللي حبيتيه في ليلى قوي في أسد؟
1: تعرفي كنت ناسي ليلى، لانه هلا شفت العرض من يومين قديش قوية ومتمردة وبتكره الظلم وعندها صوت قوي. دهشتني هي شخصيتها، حبيتها كتير لأنه عندها القوة وعندها الجرأة أنه تلحق الصح وتقول اللي بدها إياه وتلحق قلبها. في ميكس بين قلبها وعقلها بنفس الوقت. فمنها نايف. أميلي كانت نايف أكتر مثل سارة الشخصية التانية اللي لعبتها، عندها أكتر نعومة. بس ليلى لا، ليلى ما بتخاف.
0: فيكي ايه من ليلى؟
1: ليكي انا شخصيتي قوية، بس انا كمان عندي من سارة وعندي من أميلي عندي النعومة. حسب ما هو حلو بالحياة تكوني ميكس بين الاثنين. يعني
0: دايما بتحكمي عقلك اكتر ولا قلبك اكتر رزان جمال؟
1: بحس في بالانس بين الاثنين، ومش بس هو عقلك، هو قلبك بس هو كمان الويل باور. مش بس يعني في ناس بتلاقيهم كتير اذكياء بس ما عندهم قلب, بيكونوا مثل تايرنتس يعني. في ناس عندهم كتير قلب بس ما عندهم عقل وما عندهم ويل باور, ما بيعملوا شيء بالحياة. أنا بس على يكون عندي ثلاثة, فهذا هو اللي بشتغل.
0: تغيرتي قد إيه من أول يوم بدأتي فيه للنهاردة؟
1: ليك كتير تغيرت وما تغيرت بنفس الوقت, لأنه الناس اللي كانت تعرفني والناس اللي بتشتغل معي بعد لهلا بتقلي ما تغيرتي يعني ما حتتغيري, يعني شو حلو هيدا الشيء. وتغيرت, نضجت يعني, كبرت, عشت تجربات كتير صعبة من وقت مشواري, يعني حققت كتير أحلام وبنفس الوقت خسرت أمي, بنفس الوقت خسرت بلدي, عشت صعوبات كتيرة خلولي أكبر وأنضج كإنسان. فحلو إنه الحياة كانت صعبة بس بنفس الوقت, والمهنة اللي نحن فيها صعبة
0: صعبة قوي,
1: بس بنفس الوقت ما خلتني أكون قاسية, يعني بعدني عندي النعومة اللي كان عنديها لما كنت صغيرة.
0: إيه اللي محتفظة بيه من وانتي صغيرة للنهاردة؟
1: بصي أنا I just wanted to love and be loved. هاي هي الحياة علمتك تحطي حدود للناس, تقوي, تعمل detachment. يعني أنا لو بصح لي بقعد بكون friendly مع الكل, بس أوقات في ناس ما بتقدر هيدا الشيء, وبالنهاية ما فيك كمان تكوني ممسحة.
0: صح, ما مش الناس ما بتفهمش الحاجات دي قوي للأسف الشديد. أول يوم تصوير لفيلم أسد,
1: أول لك عنه أول يوم تصوير فيه, يقول عن المشاهد فيه أحكي عنه.
0: طبعا
1: يعني أنا تمام شفتوه للفيلم.
0: أيوة طبعا, لا خلاص الفيلم نزل والناس بتتفرج عليه ومحقق نجاحات وإيرادات كبيرة جدا جدا, جداً.
1: على فكرة لازم شجع الكل يشوفوه إن كان بمصر أو بكل الوطن العربي, لأنه اللي أنا شفته سينما. يعني أنا كل الانترفيوز اللي عملتها كنت قبل ما أشوفه على الشاشة الكبيرة وانصدمت.
0: أول مرة شفتي كان يوم العرض الخاص.
1: yes.
0: كانت أول مرة.
1: وبرضو إذا بتشوف الانترفيوز تبعوا ليه فتت واسقة من حالي, لأنه بعرف أنه كبينا حالنا بهيدا العمل, عطيتنا من كل قلبنا. وكنت واسقة من أستاذ دياب وكل فريق العمل وكل الممثلين, وعارفة كيف اشتغلوا, وفاتي عيوني مسكرة ويلا.
0: سألت المخرج محمد دياب سؤال, قلت له أنا ليه حاسة أن الفيلم ده بالذات, يعني محمد دياب مخرج كبير وعنده وجهة نظر وعنده شخصية وشاطر وكل حاجة, قلت له ليه الفيلم ده بالذات أنا حاسة كده أنه في قلبكو قوي كلكو,
1: ليك
0: إيش معنى؟
1: حقلك يعني أنا للرد على سؤالك
0: الأول حسأله تاني, أنا مش عايزة
1: لا لا
0: خلي بالك أنا ممكن تقيني بنط معاكي من سؤال لسؤال من كتر ما أنا متحمسة للفيلم كمان.
1: حقلك لأنه الاثنين مربوطين مع بعض. يعني أنا لما أجيني عرض أسد مدينة بقاب وأنا برجع أسد, كان بعد عيد ميلادي أخذتها كساين أنه لا هيدا الفيلم حيطلع بعقد, والأستاذ دياب كان عن جد بده ياني أحكي بالمصري, فأنا أخذت غراضي نقلت على مصر, قعدت هون صرت أسمع الناس شو عم بيحكوا. كنت عم بتعلم مع أستاذة عربي سارة حبيبتي, هاي علمتني, صرنا نحضر كل الأفلام القديمة, ما في حدا ما في فيلم ما شفته. بعدين صارت الحرب بغزة وتأخرنا ووقت وقف العالم, ورجعنا لأول يوم تصوير بماي. بس بنفس الوقت أنا كان لازم صور The Sandman بلندن. فقالوا لي لا حتيجي تعملي يوم واحد تصوير, فأنا حسيت كأنه هيدا تيست, لأنه لو أنا فشلت وبعدين لازم روح على مصر على لندن, قديش سهل يغيروني to replace me. لأنه رز نحن من نبلش التصوير هلا وخلص
0: كله تعمل لمصلحتك من عند ربنا.
1: فقال لي عندك مشهد واحد وأصعب واحد, هيدا أول مشهد أنا صورته.
0: كان أني مشهد؟
1: مشهد الولادة. وبعدني لهلا أحلى مشهد لألي أنا حبيت
0: أكتر كتير مشهد
1: مقنع. لا في كتير مشاهد كتير حلوة, الإحساس والسينماتوغرافي ومع كل شخص عندي مشاهد حلوة كتيرة, بس هيدا بحد ذاته بتذكر لأنه دخلت شخص على السات. وبتعرفي لما الناس ما كتير بتعرفك, أو بتعرفي لما تولدي هيك لازم تعملوا هيك, بيكونوا عم بيعملوا لك إكسبنيشن وانت عارفة, انت بتقولي عارفة, بعدين حدا بيقول أكشن الأستاذ دياب طبعا وبتعطي كل شيء, وبعدين صار في صمت على السات, زقفولي قال لي مبروك ليلى, ما في حدا تاني حيلعب ليلى. وأنا هيك بكون يعني لما بلتزم بدور خلص بحسه إتس لإلي. وإذا لقلي يعني حققت كل شيء. ومشان هيك هلأ عم بتحسي إنه ليش كنا معلقين هالقد؟ أول شيء أخذ وقت طويل، كل ما تتعبي ببروجكت كل ما تنتظري النتيجة، وكل ما لما تجي النتيجة تكون حلوة تحسي فيها أكتر. لأنه لو نحنا صورناه بشهر وما تعذبتي وطلع، ما رح تحسي بالساتسفاكشن اللي تكوني ناطرتي لهالقد لفترة طويلة. هلا هن اشتغلوا عليه 6 سنين، أنا 3. بس كان كل شيء صعب، بالمعنى أنه كنا عم نصور بالحر الشديد ونحن لابسين تيب شتي، بالبرد الشديد، نايت شوتس. أنا النايت شوتس كبرت بتعب بدني.
0: أيوة.
1: ففي نايت شوتس، في أكشن، في أحصنة، في ماي، في ظروف صعبة، وفي أنسامبل حواليك منك لحالك، من الكلوس أب تبعك، it's big shots one shots،
0: كأنه
1: مسرحية، 500 كومبارس حواليك. ف لا it's difficult أكيد. بس بنفس الوقت مشان هيك هيدا خلينا إنه نفوت بالعالم تبعنا، وكتا يعني اللوكيشنز كانوا كلهم بمحلات وين ما في نتورك. عمري أنا ما كنت على تليفوني، فمنك على تليفونك شو بتعمل؟ بدك تحكي مع غيرك، بدك تحكي مع غيرك.
0: أخيرا فبدأت تعرفي على الناس أكتر،
1: كلنا كنا عم نحكي مع بعض وكنا عم نفوت على عالم أسد. وبعدين لما نخلص التصوير كنا نرجع على الحياة. بس كمان يعني أيام مرة كنا عم نصور محل ما في نت، فتنا ظهرنا كان حتصير الحرب العالمية الثالثة.
0: أيوه
1: ما يعني كلنا تخدينا طبعا. بس شفتك شو قصدي؟ انه ما كنا سألين باي حدا حوالينا، كنا مركزين بالشغل اللي نحن عم نعمله.
0: تجربة صعبة جدا الفيلم ده يا جماعة، يعني فيلم بجد اكتر من رائع. يمكن زي ما قلت لك جوه اتس يعني فيلم مكتمل، هو فيلم كامل من كل حاجة، المزيكا، اللبس، الصوت، الصورة، الصوت كمان. يعني أنا بحيي مهندس الصوت كمان في السينما، صح. الصوت كان فظيع. طبعا الإخراج، التمثيل، الأداء، الأدوار التانية التالتة، فيلم بجد بجد أكتر من رائع،
1: أحلى من أفلام هوليوود برأيي. بتعرفي أنا ما بحب لما بركي، لما كنت صغيرة كان عبالي بتحلمي بهوليوود، بتحلمي تظهري لبرا، ولأنه ما كنت أحكي عربي كتير منيح، كنت أحكي الإنجليزي والفرنسي، وكنت بدي روح على هوليوود وبدي وبدي وبدي وبدي. مع العمر ما بقى عبالي نتطلع لبرا ونقول إنه هن أحسن منا، خليهم هن يتطلعوا على نحن شو عم نعمل. خاصة يعني أنا الحرب بغزة غيرت لي كل وجهة نظري عن الحياة، عن الوطن العربي، عن برا، عنا نحن، هن خلص
0: تفكيري كده غير
1: كتير، تفكيري تغير. وحتى قبل يعني بالثورة بلبنان يعني مرقنا بكتير أشياء خلتني شوف الأشياء بطريقة مختلفة. ولما في غير طعمي لما شعبك بيتقبلك، في غير طعمي
0: تاني.
1: إيه لما تجي وإن كان مصري أو سعودي أو لبناني أو سوري، إنه يعرفوك ويحبوك ويدعموك، خلص ما أنا من هون.
0: اشتغلتي برا، جربتي برا وجربتي هنا، ولكن هنا لما كل الناس عارفينك بيحتفلوا بيكي بطريقة مختلفة،
1: صح؟
0: يعني
1: لا والشعب الناس لطفة
0: warm وعندهم دفء.
1: يعني ما بحياتي اتضايقت من حدا. وأنا بالعكس أحلى شيء أنه أتعرف عن الناس، أحلى شيء أنه أحكي معهم. ما أنا ممثلة، أنا لازم يكون عندي الكيوريوسيتي أنه أتطلع شوف أدرس الشخصيات، كون إكسبوزد على ناس، يعني ما في ضلني بالبيت لحالي.
0: يمكن كلامك أخدني الحتة دلوقتي برا السكريبت خالص. هل من وجهة نظرك شايفة أن الفنان لازم يكون أقرب للناس ولا يكون بعيد عن الناس ويفضل ستار بعيد؟ يعني برضو هي كومبو غريب.
1: منضلنا بنحكي عن هيدا الاشياء، لانه مثلا كان مرة عندي انترفيو حدا قال لي اوعك تبكي، اوعك تبكي، ممنوع تبكي، ممنوع.
0: انت تأثرتي اصلا دلوقتي لما كلمتي عن مشهد الولادة؟
1: والله
0: تأثرتي، حسيتك تأثرتي، يعني انه مشهد يخطف القلب. ياي
1: ثانكيو. فنحن عادة كان يقولوا لي ما تبكي، لانه انت فيك تفرجي انك انت مثلي مثلك، فالناس حتصير تشوفك مثلي مثلك. أما إذا بدك تكون ستار وناس يحطوك
0: حتة عالية،
1: حتة عالية وبدهم يصيروا مثلك، ما فيك تفرجي الضعف، ما فيك تفرجي نقطة الضعف، ما فيك تفرجي إحساس، بدك تضلك قوية. فحسب أنت أي نوع شخص بدك تكوني وأي نوع فنان
0: أنت بتحبي تكوني. إيه
1: ليكي، أنا مع العمر عم صير أكتر نفسي وأثنتك، وما عم خاف فرجي مين أنا، إن حبوني أو ما حبوني بالنهاية هيدا أنا، وأنا لازم لاقي الحب لنفسي حتى لو كان في إشياء بشعة جواتي. وبتصور الكل لازم يكون هيك، كلنا منستاهل ننحب. فأنا بعتبر حالي قريبة للناس، وبحب الناس، وبدي ساعد الناس، وبدي أعمل فرق.
0: لو النهاردة عايزة تغيري حاجة في العالم ده كله،
1: قالولي
0: سألوكي
1: سألوني
0: أكيد السؤال
1: أنا
0: ده
1: أكيد
0: قبل كده.
1: الحرب. هقلكن
0: قانون معين أنا عايزة، يعني لو قانون معين عايزة تضيفيه أو عايزة تلغيه.
1: ليكي إذا عم نحكي بالعالم، أكيد الحروب، أنا ضد الحروب. بلبنان الإمرأة اللبنانية ما فيها تعطي الجنسية لبنتها إذا مجوزة شخص منه لبناني، فأكيد
0: فعلا؟
1: بغير هيدا الشيء. أكيد
0: ده قانون سكن
1: فهيدا
0: عندنا كده،
1: قانون
0: بس
1: أنا
0: دلوقتي
1: بعمله
0: اتظبط تاني.
1: عن جد،
0: كان بس دلوقتي
1: فبتعطونا أمل.
0: كان كده بس دلوقتي أحسن.
1: إيه كنت عم بحكي هذه كل مرة، يعني الناس كانت عم تحكي بإشياء مش شوي تافهة، بس إنه إشياء طبيعية تحكي فيها، إنه أنا بدي أعمل هيك وأنا بدي أعمل هيك. وأنا كنت هيك عم فكر كلبنانية، أنا بس بدي أعيش، أنا بس بدي أعيش. 60% من حياتي عشتها حروب. طب أنا ما بيصح لي بتطلع على رفيقتي عندها 3 أولاد بدهم يسافروا، بركي أخدهم على العيد على دبي، بعدين ما فيها لأنه في حرب. صاحبتي التانية فتحت محل تياب، يوم مسكر يوم مفتوح. الناس بدها بس تعيش، هيدا هو يعني
0: حقهم في الحياة،
1: هيدا
0: حقهم
1: هو
0: في
1: الحق
0: الدنيا،
1: إنه نعيش،
0: حقهم في الحياة.
1: بس أنا بجرب بقلب هيدا الوجع وحطه بالشغلة. يعني محظوظة إنه كل الألم اللي بحسه بالحياة فيه أنا عامل شانل لقله وحطه بشغلي، فيه حس شو حدا تاني عم بحس. هيك حسيت شو ليلى عم بتحس بوقتها، وقت الظلم مثلا. أنا فيه حس، بركي هلأ ما بقى في عبيد بس نحنا في ظلم،
0: في ظلم بالظبط،
1: وأنا بحس فيه.
0: فيلم أسد حسيت إن هو في القرن ال19،
1: صح،
0: بس حسيت إنه في حاجات كتيرة قوي بنعبر عنها النهاردة، يعني في حاجات ما اتغيرتش
1: لا
0: للاسف الشديد. حسيت كده، يعني ما اي دونت لايك، ما بحبش اخش ديب قوي واعمل نظريات، بس حسيت شويه انه الفيلم في حاجات، يعني انتوا بتتكلموا عن حريات معينه وعايزين وبتطالبوا بيها فيلم اسد ومش عارف ايه والعبوديه والحاجات دي، في حاجات احنا لسه لغايه النهارده ما اتحررناش منها وبتنطبق على اوضاع موجوده النهارده، يعني مع فرق الزمن طبعا.
1: صح.
0: والحاجات
1: بس في توبكس بتضلها من لو كانت قبل او هلا بتضلها موجوده وبتضلها حقيقيه. بس انا في قلك انه حاسه انه الناس والجمهور جاهزين، لانه لما كنا عم نطلع على الفيلم وانا نحن كنا بالعرض الخاص، كانوا يزقفوا باللحظات اللي كان عم بيربح
0: الاسد،
1: اسد عم بيربح. فهيدا
0: عاوزين ده،
1: انه لازم انه ننتصم.
0: بننفس عنه، ده حقيقي. عبد الله انت بتشاوري لازم اطلع فاصل دلوقتي فعلا؟ طيب انا للاسف الشديد انا عايزه اعرف ليه محمد دياب اختار رزان جمال في دور ليلى، وانا سالته السؤال ده، ولكن عايزه اعرف يا ترى هي سالته انت اخترتني ليه؟ هنعرف بس بعد الفاصل.
2: انتوا لسه مع اسرار النجوم مع انجي علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام. نجوم اف ام, نجوم أف أم. على كيفك.
1: نجومنا هم نجوم منتخب تركيا اللي بيرجع لكأس العالم بعد غياب 24 سنة من وقت المشاركة التاريخية في مونديال كوريا واليابان سنة 2002. تركيا اتأهلت بعد مسيرة صعبة في التصفيات احتلوا فيها المركز الثاني وراء اسبانيا وبعدها حققوا الفوز على رومانيا وكوسوفو في الملحق. تركيا شاركت في المونديال قبل النسخة دي مرتين في 54 و2002 لكن رغم كده لعبوا خلال تاريخهم 10 ماتشات في المونديال. فازوا في 5 وتعادلوا في 1 وخسروا في 4 سجلوا 20 واستقبلوا 17 وفي نسخة 2002 عملوا إنجاز تاريخي بتحقيقهم المركز الثالث بعد الخسارة من البرازيل بصعوبة في قبل النهائي والفوز على كوريا الجنوبية في مباراة تحديد المركز الثالث. تولى فينيتشانسو مونتلا تدريب تركيا في سبتمبر 2023 عشان يبقى رابع مدرب إيطالي يقود المنتخب التركي. مونتلا عنده شعبية كبيرة وسط الجمهور لأنهم شايفينه أنقذ سمعة المنتخب خصوصا أن عنده مسيرة تدريبية طويلة درب فيها أندية بحجم ميلان وفيورنتينا وإشبيلية. المنتخب التركي في النسخة دي هيعتمد على مواهب شابة متألقة في أوروبا زي أردا جولر وكينان يلدز بالإضافة إلى فيردي كاديوغولو وأركون كوكو.
0: مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام. نجوم اف ام, نجوم أف أم. على كيفك.

0: الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: انتم مع أسرار النجوم مع إنجي علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: وبنرجع مرة تانية مع الرائعة الجميلة اللي يمكن أنا أقدر أقول إن كانت so much in cast في فيلم أسد، وكانت بجد بجد اختيار موفق جدا، وأعتقد إن الفيلم ده أضاف لها وأضاف لنا إحنا كمان كمشاهدين رزان جمال ومنوراني النهاردة، ولسه بنكمل معاكي. ويمكن قبل الفاصل على طول كنت بقول لك، هل عمرك سألتي محمد دياب المخرج اللي بوجه له ألف تحية ليه اختارك لدور ليلى في أسد؟
2: كل يوم. لا، هو بيقول لي إنه بناسب الدور لأنه من حدا عنده كونتراست مع محمد رمضان أول شيء، لأنه كونه عم نحكي على
1: عبيد وزمن العبيد،
2: بدك تحس بالفرق بيناتنا، بدك بتحسي أنه نحن جاي من عالمين مختلفين. وبنفس الوقت قال أنه سأل عن الاتيتود تبعيتي، وكتير حب الاتيتود تبعيتي، والناس اللي اشتغلت معها كلهم كان عندهم إشي بوزيتيف يقولوها. فقال لي أنه هذا الشيء عن جد ساعده، لأنه عارف انه التصوير رح يكون كتير صعب، ما بده حدا ينق.
1: وعارف ان انتي في اللوكيشن بتبقي ملتزمة جدا
2: كتير كتير كتير، وخلص بعدين تعرفي لما كان قدرنا نشتغل مع بعض، لانه نحنا تعرفنا على بعض لما كان عم بيعمل كاستنج لمون نايت. وقتها انا كان بدي اكون بمون نايت، وعملت 1 كاستنج 2 كاستنج 3 كاستنج، قلت خلاص اكيد ام غانا هاف ات، وقابلت الاستاذ دياب ومرته انه اتس دان، ما طلع على الدور. وبتذكر كنت عم بمر بفتره كتير صعبه بلبنان، وعملت يعني شبه انهيار عصبي، انه قد ما زعلت انفقست انه ليش. بعدين التاني نهار وحيت الله، تاني نهار اجاني اتصال انه طلع لي The Sandman اللي كان لي سنة ونص عم بعمل audition عليه. واحد مارفل تاني دي سي كوميكس، اما انا اخذت دي سي كوميكس وهو مارفل. بس لما قدرك تشتغلي مع حدا ترجع بتلاقوا بعض، فهيدا اللي حلو انه كان قدرنا نشتغل مع بعض، وبلاقي كل الناس اللي بشتغل معها نشبه بعض. يعني انا على طول بعمل attraction للناس اللي كون مش على نفس الخط، على طول بشتغل مع ناس محترمة، ناس عندهم شغف للمهنة تبعيتهم، بيقدموا لي أدوار بيخلوني أنا أتقدم كإنسان وكممثلة. فحظي يعني كتير حلو أني على طول
1: اشتغلت مع
2: طول.
1: مخرجين كبار متميزين، مروان حامد،
2: مريم أبو عوف، عمرو سلامة،
1: محمد دياب، مخرجين وأسامي كتير جدا كبيرة ومهمة، وبتعتبري نفسك محظوظة
2: كتير وبحبهم من كل قلبي. أنا على طول قلتها بانترفيو قبل أنه عمرو سلامة هو اللي فتح لي البواب هون لما عملت بارانورمال معه، وهو أول دور بعمله وين بعطي رأيي، وين بحكي، وين بتدخل، عطاني صوتي من كتر ما هو كان البيبي تبعه. بتعرفي كل هيدا البيبي تبع الكل، يعني الأستاذ زياب بتحس كتير اشتغل هيدا، مثل ما exactly مثل ما عمر كتير اشتغل على paranormal. كلهم مثل ما أستاذ حامد اشتغل على كيرا والجن، كان لهم زمان عم بيشتغلوا، ومريم كمان كانت الشو تبعه. كلهم بتحسي انه كل مشروع بيعملوه بيعني لهم، ولانه بيعني لهم بيعني لك انت كمان. وانا بخاف ما اكون مقنعه، انا بخاف انه حدا يطلع يقول عني، مش يقول عني فاشله. هلا اكيد في كتير ناس ما بتحبني بتقولي شو فاشله، هلا ما عم بحكي عن هالناس، عم بحكي عني انا، انه انا لما حطلع حالي حانسى انه انا رزان، إن انا مقنعه او لا. ومشان هيك بدرس كتير قبل ما اخد دور.
1: اصعب دور عملتيه على مدار مشوارك هل هو كان اسد؟ اصعب دور على مدار الرحلة دي القصيرة الصغيرة اللي قدمتي فيها واشتغلتي فيها مع مخرجين بجد كبار،
2: اصعب دور بمصر كان اسد، اصعب دور برا الثمن. ثمن كان كتير صعب، لانه انسى انه كنا عم نصور لسبعة اشهر، ست ايام على سبعة، 15 ساعة بنهار، يعني الكاميرا 12 ساعة بنهار، بس انت عقبال ما توصلي على اللوكيشن وترجع من اللوكيشن وتزبطي حالك وتعملي شعر وميك اب 15 ساعة بنهار، ممنوع تمرضي، اول دور بطولة لإلي. هلكت. والدور بحد ذاته تقيل
3: قوي
2: كتير، وأنا بعدني خاسرة أمي، فحطيت كل وجعي بالشغل وكل شيء كنت عم حسه بهيدا الدور يعني. واللي تعبني أكتر أنه كنت عم مثل أنا بالثمن كأني عم بعمل فيلم يعني. أنت شفتي طريقة هلأ كيف كنت عم مثل بالأداء بأسد، بالثمن كنت عم بعمل لما أنت عم صوري تيلي نوفيلا 90 حلقة عم صورها كأنه عم صور سينما. هيدا بيقتل الممثل، لأنه إذا أنت عم بتحسي كل شيء وعم بتقضي يعني عم تبكي 80 حلقة من أصل 90، هيدا حيأثر عليك
3: طبعا، أرهقك.
2: نعم جداً. بعد ما خلصت الثمن كنت تعبينة، بس سيئة بالدغري بعدين انعرض بوم، وبعدين ما ارتحت لفترة كتير طويلة. كنت عم
3: جالك ردود فعل كتير بعد الثمن،
2: كانت النقطة التحول
3: اللي عرفتك بقى بالعالم العربي كله ومصر
2: ومصر كمان
3: طبعا كان مكسر الدنيا. كنا
2: مصر كانوا يعرفوني من امبراطورية مين ومن بارانورمال، بس كان بعده نيش وقتها. بس هيدا اول مرة انه يكون في بان ارب كمان نجح هون بمصر، كتير مهم.
3: مادام بدأتي تتكلمي عن الثمن، ويمكن أنا ده من أكتر أعمالك اللي أنا بحبها جدا يعني، وكنت من أكتر الناس اللي كنت بتابع المسلسل ده. التجربة مع باسل خياط كانت عاملة إزاي وقتها، وهو بتشوفيه إزاي كممثل، وأكتر مشاهد ليه كنت حباها في التمثيلية دي؟ أسئلة كتير.
2: في كتير ليكي. أنا بشتغل مع الكل بطريقة يعني
3: كان زيد
2: يعني، أنا بفوت على طول يعني مع ورائي والنوت تبعولي، وعلى طول بفوت يعني مع السبيريت أنه نحن حنتعاون مع بعض ونشتغل مع بعض ونقدم شغل حلو. فكان في روح تعاون، كان في كيمستري، هو بيحب شغله قد ما أنا بحب شغلي، وعنده شغف للتمثيل قد ما أنا عندي شغف للتمثيل، ومبهر طبعا. وأنا كنت خايفة أنه ما كون منيحة، فهيدا الشيء خليني اشتغل زيادة كرمال ما يقشط المشهد
3: عشان to be up to it يعني معاهم. طبعا.
2: بس بعدين لما بتعملي انت 90 حلقة بصيري روبوت يعني. انا هلأ في قعد حدا يقول لي ابكي بثلاث ثواني، بس بحسه مش فيك. هيدا هو اللي فرق عن القدر صرت اعرف كيف احمي حالي. انا بالثمن صرت سارة، بالقدر لا، كنت فوت انا نور بعتي وبعتي. ما ضروري حس قد ما كنت عم حس سارة، ولأنه تيلي نوفيلا نحن لما عم نصور الشيء المهم انه الناس لازم يفهموه انه انا مني لحالي. انا صح قدام الشاشة، بس في مخرج، في اضاءة، في كاميرا، في موفمنت، كلنا لازم نتحرك مع بعض. فانت عم تصوري تيلي نوفيلا، الكاميرا بعيدة عنك. انت فيك تبكي، فيك تصرخي، فيك تكوني سطل اكتر، تمثيلك
3: أهدى
2: يعني أهدى، ما رح تلقط الكاميرا. لأنه إذا ما في موفمنت عم بيقربوا عليك أو عم بيعملوا، ما رح يحسوا مثل ما عندك بالسينما.
3: صح.
2: مثل ما بالسينما شفنا لحظات بين ليلى وأسد.
3: سينما
2: لما قرب علينا بتحس شو عم نحس من جوا.
3: صح، more sensitive السينما.
2: exactly. تالي نوفيلا you have to be big. بدك تكبري. مشان هيك لما عرضوا علي دور نور بالقدر،
3: قدر،
2: كنت عارفة انه اوكي انا قدمت شيء، هلا بدي اجرب شيء تاني. كانت الشخصيه مكتوبه اقرب على ساره، انه هي لازم تكون بنت فلاحه ناعمه. تو انا لعبت هيدا الدور، ما بحب العب نفس الادوار. شو فينا نعمل بهالشخصيه؟ فقلت بتعرفي شو هي نور، بيا كان يضربها، جايبه من يعني من مجتمع
3: من الريف
2: يعني.
3: من
2: exactly. فالا ما تكون اذا حدا دعس على دنبه تتصرف مثل بيا، فهيك بتحسيها أكتر نارية. قديش هي نعمة وبدها تكون
3: أنسة وهدية
2: بدها، بس ما هيدا مش تربيتها. فطبعا حيكون عندها
3: حتى نشفة وحتى
2: exactly. هيدا اللي حبيته، أنه عطوني مجال، كونه كمان هي حامل. شو تسليت بهيدا الموضوع؟ لأنه الامرأة الحامل الهرمون
3: تبعولها بيلعب طلع ونزله يس.
2: فحتى لو هي رايقه، فيها ما تكون رايقه ابدا بالمشاهد، فيها تتعصب بالمشاهد، فيها تعيط بالمشاهد، فيها تعمل بدايه.
3: وقتها جابوا لك اختك كمان كانت شبهك قوي
2: فيكتوريا.
3: في تجنن
2: بتعرفي انا شفتها فيكتوريا بمسلسل ستيلتو.
3: أيوة صح استلمت.
2: وقتها بعثت لها مسج قلت لها بتعرفي قديش أنت بتشبهي أخت صغيرة؟ قالت إنه قلت لها حاسش نهار حنلعب أخوة.
3: أنت عندك
2: قلت لها أنا عندي أخت صغيرة كوبي بيست فيكتوريا. فلما قالوا لي عند القدر وعندك أخت صغيرة قلت لهم مين أختي؟ قالوا لي فيكتوريا. قلت لهم
3: فرحتي
2: كتير انبسطت دغري حكيتها. وهي يعني ما فيك ما تحبي فيكتوريا ما فيك ما تحبيها. بتعقد بتعقد بتعب وعن جد عمالتها كأنها أخت صغيرة. وبعدها لهلأ فيكتوريا بتبعت لي كل الوقت نحكي
3: أختك الصغيرة.
2: إيه خلاص
3: قصي قصي خولي
2: محترم لذيذ ما بيحب يزعل حدا على طول good positive energy. بالعكس كتير كتير كتير حلو الشغل مع قصي.
3: عايز كنت يعني انا عايزه اعرف انت درسه ايه يا رزان؟
2: انا درست بزنس بكينجز كوليدج بلندن.
3: بلندن قلتي الكلام ده اعتقد قبل كده بس انا يمكن
2: انا درست بزنس لانه كنت بدي اترك لبنان ولندن كانوا انجليزيه روح ادرس بلندن وبزنس لانه اهلي ما كانوا قبلين بالتمثيل. تخرجت مع اونرز عطيتهم الدبلومه وقلت لهم هلا بعمل بدي واول دغري اول فيلم عملته كارلوس وكارلوس راح كان وخلص the rest is history.
3: اول حاجه حببتك في السينما او في الفيل ده كان ايه؟ اني فيلم يعني ايه الفيلم اللي حببك فيلم. في السينما مش فيلم.
2: بتعرفي انه كتار من الممثلين بيحكوا انه انا لما شفت هالفيلم طلع عبالي اعمل وهيك. انا الرحله تبعيتي مختلفه شوي. انا انترنال اكتر الرحله تبعيتي. انا لما كنت طفله كنت كمان عم بمرق بظروف صعبة وكنت خلي خيالي يخدني لعالم تاني وتخيل اني انا حدا تاني. فانت اكبر اكتر شي بتستخدميه كمثلة هي
3: الخيال.
2: الخيال هو الخيال. فهيدا الشي خليني انه انا بدي البس غير شخصيات. وكنت اعمل كتير كوميدي بالبيت يعني شخصياتي كنت اركض بالبيت اخترع شخصيات. It was my personality. من أنا وصغيرة بعرف شو بدي. من أنا وصغيرة حاسة إن أنا هون to entertain. I'm an entertainer. وبس.
3: لو سألتك هل في شخصية سيرة ذاتية تحبي تجسديها على الشاشة؟
2: بتعرفي سألوني كتير بحب حياة داليدا. نسيت مين كان عبالي أعمل إلا ما أرجع أتذكر هلأ بهالإنترفيو بجعبه.
3: أوكي عايز أعرف.
2: يس.
3: طيب إحنا دلوقتي حنروح لفاصل ونرجع ونكمل على طول مع رزان جمال.
0: أنتوا لسه مع أسرار النجوم مع إنجي علي على نجوم FM ونجوم FM TV.

سكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: التاسعة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: صندوق النقد يؤكد أن مصر تتبنى سياسات تعزز قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو أكثر شمولا واستدامة.
2: رئيس الوزراء يلتقي رئيس شركة الصين لهندسة الطاقة المحدودة لبحث سبل التعاون المشترك.
1: رئيس الوزراء يؤكد أن موقف مصر ثابت في ضمان استقرار دول الخليج الشقيقة وعدم المساس بأمنها.
2: وزير الاستثمار يؤكد أن مصر تمتلك فرصة استثمارية استثنائية وتتطلع لتعزيز الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار.
1: وزيرة الإسكان تؤكد أن مصر شهدت السنوات الماضية استثمارات غير مسبوقة بإنشاء المدن الجديدة.
2: هيئة الرقابة المالية تقرر مدى مهلة تقديم تقارير البصمة الكربونية لشركة الأنشطة المالية غير المصرفية إلى نهاية العام.
1: مصلحة الضرائب تنفي فرض زيادات على مصنعية الذهب وتؤكد أن تحديد الأسعار يخضع للسوق.
2: الأهلي يعلن فسخ التعاقد مع المدير الفني الدنماركي ستوروب بالتراضي وتعيين وائل جمعة مديرا للكرة خلفا لوليد صلاح الدين.
1: انطلاق معسكر منتخب مصر تحت 17 عاما لكرة السلة استعدادا لكأس العالم للناشئات بتشيك.
2: الطقس غدا شديد الحرارة نهارا، مائل الحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، والعظمى في القاهرة 36 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار، وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: انتوا مع أسرار النجوم مع إنجي علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: وبنرجع مرة تانية مع كل مستمعينا في كل حتة، وممكن تكون دلوقتي بتسمعونا في الراديو لسه مكملين مع ضيفتي اللي منوراني نهاردة رزان جمال والرائعة في فيلم أسد وغيره، بقى نفتكرها بقى من التمن والقدر وسرايا عبدين وكيرة والجن والشك.
2: ايه بكوفيد.
1: ايوه فاكرة صح. تفتكري الشك كمان كان حلو قوي.
2: يس.
1: وما وراء الطبيعة وإمبراطورية مين وتغيير جو، عملت أدوار كتير جدا. أصعب مرحلة قابلتك على مدار مشوارك ده يا رزان؟
2: البروفيشنال
1: الفني
2: قبل ما أنجح، لأنه بتعرفي يعني حسيت عملت كتير إشياء بس الناس ما كانت تربط انه مثل ما هلا انت قلتي عملت هيك وهيك وهيك وهيك. بالاول كل شخص كان يعرفني من بروجكت واحد، بحس بعد بارانورمال خلص بلش يكبر اسمي.

0: بلشنا هيك نربط مع بعض كل شيء. فكل شيء قبل paranormal كان صعب، لأنه على طول كان أنت شو شفتك أنا، من وين بعرفك، شو مثلتي، وين
1: بيبقوا عارفين شكلك بس مش عارفين صح اسمك.
0: وما كان في شخص مثل البان عرب مثل الثمن اللي كل الوطن العربي حضروا. يعني حتى لو ما شايفين أي شيء شافوا كل الوطن العربي شاف القدر أو الثمن. هيدا الشيء كان أو الثمن كمان غير الحياة أكتر, أكتر بكتير أكتر بكتير.
1: نوعية المسلسلات دي اللي هي بتكون تركي وبعد كده بيتم بتعمليها تاني مثلا اللي بتتدبلج أو صح. هم بيكونوا مدبلجينها ولكن إحنا بنعملها بطريقة تانية وبتقعد بالتسعين حلقة والسبعة وثمانين حلقة. أعتقد أنت كنت عاملة كان الثمن كان قفل على رقم غريب أو صح. أنا فاكر الموضوع ده كل صح. الناس يا إما تسعين أو خمسة وثمانين قلب قفل على سبعة وثمانين أو حاجة حلقات كتير كتير قوي وكل حلقة فيها أحداث. نوعية المسلسلات دي الناس بتحبها قوي، تجارية جدا. أنت بتحبيها
0: كتير؟
1: بتحبيها
0: ليك؟ إذا ما كنت حبها ما كنت قدرت أعملها. هلأ بتتعذبي؟ أكيد بتتعذبي، لأنه الشغل في كتير شغل. بس أنا بحب الديسيبلين، بحب التزم أن أنا حألعب دور، هعيشه هالدور، هعطي كل شيء لمدة 3-4 أشهر 7 أشهر وبعدين ارجع على الحياه. حلو لانه هيك بتضيعي في في في شيء حلو بالريبيتيشن، بكل يوم ترجعي تلعبي نفس الدور، كل يوم بتحسي كانك انت عم بتعيش الحاله. لانه انا بساره تحولت، انا صرت ساره. وكمان اللي بحبه هو اللي بيصير بعدين، انك انت قاعده بالبيت، التيتا حضرتك، الام حضرتك، البنت حضرتك، جوزة حضرتك، تخانقوا على شو عم بيصير بالأحداث. لما بيحكوا معي بيحكي كأنه أنا من عائلتهم. هيدا اللي حلو، يعني قربني على الناس، قربني على الشعب. هيدا أحلى أحلى هدية، أحلى من أي جايزة بالعالم، أنك أنت تكوني قريبة على الناس.
1: يمكن برضو سراي عبدين قربك للجمهور المصري. وما وراء الطبيعة، ما وراء الطبيعة عن أجواء فيها عفاريت وسحر وحاجات كتيرة قوي. أنت قلبك جامد؟
0: إيه ولا حسب. عادة ما بحضر
1: أفلام رعب هارر؟
0: لا خالص، لأنه عايش لحالي.
1: عايز أنام، عايز أعرف أنام، عايز أعرف أنام.
0: لازم أعرف نام. بس أنا لو شجاعة في أوقات كتير بكون خايفة، بس بعمل هالشي. يعني تكوني شجاعة ما معناتها أنه ما عندك خوف، وتكون عندك خوف بس بنفس الوقت تعملي هيدا الشي. بأسد أكيد كان عندي خوف، كنت خاف من المي إلا ما يكون في شي تحتي. خاف بس كبيت حالي بالمي. كنت خاف أنا وعلى حصان من مقوقة لابسة سلك
1: حديد
0: فبتزحتي من الحصان، وقعنا من الحصان بس جعنا طلعنا على الحصان وكملنا. فمش أنه ما بخاف، بس بس حتى لو بخاف بعمل اللي علي.
1: بعد ما شفتي فيلم أسد على الشاشة الكبيرة قلتي إيه لرزان؟ سقفتي لنفسك في أي مشهد؟ عيلتك كان رأيهم إيه؟
0: أنا كان بيي معي. ولازم أعمل لك introduction. أنا عائلتي وإخواتي ما حاضرين شي أنا عملته.
1: إيه؟
0: ما حاضرين شي.
1: شمعنا؟
0: يعني يدوب عارفين أن أنا ممثلة.
1: أوكي.
0: فما حدا حتى كتار من أصحابي لأنه بلبنان في كتير ناس ما بتحضر عربي لأنه بتخلق بتحكي إنجليزي فرنسي وعربي فما بيحضروا. it's their loss لأنه عن جد في كتير إشي حلوة.
1: حلوة طبعا.
0: صح
1: طبعا.
0: بي بيتابع كل شي بعمله
1: عشانك انت.
0: ايه وبيبعد حقله لمسيو زين ما بقى يحكي هيك معك. او لمسيو زيد اذا هيك عمل فيه. بدو ارقامهم مرة ليتخانق معهم. فقلت له للبابا يجي معي، واجا وضيعته لأنه دخلنا كان عندي انترفيوز وهيك. بي سألني سألوا الباب ما عم بقدر هلأ.
1: بعدين فتت على العائلة
0: ما كنت عم بقدر شوفه. بعدين فتت دغري وبلش الفيلم خلص، وأنا عم بحضر الفيلم عم فتش عليه وينه ما لقي. خلص الفيلم فجأة اجوا عيوني بعيون بي، شفت عيونه عم بيبرقوا. اجا لعندي وفي لحظة I posted it لما عبطته لبي، يعني شكرا للشخص اللي صوره لهاللحظة. عبطنا بعد وانا عم ببكي وابكي وابكي وابكي، لانه اذا في حدا دعمني بهيدي الحياة هو بي. بي من انا وصغيرة كل مسرحية بي قاعد عم بزقف do what you want، عمل اللي بدك، شجعني اعمل اللي بدي بالحياة. على طول هاي بنتي هاي بنتي، حتى لو ما كتير بيفهم بالمجال او وين مسافرة شو عم بعمل شو عم صور مع مين عم يشتغل،
1: عايزك تعمل اللي بتحبيه
0: هيدا، وبده ياني اكون مبسوطة، وبيزعل لما بيشوفني عم بتعب، وايام كتير خلص بلاها بلاها خلص وقفة. فلما بتشوفي بتشاركيه بهاللحظة هو كمان بتحسي بيشوف ليش انت هالقد عم تتعبي، لانه بيشوف النتيجة وقديش النتيجة حلوة وقديش كل تعبك حرزين، لانه بالنهاية بتطلعي بفيلم كل الليل وحيد الله ماجنيفيسنت ماجنيفيسنت ماجنيفيسنت ماجنيفيسنت
1: يا حبيبي
0: ماجنيفيسنت ماجنيفيسنت. اختي حتى بعتتلي بابا قال الفيلم ماجنيفيسنت انت اللي
1: بعتي. فيكي ايه من باباك يا رزان؟
0: بتعرفي شخصيته هو كان لازم يكون موفي ستار بي، لو كان بده كان في يكون ممثل، لانه عنده كاريزما. لتكون ممثلة بدك هيك تكوني شوي أنا انهبتت، بدك تحكي اللي عليكي، بدك هيك تفك شوي لتقدري تلعبي شخصيات وما تستحي قدام الكاميرا. بي هيك وما كسرنا، بي ما كسرنا من نحنا وصغار، بي ما كسرني. يعني كتير سهل انك تكسري بنت وتخاف من بي. انا كنت خاف من امي مش من بي،
1: كانت هي اللي اشد منه.
0: ايه ماما ايه. بعدين مع العمر قالت لي انه وقتها كنت تعمل قصدا تعمل حالة زعلينة حتى لو مش فرقاني معه، بس كرمال ما تفتح لنا خط او علامة خضراء.
1: كان فيكي ايه من والدتك؟
0: ماما ماما ديسيبليند محترمة، بتحب الناس كتير، يعني قلبها شو حساسة وشو قلبها طيب، ما في حدا ما بتساعده. ماما علمتنا، أهل الاثنين علموني عامل الكل باحترام، ممنوع نكون بلا أدب، ممنوع نكون كرول. كيف
1: أسيين أو كرول، يعني كرول أسيين أو يعني وحشين يعني
0: مع الناس، يعني هن أكتر ناس بيحترموا الكل الكل. وهيك أنا هيدا الشيء أخذتهم من الاثنين، والقوة أمي كانت امرأة مستقلة فأخذت منها، كانت سنجل مام عشت معها، اضطريت تكون قوية معها. بعدين صرت أنا كأنه عم باخد دور الرجال بالبيت، لأنه بيكبروا بدك أنت تصير تهتم فيهم. بس شرف شرف أنك يعني كل مرة بشكر ربي على الأهل اللي عندي هون، ولو بقدر اختار اي شخصين يكونوا اهلي هن اهلي وبس. واللي تجوزوا بمصر باي ذا واي
1: حبيبتي، تجوزوا في مصر.
0: مصر نحن عائلة بي كانت بمصر، وعائلة امي كانت بمصر، واهلي تجوزوا بمصر وعيشوا بمصر، وانا ما كنت عارفة. بعدين لما اجاني اول شغل امبراطورية مين
1: في مصر
0: بمصر، بعدين بلشوا يقولوا لي قديش هني عندهم قصة حب مع مصر. مش هيك أنا لما بيجي لهون بيقولوا لي أنت شو إحساسك كلبنانية عم تشتغلي بمصر؟ أنا ما أنا المانجمنت تبعي مصري، أصحابي مصري، أول شعب تقبلني مصري، كل أصحابي بوسط الفني هني مصري.
1: أكتر حاجة بتحبيها في مصر؟ أكتر حاجة بعد ما جيتي كذا مرة ومثلتي وكده، أكتر حاجة بتحبيها في مصر بجد؟ يعني بتكلم بجد
0: الدوشه يعني الحياه. يعني انت كنت تساليني انا اشتغلت برا شو الفرق برا، بيسالوني برا بتحسي كل شيء مكتوب مرسوم مثل ما هو، تسعة يعني خلص. بحب هون الفوضى، بحب الفوضى لانه فوضى يعني حياه.
1: صح، دايما بقول كده،
0: وانا هيدا بحب الست، حس بالنبض الست، بحب
1: حلوة تبقي أصوات بروبر وكل حاجة حلوة، بس انا برضو بحب اللخبطة الدوشة زي ما انت قلتي، الحياة فيها روح،
0: في روح، لانه برا بتحس كتير ريجيد انه خلص بتوصلي على الست بدك تفيق ثلاثة، بتوصلي بتعملي شعر وميك اب، بتروحي من الستة للسبعة بدك تحكي مع المخش، سبعة بتبشو طب كاميرا اوكي بتصوري، بتروحي بتقعدي على جنب، بتقعدي كل شيء سيفلايز، كل شيء رايق، كل شيء
1: منظمة.
0: وين الحياة؟
1: عايزين لخبطة شوية.
0: كيف أنا بدي أعطي حس؟ هلأ أوقات بتقول يا ريت عندك وقت يكون هيك بلا ما حدا يحكي معك شوي قبل ما تفوتي على مشهد صعب، لانه اوقات كتار بدهم يحكوا معك بس انت بتكوني
1: تركزي.
0: بدي ركز وما بدك تكوني بلا ادب وما بدك يعني ما بدك تزعلي حدا بس بنفس الوقت. فانت كنت عم تقولي قديش لازم يكون الفنان قريب حسب وين، لانه ايام انا هون لاعمل شغل واذا هيدا الدور بيطلب مني ركز كتير او فيت على مشهد لازم ابكي، ما بيبلش المشهد انت وعم بتصوريه، بيبلش المشهد من انت اول ما تفتحي عيونك الصبح. صح. انا اليوم عندي مشهد وين بدي ابكي او انا اليوم بدي اكون كتير معصبة، فانا ببلش اشتغل وحرك بطني من انا بالبيت، برجع بروق، برجع بالسيارة بعصر حالي برجع بروق، برجع انا عم بعمل ميك اب بعصر حالي برجع بروق، مشان اول ما يقولوا اكشن يطلع كل شيء على الكاميرا. فاوقات صعبة تحكي مع الناس وانت تكوني بعالم تاني براسك.
1: لو رجعت مرة تانية لفيلم أسد وأسألك عن محمد رمضان وقصة الحب اللي بين ليلى وبين أسد، كلميني عن محمد رمضان، إيه اللي عجبك فيه كممثل؟
0: بتصور أول مرة حتشوفيها هالقد را بأدائه
1: وعمل مشاهد رائعة.
0: وهو يعني فرجة عمق الشخصية وهو إنسان عميق، فرجة قلب، ما بعرف كيف أوصف هيدا الشعور، أنه تعرفي لما عم تمثلي من قلبك فيك تشوفي بالعيون الممثل، وهيدا الشي حسيته. وكان عسد عن جد حلو الشغل، وقد ما قلت عن جد اشتغلنا كنا مع بعض، ما كان في فرق بيناتنا حتى بطريقة التصوير. استاذ دياب مثلا ما حيبلش بالكلوس اب تبعك على حدا تاني، اذا منطق هن عم بيصوروا حتى لو اكسترا حيصور الاكسترا قبلك. فانت لما تفهمي انه هيدا العقلية انه نحن هون كلنا مع بعض عم نشتغل، اجمالا كلنا نشتغل مع بعض ونكون بدنا نجاح بعض، وهذا اللي عمله محمد. وعن جد يعني ما بتخيل في اي شخص تاني كان بيقدر يلعب اسد، يعني هو معمول ليلعب دور اسد، وبحس صفحة جديدة بحياته، مثل ما ليلى صفحة جديدة بحياتي، مثل ما كان صفحة جديدة بحياة علي
1: قاسم
0: وكل الممثلين اللي مثلوا عطوا يعني من اصغر دور لاكبر دور. انا انبهرت، ما في حدا ما اقنعني، ما في شخص
1: هايلين
0: واحد
1: هايلين هايلين. It's a masterpiece بصراحة، يعني it's بجد بجد فيلم أسد حقيقي. ده فيلم يعني أنا حاسة أنه هيعمل نقلة في السينما. الموضوع اللي تطرق ليه موضوع إحنا عمرنا ما اتكلمنا فيه قبل كده، المزيكا والزي ما قلت الصورة، الصورة شيكو أحمد بشاري مش ممكن، الصورة مش ممكن.
0: أنا اشتغلت مع شيكو ببارانورمال وهلأ أيوة. فقديش حلو ترجعي تلاقي الناس اللي بتعرفيها وترجعوا تشتغلوا مع بعض، تكونوا أنتوا اتنيناتكم اتطورتوا.
1: رهيب. لو سألتك أنتوا لبستوا طبعا اللبس ريم العدل، عايزة حقيقة تحية كبيرة جدا، الهدوم والملابس الكوستيومز كانت فظيعة. لو هتختاري حاجة معينة تاخديها من فيلم أس أو لبس لبستي معين عايزة تاخدي، أنا حبيت لبسك جدا وحبيت لبس رمضان جدا، وقلت أنا عايزة أخد كل هدوم اللي أنتوا كنتوا لابسينها.
0: تعرفي الأستاذ هريم ممنوع كنت حط نيل بوليش، طبعا أنا كنت بدي أكون مقنعة فكنت مقتنعة، بس كان عندي الضفير طوال
1: قصيتي كله. أيوة
0: كتير انبسطت باليوني براو، أنا كنت أقول لهم زودوا زودوا زودوا زودوا حواجبي، بدي إياهم يبقوا
1: تقال.
0: الشعر الطويل هيدا كان صعب لأنه كان يوجع لي راسي، قد ما كان وزنه شيخة 10 كيلو الشعر قد ما طويل، بس هي عارفة حالها شو عم تعمل قد منها شاطرة. والضيقة اللي بتحط البيروكا أو ما بتحط ميك اب، انجا بتحط ميك اب،
1: انت ما حطيتيش ميك اب خالص في الفيلم. وشك زي القمر ما شاء الله بجد، وأدائك أدائك أدائك
0: thank you.
1: لا بجد بجد خطفتي قلبنا بطريقة يا رزان في حتة مش ممكن مش ممكن بجد. وعلى وشها وتعبير وشك، أنا قلت أما خرجت قلتهم تعبيرات وشها مش طبيعية، التعبيرات مش بكلم على الكلام، التعبير بتاع وشك في مشاهد معينة مش طبيعية.
0: هلأ كله لأنه كنت عم حسه مش إن هيك، خاصة النهاية حسيت كتير كتير كتير كتير فيها. وإذا بقدر أخذ فستان بأخذ فستان الفرح،
1: فستان الفرح.
0: عندي صور كتير فيه كان كتير حلو.
1: بتحلمي بفستان الفرح؟ سؤال الأسئلة بقى التقليدية اللي بيسألوها في البرامج، بتحلمي بفستان فرح؟
0: أكيد أكيد مع الشخص الصح، أكيد أكيد أكيد أكيد. يعني أكبر دور عبالي ألعبه هو دور الأم وما صح للشرف لهلا، بس أنا مؤمنة بعرف أنه كل شيء نصيب وكل شيء لما بيجيك بوقته صح.
1: بس جسدتي دور الولادة وانت هي مش أم، ولكن جسدت مشهد الولادة يا جماعة كان صعب قوي.
0: تخيلت ما هيدا هي نحنا الشغلة تبعيتنا هو as if، يعني حتى لعبت هادي بالثمن كان ابني ما عندي ابن.
1: أيوة ما عندكيش.
0: هون أنا ما عندي كمان ما عندي بيبي. بس بتتخيلي بدك تشوفي أنت بالحقيقة لمين بتحسي هيك شيء، كيف فيك تستوعبيها حتى لو انت ما عشتيها، كيف فيك تعملي مثل كونكشن بينك وبين الشخصيه اللي عم تلعبيها لتحسي هي شو كانت تحس بهاللحظه. فهيدا اللي صار.
1: طيب انت جسدتي، انا بتكلم دلوقتي بالنسبه للابطال اللي انت اتعاملتي معهم كلهم في السياق. نعم. الدراما اوكي. يس. قابلتي شخصيات كتير، اي شخصيه فيهم شفتي الراجل المثالي اللي ممكن رزان جمال ترتبط بيه؟ هل هو أسد ولا زيد ولا زين ولا كيرة ولا كرم ولا رفعت إسماعيل في ما وراء الطبيعة؟ أنا بتكلم على الشخصيات مش على الأفراد.
0: لا
1: هنا
0: إيه شو السؤال؟ واو.
1: قابلتي رجالة كتير قوي وأشكال والوان من خلال اللي أنت تمثلتي معاهم، أني كاركتر في دول تحبي ترتبطي بواحد بالكاركتر ده؟
0: واو بحياتي ما فكرت بهيدا الشيء ولا واحد
1: من دول
0: ككاركترز. لا لأنه كلهم قصتهم شوية مشربكة.
1: مشربكة قوي كلهم.
0: ما في واحد ما عنده كوميتمنت إيشوز.
1: أيوة عندهم مشاكل كتير،
0: كلهم خايفين يرتبطوا وبيعذبوها للبنت. لا يعني أو زعلوها. لا يعني بتمنى أنه أنا بالحقيقة
1: أقابل واحد سليم يبقى طبيعي
0: إن شاء الله.
1: علشان كل واحد فيهم مختلف عن التاني.
0: ما مش معقول ما في ولا واحد مثل التاني، بس بتلاقي كلهم تقريبا عند النفس،
1: كلهم عندهم مشاكل نفسية. كلهم. هل بتشوفي أن الرجل الشرقي عنده ازدواج في الشخصية بشكل عام؟
0: ما في احكم أو معظم يعني. لأنه هن مثل إذا أنا حأحكم على الرجل هن حيحكموا على الامرأة بس، فما رح فوت بهيدا الشغلة أكيد. بس عموما الامرأة بتحسيها بتشتغل أكتر على حالها، يعني نحنا كلنا لازم نشتغل على حالنا، بس بتحس الامرأة بتعمل شغل أعمق على حالها. وأوقات الرجال اللي مثلا بيخاف يرتبط مش لأنه ما بيحب،
1: هسألك السؤال، بيخاف يرتبط بست يعني أنتي نكحة مشهورة معروفة بتحبي شغلك نكحة فيه قوي، ساعات في رجالة مش عايزة تبقى أنجح منه، مش عايزة تبقى مشهورة أكتر منه.
0: هيدا النوع الرجال ولا حتى بشوفه، لأنه أي رجال حكون معه أكيد حيكون شخص متقبلني. سيبك من النجاح وانك انت ممثلة، كان فيي انا اكون زبالة ما بتفرق.
1: صح.
0: طالما انا امرأة مستقلة او عم بعمل اللي بحبه او هيدي انا الايدنتيتي تبعيتي، لازم يحبك لمين انت
1: زي يعني. ما انت وين في البيت بتبقي انت
0: بس في بعض الرجال بيخافوا من الارتباط، مش لانه ما بيحبوك ومش لانه انت مش كاملة ومش لانه في شي ناقص فيك، هن عندهم جرح من هن وصغار ما بيسمح لهم يرتبطوا. يعني مثل ما أنا بحس حالي بأمان إذا كنت مع شخص تجوزت حسيت بالسيفتي بالسيكوريتي معه، هن بيحسوا حالهم مش بأمان. فإيه في ناس الرجال اللي بيخاف يرتبط مش لأنه أنت ناقصة، مش لأنه ما بيحبك، مش لأنه ما في شيء كامل فيك، لأنه هو عنده جرح من هو وصغير. وأوقات معظم الرجال بتفضل تبقى مثل ما هي من ما تعمل شغل على حالها، لأنه لما في عندك حدا بتحبيه وعم بتصيري قريبة منه أكيد حيكون في تريجر، لأنه مثل ما أنت بتحس حالك بأمان لما بترتبط بحدا، هني بركي يحسوا حالهم مش بأمان. العكس في شيء اسمه attachment styles، anxious versus avoidant attachment مثلا. هلأ فتنا psychology
1: أكثر،
0: بس أنه بحب أفهم هول الأشياء. فحسب الرجال أنا أي شخص حكون معه حيكون حدا شغل على حاله، لأنه أنا شغلي على حالي وما لجلي لربي حدا وما لي جديدة أنا ما يكون النيدز تبعولي ما يكونوا في فيلد. يعني إذا أنت حبيت حدا الحب مش كفاية، فيك أنت تحبي حدا بس بنفس الوقت ما يعطيك اللي أنت بديكي، فعندك خيارين، يا بتقعدي معه وبتزغري حالك وما بتاخدي اللي بديكي، يا بتمشي. هلأ الاثنين حيوجعوك والاثنين حتزعلي فيهم، بس واحدة منهم أنت حتصيري أقل وبالتاني مع الوقت حتصيري أقوى. فأنا على طول بختار نفسي مش لأنه ما بدي حب.
1: طول الوقت كنت بتفكري كده ولا دلوقتي؟
0: لا بس هلأ هلأ مع
1: تفكيرنا بيتغير
0: أكيد بتتغيري. قبل ما كان عنا هالأشياء على الإنترنت، يعني أنت ما بتعرفي شو يعني حدا، ما بتعرفي شو أنت بدك أصلاً، ما بتعرفي أنت شو النون نيغوشيبلز تبعولك، ما بتعرفي أنت شو الفاليوز تبعولك، دغري بتحبي ليه. قبل ما حتى أطلع بأي حد عادة لعلاقة تكون ناجحة عنا نفس الفاليوز، can you fulfill my needs؟ إذا هاتنين ما بتزبط، ما بتزبط العلاقة ولا حتى تبلشوا تحكوا مع بعض.
1: صح.
0: مهم إنك أنت تاخدي حقك، أنت الأشياء اللي أنت، وهو حر بس أنت ما لازم تبقي. يعني كتار من البنات حوالي بيبقوا
1: بيكملوا،
0: لازم أنت تحطي احتياجاتك على الطاولة، إذا حدا أخدها تمام بتكفوا، إذا ما أخدها
1: خلاص
0: ما فيك تبيعي حالك، ما فيك بدك تبرمي وتمشي.
1: صح.
0: وما تخافي تبرمي وتمشي. وهون اني انا امرأة مستقلة بيساعد كتير، لانه انا فيه ابرم، لانه انا عندي مصرياتي، لانه انا عندي حياتي، لانه انا عندي اصحابي، لانه انا عندي اهلي.
1: عندك حياة،
0: عندي حياة،
1: عندك حياة، دي مهمة جدا.
0: ما بتصدق كمية النسوين اللي بيقولوا لي اهم شيء يكون عندك حياة، ما صح. تنسي حياتك.
1: صح.
0: لأنه كنت أنا إذا أحب أنسى حياتي، أنا يعني بيتوتي عبيري يكون عندي أولاد، يكون عندي عائلة واشتغل بنفس الوقت، يعني ما بشوف ليش لا. يعني
1: قبل ما أختم أخدتيني في حتة تانية،
0: يلا.
1: عايز أعرف منك دلوقتي، أنا أرجع تاني بس عجبني الحاجات اللي احنا كلمنا فيها.
0: إيه لأنه بتصور في بنات كتير حيسمع
1: الكلام ده، مهم جداً. ده مهم جداً. يومك العادي ما فيهوش تصوير، ولا انت قاعده فين دلوقتي، مقيمه فين دلوقتي؟
0: الله يعلم.
1: في الطياره
0: في الطياره، هذا عاده بقول لهم
1: فعلا. في فين اقامتك؟
0: حسب وين عم صور. وقبل كنت بلندن وعبيلي يكون بلبنان، بس المشكله انه كل مره برجع بنقل اغراضي على لبنان بتعلق الحرب، وهذا هو يعني انا ما بتصدق كميه العالم اللي يا ريت فينا نرجع على بلدنا، منا نعيش ببلدنا بس ما عنا خيار. إذا عندك أحلام تضطري تطلع على برا، هيدا اللي بيزعل،
1: عشان تقدري تعيشي
0: انت. إذا قدرتي
1: طبعا، إذا قدرتي، بس بيفضل الوجع بالذات لبنان. أنا النهاردة هستغل وجودك وبوجه تحية كبيرة جدا جدا لكل الشعب اللبناني اللي بجد بجد أنا بحب لبنان جدا وبحب الشعب اللبناني جدا، وكل المصريين بيموتوا في لبنان بجد. صح. النهاردة لو عايزة تقولي حاجة للشعب اللبناني تقولي له إيه؟ للشعب اللي بجد يعني مش ممكن، مش ممكن بجد اللي بيحصل،
0: ما أنا
1: حقيقي.
0: وانتي منهم، فحقول الرسالة اللي حوجهها لشعبي حوجهها لنفسي كمان، إنه كتير مهم انه نحب بعض ونوقف حد بعض
1: مع بعض،
0: لانه الناس رح تجرب تفرقنا كرمال ينتصروا. فنحنا اذا نحنا بعقلنا متحدين وبقلوبنا متحدين ما في حدا يفرقنا. واهم شيء هيدا الشيء اللي انتو عندكم اياه بمصر، انتو متحدين بمصر.
1: احنا ما بنبقى مختلفين او بنختلف بيننا وبين بعض، بس وانس حاجه بتحصل بنبقى كلنا
0: كلكم
1: مع بعض.
0: كلكم بتحبوا مصر ونحن لازم كلنا بنحب لبنان، بس
1: وكلكم بتموتوا في لبنان. ده انا بشوف اذا اللبنانيين بيموتوا في بلدهم. صح. بس هو اختلاف الطوائف واختلاف الحاجات،
0: فهو اي هو لبنان بتحب. انا بحب لبنان من جنوبه لشمال، يعني بحب كل لبنان مش بس لبنان واحد. هيدا المهم، لازم كلنا نحب كل بلدنا من فوق لتحت
1: تحت. صح وبس. مش حتة بس مش حتة معينة بس.
0: فهذا هذا اللي بعد ما قدرنا نوصل له وإن شاء الله نقدر نوصل لهذا الشيء وما نخلي الناس يفرقوا بيناتنا لأنه هذا الشيء اللي بدهن إياه.
1: رزان جمال يوم عادي في حياتك بتقضيه إزاي؟ بتحبي تاكلي إيه؟ بتحبي تسمعي مزيكا لمين؟
0: ليك بتعرفي لما ما عم بشتغل لأنه لما عم نشتغل ما بنعيش حياة طبيعية.
1: ما ده أكيد عشان كده قلت لو يوم عادي طبيعي.
0: أنا هلأ كنت بلندن عشت عن جد جمعتين مثل حلم. لأنه في الصباح عندي رياضة كل يوم عندي أكتيفيتي يعني بلشت هلأ أعمل سيراميكس وإذا مش سيراميكس بروح برسم. إذا ما عم برسم عم بلعب بادل وإذا ما عم بلعب بادل لازم أتحرك لازم أعمل شيء جديد لازم أتعلم شيء جديد على طول على طول على طول بيكون في بروجرام. ورجعت فتت باليوغا. اليوغا على طول لما بحس حالي هيك ما بقى عندي بالانس برجع بلش أعمل يوغا.
1: برافو.
0: برجع بلاقي حالي ثابتة ما بعرف شو بيعمل بيحرك الانرجي جواتي بس في شيء بيصير إني أنا ببقى رايقة وأحلى إحساس بالعالم بصير رايقة كل شي بيمرق كل شي بيعدي تمام it's okay. غير الأيام اللي أنا بكون حاسة بالضغط وعم بركض يمين الشمال وعم
1: ستريس
0: وفي ستريس
1: طبعا ستريس. وبتحبي تسمعي لمين مزيكا قبل ما نختم دلوقتي ممكن نسمعك حاجة بتحبي تسمعي لمين؟
0: وردة.
1: وردة شوف لنا وردة. ما فيش وردة؟ لا ما تهزرش
0: ما فيش وردة.
1: بس بتحبي وردة؟
0: بحب وردة بحب داليدا.
1: داليدا
0: يس. كلهم بيذكروني بأمي لأنه أمي كنت تحب وردة كتير وكانت غني لها أنا أغاني داليدا لأمي. ف في غنية يا شو حلوة يا الله عم جرب أتذكر اسمها. أنا من منيحة بالأسامي لأم كلثوم. يا الله
1: دارت الأيام.
0: لا
1: سيرة الحب.
0: لا
1: أمل حياتي. أنت عمري. ألف ليلة وليلة كتير.
0: أنت عمري أعتقد.
1: أم كلثوم طبعا. بتسمعي قديم؟
0: بسمع قديم لما كنت عم بتعلم المصري سمعت كتير قديم بس أنا بالحياة عادة عم جرب هلأ آخر لحظة آخر فترة أبقى بلا موسيقى.
1: ليه؟
0: للنيرفس سيستم تبعي. بتعرفي متعودة على تليفونك عجقة حواليك خفقة على طول حواليك في اشي عم بتصير فعم حب لما اقعد لحالي اقعد
1: هس. عارفة بسميها ايه؟
0: بلا صوت.
1: هس اسكت. هس اسكت مش عايز اسمع صوت. هس
0: ايه بس انا عموما ضلني بحس عندي دينين ديني كتير حساسين. ما بعرف اذا من ورا الانفجار صار شي بديني بس بحس اذا حدا علق حدي او حكي حتى بصوت عالي او بكون انا عم جرب عم ركز بالشغله بس عم بيحكي الاصوات بتضايقني. فانا اكتر شي بحس بالراحه لما ما بكون عم بسمع صوت.
1: واو
0: بيخليني اصلا بركز بحط هيدفونز لفوت بالعالم تبعي.
1: قبل ما اختم ما هو جديدك بعد اسد واكتر راي جالك في اسد مش ممكن تنسيه ابدا؟
0: احلى كومبلمنت.
1: احلى كومبلمنت
0: الاستاذ جاب انه انت مش حلوه انت موهوبه. هذا احلى كومبلمنت.
1: احلى كومبلمنت
0: لانه انا هيدا هو مهم
1: وده اللي بتشتغلي يعني عليه
0: بكل الخيارات اللي بعملهم. قديش سهل تلعبي بنت انه كيوت حلوه وبس. لا أنا كنت بدي ألعب شخصيات مركبة صعبة تخليني أنا أكبر كمثلة كإنسانة أنضج. لا بالعكس. وشو كان تاني سؤال؟
1: ما هو الجديد في الفترة اللي جاية؟
0: ليكي لما نحن بنعطي بياخد كتير مني فهلأ حاسة بدي شوي أرجع عبي طاقتي قبل ما أخد اختياري بس إن شاء الله إن شاء الله يعني في أشياء كتير حلوة لقدام.
1: مستنينك في حاجات اكتر.
0: ثانك يو
1: حبيبتي. بصي نورتينا ونفسي كنت اتكلم معاكي
0: خلصت
1: اكتر
0: جا؟
1: للاسف الشديد للاسف الشديد الوقت. خلص بسرعه وكان نفسي اتكلم معاكي في حاجات اكتر بجد. مبسوطه قوي انك معايا ونورتيني وسعيده بوجودك وسعيده باختياراتك والمخرجين اللي اشتغلتي معاهم، الأدوار اللي بتحاولي دايما تنوعي من خلالها. يمكن هضم صوتي لصوت محمد دياب، وفعلا إن هي بس مش بس بنت حلوة، لا هي بنت متعلمة، بنت فاهمة، بنت حابة شغلها، مش مجرد عايزة تطلع وتبقى نوتة حلوة وخلاص. و you have a personality, you have a character، وده الأهم. وبشكرك ونورتينا، وطبعا انت هنا في بلدك التاني مصر، واحنا هنا بنحبك حبيبتي. جدا جدا بجد،
0: واحنا برضو بنحبك قوي قوي قوي في لبنان، وانا بحبك
1: حبيبتي.
0: يعني thank you لهالمقابلة الحلوة، ما عم صدق قديش مرق الوقت بسرعة. شكرا على كل شيء وكل كلمة حلوة قلتيها. مرسي
1: حبيبتي، مرسي ليكي، نورتنا النهاردة في أسرار النجوم رزان جمال. حقيقي عايزة أقول لكم كان نفسي جدا أستضيفها بعد مسلسل التمن، حققت نجاح كبير جدا، ومتابعة خطواتها من قبل ومن بعد. تابعوها، لأن أنا أكيد واثقة في الخطوات اللي بعد كده، بدأت تخلق ثقة بينها وبين الجمهور. فأما تقروا اسمها تأكدوا أنكم هتشوفوا على الأقل حاجة تستحق المشاهدة. استنوني الأسبوع اللي جاي وحلقة جديدة، ومع كل مستمعينا تصبحوا على ألف خير.
2: كنتم مع أسرار النجوم مع إنجي علي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

الخطره

استاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
3: ايه ده؟
4: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
2: على تردد 11900 رقم.
5: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
6: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
5: طب غني المزيكا.

يا مساء الفل، يا مساء العسل والسكر على كل اللي بيسمع نجوم اف ام، الاذاعه رقم واحد في الوطن العربي، وبيتابعنا على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راسي. ايوه البوب الصالح معاكم على الهوا، وموقف نجوم اف ام الموقف كل يوم خميس من 10 لحد قبل منتصف الليل بحته صغيره كده. ان شاء الله كده كالعاده يومكو جميل، خميسكو فلة ان شاء الله في احسن حال وصحة، ودايما مبسوطين وميت فل وعشرة، ودايما بلدنا في احسن وضع وحال، ودايما فوق الجميع، ورايتنا دايما مرفوعة ومبسوطين وعايشين فيها وتمام التمام. طبعا يعني ساعتين من الغاني الشعبي ومشتقات الشعبي ولاد عم الشعبي مع بعض، وكالعادة بنستنى من أول لحظة كده. خلينا نشوف كده من أول لحظة خبطنا المايك. ده الحمد لله التابلت المرة دي مش مناخيري، عشان أنا مناخيري كيفة المايك. لا من أول لحظة الدنيا تمام والناس ابتدت تتفاعل. يلا بينا، رقم الواتساب 015-595-5006، ولو أنت أو أنتي أو أنتو خارج مصر يبقى زايد 20-15-595-5006. هتلاقونا على كل مواقع التواصل، فيسبوك وإنستجرام وتيك توك وإكس وكله، باسم نجوم اف ام او آت نجوم اف ام او سلاش نجوم اف ام. نجوم اف ام باللغة الإنجليزية NOGOUMFM، موقع رسمي نجوم اف ام دوت نت، التطبيق الرسمي موجود على التليفون العادي وعلى التفاحة، ورقم تليفون العدة 3835022.

والعدة بتشتغل يعني ايه؟ نشغل العدة كده ممكن كمان تلت ساعة نص ساعة بالكتير نبتدي نشغل رشاش التليفونات. اما دلوقتي بنستنى رسائلكم ونشوف بقى مين اللي عايز ايه يتقال ازاي، سواء بميكروفون النبطشي او ميكروفون المزاين العادي بتاعنا العادي الجميل العسول ده اللي احنا متربيين عليه. ماشي ماشي، وتعالوا نبتدي بكلاسيكيات الموقف. اغنية كلاسيكية النهاردة، الخطير سعد الصغير، العنب، هيا بنا.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرفش.
2: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
4: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
5: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
2: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها، فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجا في مع آية عبد العاطي، كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11.90.

موقف نجوم اف ام والبوب طبعا معاكو. تعالوا نخش بقى ايه في المواضيع على طول، نخش في الجد ولا ايه؟ اه نعمل كده، بس ثانية واحدة بس نتأكد من حاجة. ماشي كان نور برضو بعتها لي سكرين شوت، فنتأكد بس عشان ايه ما نبقاش عملنا اي حاجة كده ولا كده. وريني يا نور. ايوه بالظبط كده، ماشي حاضر عينينا. يلا بينا نبص بقى على الواتساب نشوف ايه الدنيا. بس الاداء النهارده مالكوا يا جماعه، في ايه الحكايه؟ هو يا اما الموضوع بيبقى خطير خطير خطير، يا اما بيبقى مريح. والنهارده يعني من اولها كده مريح. ليه بقى؟ ايه اللي بيحصل؟ لماذا هذه التريحه؟ بس تعالوا يلا بينا. اوكي واحده واحده. أول رسالة خالص أهي. يلا سلام. شحط محط الصعيدة وصلوا، مساء العسل، مساء الفل عم رامي. الصعيدة وصلوا من الولايات المتحدة. رامي أول حد يبعت لنا. مساء السكر غالي. وفي مساء الفل على أجدع بوب. معك عظيمة من حلوان، وحشني يا بوب جدا. عايز أمسي على أبو عبدالله الغالي على قلبي والدكتور، وأقول لهم وحشتوني وحشتوني وحشتوني. مساء الفل على أهل حلوان، ومساء الفل على عم عظيمة الغالي. هنا بقى إيه اللي بيحصل؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بتابعك من زمان، أنا عايز أغنية حلوة على ذوقك. أنا اسمي روان. مساء الفل يا أستاذة روان من عينينا. حاضر وشكرا. حصل خلاص، في أغنية أصلا لسه جديدة وحصري، هي اللي جاية حالا. وفي صباح الفل يا بوب، بمسي عليك وعلى السادة المستمعين، وحابب امسي واصبح على عبدالله خاص جدا جدا جدا، وبقول له وحشني وسلامي للدكتور والمصري وعظيمة وعلاء، وبيسلموا عليك كتير. اخوكم امير، وده حد تبع عظيمة اهو. مساء الفل يا عم امير. ايه بقى اللي بيحصل هنا؟ موظف بنك ولسه راجع دعواتك زقان. يا اسلام بيه، مساء الفل يا اسلام بيه. لا الله يكون في عونك، ده انت راجع متأخر جدا. ده ايه كده؟ ليه كده؟ ازاي كده؟ الله يكون في عونك يا غالي، وان شاء الله سكتك سالكة وخضرة، وان شاء الله تتبسط معانا. وفي مساء الفل يا بوب. مساء السكر، كل سنة وانت طيب. مسي على مؤمن وعمر في المايك، وعاوزين اغنية لأحمد سعد كوتي واغنية سنيورة. عينينا الاتنين. مين بقى؟ دعاء. مساء الفل يا أستاذة دعاء، ومساء الفل على مؤمن وعمر. وفي كمان مساء الفل يا بوب، أنا رشا بمسي عليك وببعت إهداء أي أغنية على ذوقك لجوزي أبو ولادي محمود، وبقول له وحشتنا قوي وكل سنة وانتم طيبين. مساء الفل يا أستاذة رشا، وعلى جوزك السيد محمود، وعلى العيال، وعلى كل الأسرة إن شاء الله. ايه كمان هنا؟ وريني كده ايه بس اللي بيتم، ايه اللي بيحصل؟ هو ليه كده التابلت بعافية شويتين؟ مساء الورد والفل عليك يا بوب، وعلى كل مستمعينك الجمال اللطاف، وشوية كلام كده خطير لكل الناس اللي بتسمع وبتتفرج، وللعاملين وكرو نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، من الغالي احمد السعدي. حبيبي يا سعدي، ان شاء الله دايما ايامك بتضحك لك. وريني بس كده التابلت كده متضايق من نفسه يعني، فاهم انت؟ متقل كده معانا وبتاع وحالته حالة. يا جماعة في ايه؟ مساء الخير والسعادة والسكر الزيادة، شكرا جدا. وشوية كلام كتير كده جامد من سامح عباس ابن سواج. ده السلام، ابن محافظتي وابن بلدي، حبيبي حبيبي حبيبي. وتحية كبيرة جدا لأهل سواج، وبيمسي علينا من شبرا، وبيمسي على كل محبي نجوم اف ام وبرنامج الموقف. ونسمع سلام لولاده بقى سهيلة وسيف وعمر وفاطمة واحمد والحفيدة كيان. بعد اذنك نسمع رحمة محسن. تحياتي سامح عباس من شبرا. مساء الفل عم سامح، وحصل يا باشا ان شاء الله، رحمة جاية في الطريق ان شاء الله. انا ملك سرحان. ثانية واحدة. أيوة عندي 10 سنين، لو سمحت ينفع تسلم لي على بابايا اللي في دبي، وقول لمامتي اللي في القاهرة إن هي وحشتني جدا. مساء الفل يا ملوكة، وربنا يخليلك بابا ويرجعهولك بالسلامة إن شاء الله، ويخليلك ماما إن شاء الله وتشوفيها عن قريب.
ماشي جميل جدا. ولسه الرسائل اهي ابتدت تهل علينا. ايوه لازم الواحد يعني ينكش يعني يقول لكم انتوا فين وايه والرسائل والاداء واللي حصل واللي راح واللي جه. ايوه كده روح وتعالى معايا كده وخليك حلو. ماشي طب ايه نخش على المزيكا ونكمل بالشويه الحلوين اللي عندنا. شندي بقى وحوده بندق وابيض على ابيض والاول مره واكسلوسيف ومسلوسيف والحاجات اللي هم بيقولوها دي كلها. يلا بينا.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
3: نجوم FM على التلفزيون.

0: انتوا لسه مع الموقف مع إيهاب صالح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: الموقف على نجوم اف ام والبوب طبعا لسه معاكم. قبل ما نخش على رشاش التليفونات تعالوا نخطف كام رساله من الواتساب عشان الدنيا ابتدت تتزحم. يلا بينا. منور يا بوب، معاك يحيى الحكيم من ابو كبير الشرقيه، ومسي عليكم وعلى صاحبي عمرو عماره احلى ابو محمد في البلد. مساء الفل على الشرقيه، الكرم والذوق والاخلاق كله، مساء العسل. في كمان مساء الجمال يا بوب، ايه اخبار يوسف وياسين؟ ايه الاخبار يوسف؟ ايه الاخبار يوسف وياسين؟ بيسلموا عليك من الزقازيق الشرقيه وقاعدين بيتفرجوا عليك حالا، عاوزين يسمعوا اغنيه سيدي يا سيدي لنانسي عجرم. والله كان بودني يا استاذ احمد، بس يعني هو احنا هنا يعني التخصص الشعبي بس. فبس مساء الفل على يوسف وياسين وربنا يخليهم لك، وكمان مره تحيه لاهل الشرقيه. ايه ماشي، ممكن تشغلوا لنا اغنيه ايه حلوه للفنان مسلم؟ ممكن حضراتكم. مساء الفل يا استاذه رضوى، عينينا الاثنين. وفي مساء الخير عليك يا بوب، ثانيه واحده عشان برضو ايه، ايوه بمسي على الحاج عبد الحميد ولا بس في ثانيه واحده، ممكن يكون كتابه كان من قبل كده عشان نظبطها، دي عبد المجيد عشان في حاجات ناقصة. وبقول له ألف مليون سلام عليك يا غالي وربنا يتم شفائك على خير يا رب إن شاء الله. رسالة دي من الأستاذة هبة. وفي مساء الفل على أحلى برنامج، برنامج الشعبي، عاوز أسمع أغنية حلوة لأحمد سعد أو بوسي. ده كده كده إن شاء الله هيحصل يا أستاذة ماجي إن شاء الله. ماشي، احنا خطفنا يعني ايه كام رسالة كده، 3-4 رسائل من الكتير اللي موجودين وعمالين لسه بينزلوا علينا الرسائل، لكن نعمل كده. أيوة ألو، أيوة الهاتف ايه مالك يا هاتف؟ يا هاتشيف مش عارف انا الهاتف في حاجة ولا المصلحة فيها حاجة، هنعرف دلوقتي حالا مع الهاتف اللي جاي ده. ايوة
2: الو،
1: ايوة
2: ازيك يا بوب؟
1: مساء العسل، مين معايا؟
2: عامل ايه يا باشا؟
1: والله الحمد لله في نعمة، كله في نعمة. مين معايا؟
2: كوفي معايا، فاكر ولا نسيت؟
1: كوفي؟
2: ايوة كوفي.
1: مساء الفل يا عم كوفي. لا انا فاكر ان الاسم ده عدى عليا من حلقتين.
2: يا ان شاء الله معك على طول
1: يا باشا، انت منور الدنيا كده كده
2: حبيبي يا بوب. والله انت
1: اللي معانا الغرض اللي
2: احنا فيها دي،
1: ربنا يبارك لك. انت بقى قلت ايه بقى عشان انت في الصوت، في صدى صوته بتكلمني من هناك؟
2: ده في المصلحه بس.
1: فانت في المصلحه. لا ربنا يبارك لك يا باشا ان شاء الله والامور تظبط كده.
2: انا كنت عايز منك خدمه كده
1: على الهوا ولا بعيد عن الهوا؟
2: على الهوا.
1: ما انا بقى عشان احنا على الهوا فبقول لك على الهوا ولا بعيد عن الهوا؟
2: على الهوا.
1: انت عايز الخدمه على الهوا عنينا الاثنين، قول لي.
2: النهارده عيد ميلاد شيماء، كنت عايز اقول لها كل سنه وهي طيبه.
1: النهارده كان عيد ميلاد شيماء وعايز تقول لها كل سنه وهي طيبه؟ يا باشا حصل، يلا بينا. يا شيماء كوفي بيقول لك كل سنه وانت طيبه وعبال مليون سنه، دي من عندي. ماشي. ايه ده بقى؟ ايوه طيب، حاضر علينا الاثنين. ايوه مساء العسل
3: عبد الرحمن.
1: لا والله العظيم، لا فاجئتني والله، صوتك اتغير، في حاجه؟ انت عندك برد ولا حاجه؟ ما انا عارف يا عم ان انت عبد الرحمن، انا عارف من اول ما رديت وعملت نفسي مش واخد بالي.
3: ما دايما ببقى معاك تاني مكالمه
1: على طول. معرفش انت ظابطها ازاي، معرفش. انا نفسي كنت بحاول اظبط مكالمات الراديو زمان واكلم مذيعيني المفضلين، ما كنتش بعرف اعملها زيك كده.
3: وانت كان زي واحده كل شويه تحسدني بتقول انت ازاي تبقى معايا اول مكالمه ومحك انت تاني مكالمه.
1: ايوه. مين الواحده دي اسمها ايه؟
3: لا مش موجود عندي واحده.
1: مش انت اللي بتقول؟
3: ماشي، مش موجود عندنا احنا بقى.
1: ايوه. طيب ماشي. ايه بقى، ايه الجديد؟
3: خد دي بقى النكته بقى. بيقول لك مره واحد قهوجي سمى بنته شاي وماء يعني.
1: الله اكبر. انت بتجيب الحاجات دي منين يا ابني؟ من جوجل جيميناي دي ولا بتجيب بتعمل ليه يا ابني كده؟ حتى جيميناي اصلا لو قالها تليفوني يولع.
3: بتضحك بتموت بالضحك على النكت دي.
1: اه طبعا انا عشان انا نمي خفيف قوي انا شربات صح.
3: ايوه
1: شفت بقى انا عارف يا باشا انت راجل شربات فعلا بس شربات قاعد في البلكونه 20 سنه. يا سلام حالا يلا بينا يا عبد الرحمن. اوعى اتصل بالبرنامج ده تاني ولا تاني مكالمة ولا تالت مكالمة. حبيبي عبد الرحمن حبيبي من جوه يلا بينا. ايوه
4: الو.
1: ايوه
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: معاك عبد الله من اسكندرية.
1: يا باشا براحتك طالما من اسكندرية براحتك واعمل اللي انت عايزه.
4: معاك حبايبك بتوع كل مرة ايتل وانا ام
1: والله ربنا يخلق. اهلا اهلا اهلا.
5: عامل ايه يا بابا؟
1: عاملة ايه يا ايسل؟
5: هانا.
1: عاملة ايه يا هانا؟ ما انا مش بعرف اميز يعني في الطبقات شبه بعضيها.
5: بص يا بابا
1: انا جبنا
5: لنا تحية وجبنا لنا اغنية كزبرة. ايه بابا؟
1: ايوه عامل لكم تحية وعامل لكم واجيب لكم اغنية كزبرة. ماشي عينينا الاثنين عايزين نعمل تحية كبيرة جدا لأهل اسكندرية وأيسل وهنا وعينينا الاثنين. يلا بينا يلا بينا. كزبرة جاي في الطريق حالا برضو. يلا ندي واحدة كزبرة مش عيب ده انا بموت فيه وبحب خفة دمه. يلا بينا يلا بينا. ايوة هلو.
5: ايوة
1: الله انت جيتي تاني.
5: انا
1: ايوه يا ايسل يا حبيبتي.
5: عامل ايه؟
1: انا عامل كويس الحمد لله.
5: لا انا اختها.
1: ايوه ما انت ايسل اخت هنا. ايوه ما انا عرفت بقى خلاص. ما احنا بتعملي ايه انت؟ اجستي ولا لسه ما اجستيش ولا مش ايه اللي بيحصل؟ ايه اجستي ولا ايه اللي بيحصل؟ انت في الحضانة ما شاء الله الله اكبر. وخدتي اجازة من الحضانة ولا لسه الحضانة شغالة؟
5: لا اخدت اجازة من الحضانة.
1: كانوا بيأكلوكي في الحضانة ولا ما بيأكلوكيش؟
5: لا باكل.
1: بتاكلي ايه بقى احكي لي كنت بتاكلي ايه في الحضانة؟ اكتر حاجة بتحبيها ايه؟
5: سمك ولحم.
1: اكتر حاجه بتحبيها سمك ولحمه ما شاء الله الله اكبر عليكي يعني مولوده بتفهمي الله اكبر عليكي. يعني اسكندريه هتحب ايه يعني؟ لازم السمك اول حاجه. سمك بقى سمك وتين شوكي سمك وقتة سمك واي بس اهم حاجه هو السمك في اول الليسته طبعا. تحيه عنيفه لاهل اسكندريه. طيب الاطفال احباب الله وانا كنت هلعب حاجه يعني بس تمام احنا هنظبطها دلوقتي احنا كزبره دلوقتي. اوكي يس يس يس. وممكن دي عشان دي خطيره خطيره خطيره خطيره. ايوه يلا بينا.

0: بأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت. كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب اتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: انتوا لسه مع الموقف مع إيهاب صالح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: الموقف على نجوم اف ام والبوب طبعا. يلا بينا الساعة التانية. اوكي ايه بقى، مساء الخير يا بوب. بمسي على والدي الحاج محمود وبقول له كل سنة وانت طيب يا حجوج، ودعواتك الامتحانات هانت اهي، يا رب بالتوفيق يا عم ياسين، وتحية

وعبد المنعم، مساء الفل يا استاذه مروه، اعتبري حصل برضو شويه صغارين وهنلاقي الراحل حسن الاسمر معانا. الصهاجي مساء العسل مره تانية يا عم رامي حبيبي حبيبي حبيبي، ومساء الورد ام اياد من اسيم عاوزه اغنيه رحمه محسن الشيله وقعت والله لسه حالا لاعبين رحمه، يعني ممكن ايه يعني ان شاء الله الحلقه الجايه نظبط لك الاداء. في كمان مساءك رايق يا رايق، ولو امكنك تسلم لي على اي حد بيسمعك دلوقتي او لسه سامع رسالتي حالا يبقى كتر خيرك جدا. محمد سمير الكنفاني او محمد سمير كنفاني من اسكندريه، طبعا ده الغالي قوي ده، حبيبي يا كنفاني وحبيبي يا حبيبتي اسكندريه. مساء الخير يا بوب، احلى موقف ليك وحشه والله. حابب ابعت سلامي لولادي في المايك مروان ومراد وحبيبه قلبي زوجتي الغاليه ساره اشرف صديق البرنامج من دمياط، ومن فضلك عاوز اسجل الرساله للولاد لانهم بيحبوا يسمعوك. يا باشا يحصل، حصلت الحلقه اللي فاتت وتحصل لك الحلقه دي تاني. تحيه كبيره جدا جدا لاهل دمياط، حبايبي من دمياط، الناس المسكره بتاعت دمياط، نبعت تحيه كبيرة جدا جدا جدا، نبعت تحية لعم أشرف من دمياط، ونبعت تحية لأولاده مروان ومراد وحبيبة قلبه ومراته الأستاذة سارة. ماشي ماشي اقفل انت بس، ايوه بس تمام كده. ايه احنا هنا بقى ايه؟ مساء الخير يا بوب، بقى انا اماني، ممكن تشغل لي اغنيه يا حلوه المسلم؟ مساء الفل يا استاذه اماني. ماشي. وفي كمان حبيبي يا بوب وحشني كتير، هلا فيك سلامي الرجاله نجومه في ام مصطفى جاد، هلا فيك يا مصطفى حبيبي حبيبي حبيبي، وحشني وحشني وحشني. وفي عاوزة أسمع ربنا يخليك ويشفيك يا مهند، هو قاعد بيتفرج عليك يا بوب. يا رب يا رب يا أم مهند، ربنا يطمنك عليه وربنا يخليهولك يا رب ويشفيه ويبقى في أحسن حال وربنا يحميه يا رب. في كمان ايه، وحشتني والله يا بوب، بس ليه البرنامج بقى الساعة 10 مش الساعة 12؟ والله عشان الساعة 12 يوسف بركات، عشان هو من الجيل الصاعد الصغير واحنا خلاص كبرنا فهنركن، فهو بياخد مكاني فحطوني في وقت غير الوقت، نزلوني ساعتين عشان خاطر يوسف بركات. ربنا يخليه يا رب، ربنا يديله الصحة يا رب. مساء الفل يا استاذ سعاد. مين تاني؟ السلام عليكم، اول مره. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اول مره اكلمك. انا رفايده، احلى مساء عليك يا بوب، كنت عايز اسمع اغنيه لإليسا على ذوقك. والله كان بودني يا رفايده، بس زي ما انت شايفه وحاسه احنا في حته الشعبي دي والله، بس لو كان يعني ينفع كنت عملت كده. مساء الخير على احلى بوب، مساء السكر. مين بقى؟ مساء الفل يا استاذه سماح، مساء السكر وشكرا على رسالتك الجميل. دودو مساء الفل. ماشي، عايز اسمع لابسه العبايه، ما اعرفهاش اصلا والله دودو، والله لو اعرفها انا يعني اشوف القصه دي. مساء الهنا وبلاش انا يا بوب، سمعني تحيه من الحاج اسلام لابنه الفنان يحيى. مساء الفل يا حاج اسلام، ومساء الفل للفنان يحيى حبيب قلبي. ولسه ده ايه الدنيا ايه، مليئه بالرسائل مليئه بالرسائل. تعالوا نكمل المود الرايق والحلو واللطيف بمكسرات من الخطير احمد سعد، يلا بينا.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: صوت مطور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير، تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما انا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير، كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

0: انتوا لسه مع الموقف مع إيهاب صالح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: الموقف على نجوم اف ام ويلا بينا يلا بينا يلا بينا ليه لا. ايوه ماشي مفيش ايوه نغير الدخله نخش دخله تانية. بلاش ايوه دي عشان ايوه دي بتخضكوا. نجرب اي حاجه تانية. الو كده الحاجات دي بقى فاهم ماشي رغم ان انا ما بحبش اقولها. مساء الخير مساء الفل يا محمد يا ابو سليم منور الدنيا. مساء الفل يا احلى بوب لو كان من حقي كنت ارشحك. يا سلام شكرا جدا يا عم اشرف اشرف ابو سيف اللي بيتابعنا من نيويورك. اشكرك جدا جدا على رسالتك الجميلة اللي كلها طاقة إيجابية. أشكرك جدا. عايز أسلم على عمه محمود من ملك وأقول له يدعيلي في الامتحانات إن شاء الله. يا ملك تكسري الدنيا في الامتحانات أنت وكل اللي بيمتحنوا ويدي كل واحد على قد تعبه وعلى قد كليته. كلمني يا بوب عشان أطلع أغني. دعمت تدرس حبيبي يا عمدة حبيب قلبي يا عمدة يا غالي يا عمدة. مساء الفل يا عمدة مساء السكر يا حبيب قلبي منور الدنيا كلها وبتبسط لما بشوفك على الواتساب. تحية خاصة وغالية من ماما منار مامة أمير حاتم عشان عيد ميلاده. تحية حلوة ده السلام. مساء الفل لمامة أمير وتاني يا أمير كل سنة وانت طيب. وفي أحلى تحية لأجدع بوب شكرا جدا. ببعت سلامي الحودة وبقول له وحشتني يا أبو عبدالله وحشتني يا دكتورة كتير. تحية كبيرة قوي معاكو عظيمة من حلوان مرة تانية. مساء الفل عم عظيمة عايز أسمع حاجة على ذوقك يا بوب. عينينا الاتنين. الأغنية اللي جاية دي على ذوقي جدا. ليه على ذوقي جدا؟ عشان هي المطربة المفضلة في الحتة دي. انا عندي اتنين مفضلات في التوب خالص خالص خالص نمبر 1 و2 و3 شيرين عبد الوهاب. وفي الحتة بتاعتنا دي بوسي بس كده ونقفل على كده. ماشي ماشي. مساء الخير يا بوب انا اكرامي من دمياط. تحياتي ليك ولكل اعداد البرنامج. مساء الفل عم اكرامي مساء العسل على دمياط مره اخرى. مسا بوب انا بحبك شكرا جدا. عايز اقول لاحمد جوزي ربنا يخليك ليا كل حاجه حلوه في حياتي يا رب ان شاء الله يديم الحب في حياتكم يا استاذه الهام. مساء الخير. ايه يا عم استنى مساء الخير وبتفط مني ليه؟ ايوه وريني بقى. مساء الفل يا بوب معاك مرام حابة ابعت سلامي لكل حبايبي واهلي واصحابي وعايزة تبارك لاختي يمنى لانها نجحت وخدت الماجستير وجبنا نتيجتها النهاردة ما شاء الله الله اكبر. الى الاستاذة من الاستاذة مرام شلبي الى اختها يمنى شلبي ومننا احنا الف الف الف مبروك ودايما يا رب ناجحه في حياتك وعبال الدكتوراه. مساء الفل والياسمين على اغلى بوب اغلى الغالين شكرا. ده اسلام سيد حبيبي. طب يلا نشوف الرساله دي. اولا وحشني قوي وسوري على الغيبه الطويله دي. يا باشا براحتك وانت كمان وحشني. رابعا مفيش مبروك لارسنال كبير لندن وبطل البريمير ليج يا بوب رغم ان كل الانديه لندن ولا عزاء لمن يدعي غير كده. اولا طبعا اكيد اكيد اكيد مبروك عليك الدوري بعد غياب 8000 سنه وان شاء الله عقبال كمان 8000 سنه لما تاخد الدوري. عايز اقول لك كمان ان انت عملت نهائي دوري ابطال يهبل جميل جدا لعبتوا ماتش حلو قوي واقفين ورا طول الماتش. لا طبعا كبير لندن وعملتوا ماتش جميل حبيبي حبيبي يا اسلام. ما انت ما مش عارف ابالغ انا يعني بارك لك على الدوري ماشي بس يعني اكتر من كده مش هنقدر. والسنة الجاية بقول لك من منبرك المحترم المنافسة هتكون على أشدها خصوصا ان ليفر عين رسمان أندوني ريولا تمام وده مدرب كبير. ومناسبة انا ان خلاص كاس العالم الاسبوع الجاي فانا بقول لك ان اسبانيا هتاخد المونديال او انجلترا. المهم تعالى يا بوب اضرب معايا كشري ومساك رز بلبن يا بوب. بما اننا بنضرب توقعات فيلا فاسلام سيد قال لك ايه؟ قال لك اسبانيا او انجلترا. انا من منبري هذا برضو بقول لكم كاس العالم القادم مش هيخرج من دولتين فرنسا او البرتغال. افتكروا كلامي ونبقى نتحاسب وقتها ماشي. زي ما قلت لكم واقولها بكل ثقه، خلي بالك عشان انا قلت من بدايه الموسم اللي فات من اوله خالص من الاسبوع الثاني او الثالث قلت لكم الزمالك هياخد دوري، الزمالك خد الدوري. ولا انا مش زملكاوي قبل ما اي حد يقول اصلا مش عارف ايه، لا انا مش زملكاوي اصلا، بس انا قلت الزمالك هياخد الدوري تمام. فيمكن انا اوقات بتظبط معايا واوقات بتقلش تماما، بس انا هم دول اللي انا مرشحهم، فرنسا او البرتغال في التالت على طول بعديهم على طول البرازيل. ماشي ماشي. طيب هنعمل ايه قدام البرازيل يوم السبت برضه عشان دماغك ما تروحش وتسرح معانا وبتاع؟ اتمنى ان احنا نعمل ماتش خطير عشان انا حسام حسناوي فقط، فيعني ان شاء الله نعمل حاجه مشرفه ان شاء الله. ماشي ماشي. اقرا رساله يا بوب. حاضر. مكتوب فيها ايه؟ حاضر. من قريتها يا عم؟ قريتها والله والله العظيم ثلاثة قريتها. ماشي. فكنا اللي بنقول ايه بقى؟ المفضلة في الحتة دي صح؟ طبعا. واصلا الاغنية دي كانت المفضلة 26 لحد ما نزل ألبوم الصديق والأخ العزيز وعشة السنين حماد، لكن يعني كانت هي دي اللي راكبة معايا طول الوقت. يلا بينا. الله يلا قولي براحتك خالص بقى.

0: مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: نجومنا هم نجوم منتخب باراغواي اللي تأهل لكأس العالم 2026 لأول مرة من نسخة 2010 في جنوب أفريقيا. باراغواي استفادت من النظام الجديد لتصفيات أمريكا الجنوبية وقدرت تفوز على البرازيل والأرجنتين في طريقها للعودة للمونديال بعد غياب 16 سنة. كانت قائمة أغلبها لعيبة شباب هدفهم يكتبوا فصل جديد في تاريخ بلده. آخر ظهور لمنتخب باراغواي في كأس العالم 2010 كان الخروج من دور الثمانية بطريقة صعبة ومؤلمة بعد هدف في الدقائق الأخيرة سجله ديفيد بيا لأسبانيا، المنتخب اللي قدر بعد كده يتوج بلقب البطولة. مدربهم هو جوستافو ألفارو والجماهير لقبته بالساحر، لأن في 2024 تولى تدريب المنتخب ومعاه 5 نقط بس من 18 ممكنة، لكن الوضع اتغير تماما وحققوا نتائج إيجابية عشان يخطفوا المركز السادس في الآخر. هدفهم التاريخي هو نيلسون كوايفاس برصيد 3 أهداف، والأكثر مشاركة هو مهاجمهم التاريخي روكي سانتا كروز برصيد 12 مباراة ومعاه بنفس الرقم كنيسة. أبرز لاعبتهم هو ميجل الميرون اللي بيلعب في أتلانتا يونايتد، أنطونيو سانابريا في تورينو الإيطالي، جوليو إنسيسو ستراسبورغ الفرنسي، غوستافو جوميز من بالميراس البرازيلي، ودييغو جوميز من برايتون الإنجليزي.
0: مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي تاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصة.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديد، تصنيف.
1: حضرتك فاهم؟
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وأنت قيم وصنف بقى براحتك، أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث كروت.
3: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف.
4: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
3: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: محطة اسمها ايه؟
3: نجوم اف ام تي في.
5: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

الموافقين على نجوم اف ام. وسريعا ما قبل الختام يلا بينا اسم الأغنية رايقة عمرو سلامة وحمادة الليسي حاول تشغلها. والله هي مش عندي بس يعني نسعى وراها, والأغاني اللي بتبقاش موجودة ولينا حقوق احنا بنضيفها على المكتبة على طول. حصل ايه بقى اللي هنا؟ بارك لياسين اخويا ينجح في السنوية. ماشي يا رب ان شاء الله. يا رب يا ياسين يا اخو معيار تنجح في الثانوية يا رب ان شاء الله, وكل اللي بيمتحنوا زي ما دعينا من شوية صغيرين. اقرأ رسالة لو سمحت. حاضر عينينا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. منور الدنيا يا بوب. قول في المايك كل سنة وانت طيبة يا ليالي يا قلب خاله محمد. يا السلام يا ليالي, كل سنة وانت طيبة يا رب يا قلب خاله محمد وقلبنا كلنا. ماشي اي اغنية. والله يا ريت. والله انا هنا للي بيسمع الموقف. برنامج الموقف ده تخصصه شعبي ومشتقات بقى الشعبي وكل حاجات بقى المتعلقة بالشعبي. وعايزين نبعت تحية للزميل الغالي والعزيز محمد محمود. مساء الفل يا محمد يا محمود, وحمد لله على سلامة فهد يا غالي. ربنا يخليه لك يا رب ان شاء الله ويتربى في عزك يا رب يا رب يا رب, وايامك سعيدة كلها بيه يا رب ان شاء الله. وطبعا كعادتنا في الحتة دي في الأوقات دي الختام دايما ضروري ومهم وحتما الشكر, والشكر في الأساس دايما لربنا سبحانه وتعالى, وبعديها على طول للناس اللي بتتفرج علينا وبتسمعنا وبتاخد من وقتها ومجهودها وطريقها وأي حاجة هي بتعملها عشان تبعت لنا وتبقى متابعانا. بشكركم جدا جدا جدا يا رب. دايما نجوم اف ام كلها على كيفك, ويا رب دايما بتتابعوا كل البرامج ومبسوطين بكل المذيعين بكل حاجة بتحصل على نجوم اف ام. وطبعا اكيد كمان دايما في وجهة نظر الجميع الإذاعة رقم واحد في الوطن العربي. وتحية كبيرة جدا للسادة الزملاء اللي خلف الكواليس سواء بالتي في او الراديو. التي في طبعا على رأسه طبعا مخرج الادب والاحترام والاخلاق والله الصديق والغالي والعزيز الاستاذ ابراهيم عزت. رقم اتنين يبقى اكيد ملك النعناع في مدينة الانتاج وضواحيها يبقى الاستاذ سامح نصيف. في الهندسة الصوتية المتلفزة الاستاذ ميزو اللي مش مزعج خالص, و هي ويل اولويز ووك الون وحاجات كتير خالص يعني, وعندنا حاجات كتير تانية ممكن نقولها بس نخليها لنفسنا احسن. وكمان محمود عتوان نبعت له تحية كبيرة جدا جدا جدا. طبعا الشهير بي الخفاش الحزين. الله خفاش الحزين دي ايه طيارة زخ خفاش على الهواء خطيرة. والله بعتوا تحية كبيرة جدا وحش جبين الكوم الفونت التلفزي بتاعنا, اما الدي او بي كبير بتاعنا وحش المدير التصوير بقى والحاجات اللي هما بيقولوها دي الاستاذ شريف عماد الشهير بي الفيلسوف والقبطان وشريف عجرم. اما اللي منور علينا الحياة كلها الاستاذ سيد ابو ضيف ابو الضيافة ابن بلدي ابن سوهاج تحية عنيفة. في الام سي ار الاستاذ سلام. وطبعا زي ما احنا حافظين دايما لما بنقول اسم سلام اي حاجة تيجي في بالك على وزن سلام ماشية وشغالة. نبعت له تحية عنيفة. خالد عوف اللي ما اسموش خالد عوف ولا حاجة, احنا ممشينها له عوف بس عشان خاطره, بس هو خالد حسني في الاساس. نبعت له تحية هو قرعته. اما كمان السوشيال ميديا وحش السوشيال ميديا بتاعنا الشهير بي يا عمرو او لبوبو او خزان السوشيال ميديا تلاجة السوشيال ميديا ديب فريزر السوشيال ميديا. نبعت له تحية عمرو كي مصطفى كي مصطفى كي مصطفى. في الهندسة الصوتية الإذاعية الوافد الجديد في الهندسة الصوتية الإذاعية تالتهم بقى عشان احنا عندنا علاء وزيزو باز
وباز بقى يعني لسه ما لقبناهوش رغم ان تحسها سهل قوي من من من اسمه يعني، بس هنظبطها ان شاء الله. كمان التحيه تروح لكريم حسن وحش الام اي اس والتكنولوجي، يعني اسرع انترنت في مصر. كريم دايل اب ولع الله فراوتره، قطع الله كابله، بطأ الله نته، حرق الله سويتشاته، كل الحاجات دي، كل الدعوات دي ان شاء الله. ايه كمان؟ رفيق الدرب والطريق في الجاي محمد محمود الشهير بيه ابو فهد، وفي الراجع رامي بيه عبد الله وحش امبابا الشهير بيه يا ولود. وكمان نبعت تحية لباتشان باتشو اللي مأمل علينا الحياة كلها، ونبعت تحية كبيرة خالص لجمعة فرايدي جوجو اون انستجرام اللي موجود في الشيفت وملتزم وممشيش بدري ولا حاجة، نبعت له برضو تحية عنيفة هو كمان لازم. بس كده احنا كده تمام. اما التحية الاعنف ببوكساتها بقى بكل حاجة فيها اللي جاي لكم كمان شوية صغيرين، يوسف بركات. وبركات انا مش هنرمي افات بقى عشان الافات بقى حمضت لحد ما نفكر له في حاجات جديدة. فيوسف بركات في خلال شوية صغيرين هيبقى معاكم في برنامج مش عادي، رغم انا بشوفه عادي جدا مفيش اي حاجة، بس هو بسميه مش عادي عشان يعني هو جامد يعني وكده، فاهم انت؟ ان شاء الله يكسر الدنيا في بيته والدنيا تبقى تمام وزي الفل وتتبسطوا على الهواء بعيد عنه. ان شاء الله الساعة 12 هيبقى موجود على الهواء، فقفلوا الراديو والتلفزيون وتابعوه، لازم ضروري جدا اول ما تيجي الساعة 12 اقفلوا الراديو والتلفزيون وتابعوه ان شاء الله. ماشي ويك اند عسل، ويك اند سكر، ويك اند حلويات، واهم حاجه جمعتكم مباركه ان شاء الله. نتقابل يوم الخميس الجاي في نفس الميعاد وموقف نجوم اف ام. اسيبكم مع السكر فارس السكر، تصبحوا على خير والسلام عليكم.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM.

0: الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على ميكس. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

0: دلوقتي جمعتكم معاه مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج مش عادي. صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا، ويوم جديد وطاقه جديده وحلقه جديده، ولكن الحلقه دي دايما بتبقى قريبه لقلبي شويتين. هو كل الحلقات بتبقى قريبه لقلبي، ولكن احنا خلاص ويك اند واخر حلقه في الاسبوع، فبيكون الاسبوع طويل نسبيا وبيكون مليء بالاكشن والشغل والحركات والحاجات الكتيره دي، فبيبقى دايما الخميس كده يوم منتظر. ولذلك يوم الخميس هو يوم مش عايز اقول حلقه شبه مفتوحه والكلام ده، ولكن كل اللي اقدر اقوله ان انتوا تقدروا تتكلموا في اللي انتوا عايزينه النهارده. طبعا في موضوع جاي اتكلم معاكم فيه، وطبعا في قصه هنحكيها النهارده، بما ان النهارده الخميس عندنا الفقره الاولى الا وهي فضفض معايا، الفقره الثانيه هي قصه مش عاديه. ففضفض معايا عباره عن ايه؟ بيبقى خلال الحلقات طول الاسبوع حد واربع، انا معاكم حد واربع وخميس، بيبقى في حلقات دايما بلاقيكم بتقعدوا تقولوا لي يوسف انا عايز اتكلم في حاجه معينه، يوسف انا في موضوع عايز اخد راي الناس فيه وتعالى نفكر فيه مع بعض وحاجات كده. ولذلك قررنا في هذه الفقره او في هذا اليوم يعني ان يكون في الفقره بتاعت فضفض معايا، بحيث ان انت كل المواضيع اللي تبقى نفسك تتكلم فيها تاخد راي الناس، لان احنا موجودين مع بعض. انا هنا مش موجود عشان يلا بينا اتفزلك عليك واقول لك والله وجهه نظري في هذا الموضوع كذا كذا كذا، لا خالص. لو عندي كلام اقوله اكيد اكيد هرد عليك يعني، ولكن بيكون في استفاده هنا من الناس اللي موجودين معانا في بيسمعوا الحلقه. الحمد لله الجمهور بيزداد حلقه بعد الثانيه، ربنا يديم يعني، ولكن بيكون الهدف دايما ان احنا نتناقش مع بعض في حاجات كتيره. ففقره فضفض معايا معموله عشان ده. نيجي بعديها بشوية خلال الحلقة كده، في نص الحلقة ولا حاجة، تلاقيني رحت جاي وقايل لك موضوع الحلقة النهاردة والقصة اللي أنا جايبها لك وبشارك معاكو بيها النهاردة. طيب لو عايز تكلمني، عايز تشارك معايا، عايز تدردش، عايز تقول أي حاجة، رقم الواتساب هو 0-15-595-1006، أما رقم التليفون هو 388-350-22. خليني أقول لك إيه هي البلاتفورمز اللي تقدر تتفرج فيها على البرنامج. إحنا موجودين على نجوم في MTV 11900 رأسي، موجودين على الراديو 100.6، موجودين على الويب سايت نجوم في FM.net، وموجودين مع بعض على الأبليكيشن على الأب ستور أو الأندرويد. تقدر تكتب نجوم FM في الأبليكيشن هتلاقي، أو على الجوجل بلاي أو الأب ستور يعني تقدر تلاقي أبليكيشن نجوم FM، تدخل عليه هتقدر تسمعنا وتعرف كل البرامج اللي موجودة والحركات دي. طيب إيه تاني ممكن نقول عليه؟ ماشي، خلينا نفتكر مع بعضينا إن هذا البرنامج الجميل موجود على سبوتيفاي. تقدر تكتب مش عادي، هتلاقي التشانل بتاعت نجوم FM، وهتلاقي جواها مش عادي البلاي ليست اللي فيها كل الحلقات منذ بداية هذا البرنامج من أول السنة، وربنا يديم وجودي معاكم يعني على طول. وإن شاء الله هذه الحلقة تبقى حلقة خفيفة ولطيفة على قلوبكم زي ما بنقول على طول، وإن شاء الله تكون يوم خفيف ولطيف. ابعتولي وقولولي إيه اللي عايزين تتكلموا فيه، إيه اللي عايزين تدردشوا فيه. إحنا موجودين مع بعض لمدة ساعتين، بتسمع واحد اسمه يوسف بركات على نجومة في أم ونجومة في MTV. مستنيكم، نطلع بما إننا بنسخن كده نسمع أغنية ونرجع تاني. لسه موجودين مع بعض، ما تروحش في أي حتة.

الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني الم...

دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا لسه معنا.

ورجعنا من الفاصل لسه بنبدأ حلقتنا مع بعضينا حلقة يوم الخميس الحلقة الأقرب إلى القلب. يعني أنا بحب طبعا يعني كل حلقة من اللي موجودين عندي في الأسبوع حد أو أربع أو خميس بيكون لها طاقة مختلفة وبيكون لها روح مختلفة. يعني ببقى دايما مستني منها نوع معين من الدردشة, مستني منها مش عارف إيه. فالخميس دايما بحس إن أنا فاكك أكتر, معرفش يمكن ده حبي اليوم الخميس من وأنا صغير, إن دايما بيبقى ده يوم الخروج. لو هنرجع تاني لأيام الدراسة ولا حاجة, فدايما كان الخميس أنا والشلة الجميلة بتاعتي كانت مكونة من بعض الأفراد, كنا دايما بناخد بعضينا كده وإيه, والخميس نخرج ناكل وبعديها آخر النهار نروح ناكل وبعديها نطلع بنفضل نلعب بلايستيشن تقريبا لحد ما يبقى لنا صاحب حاجة كده. يعني من باب الفضفضة فضفض معاك وأحكي لكم إيه كان يوم الخميس بالنسبة لي عامل إزاي. والجمعة بنصحى نصلي الجمعة وبعدين ما تفهمش الدنيا بتبقى هادية, بتحس ان الجو هادي شويتين, مفيش حد بيجري, الدنيا الشوارع هادية. يعني على حسب ما بقى دايما بلمح في يوم الجمعة كان هو على اخر النهاردة بيبقى الدنيا هادية شويتين قبل ما الشمس تروح. وبعدين بنقعد بقى برضو بالليل بنلعب, ايام ما كنا بنلعب مثلا كورة, ما زلت بلعب كورة كل جمعة, ولكن بقى لنا فترة كده كل ما يحصل اي مناسبة يبقى يوم الجمعة بيختفي عننا. يعني لو جه رمضان ما بنلعبش كرة في رمضان, ما عرفش ليه بس ما بنلعبش, ما بقاش قادرين يعني. فبنفضل عقبال ما نتعافى تاني من ان احنا بقالنا شهر ما بنلعبش كرة, بنرجع تاني نلعب كرة انا والشلة الجميلة بتاعتي بعدها اسبوعين ثلاثة مثلا. يجي العيد نلاقي نفسنا برضو ما بنلعبش كرة, هو هتلاقيه كم يوم دول والاجازة اللي يعني احنا زي ما تقول كده ايه بنحب نلعب كرة جدا, ولكن ما بنصدق اللي هو خدنا اجازة فبنلم بعض بصعوبة تاني. يعني بنصيح على الجروب دلوقتي بتاع اللعب بتاع الكرة اللي احنا عاملينه ده, يا جماعة الجمعة احنا بقالنا كتير قوي ما لعبناش كرة وحاجات كده, فديني بفضفض معاكم ايه في كونسبت الجمعة والسبت او سوري الخميس والجمعة ويك اند وليه حب اليوم الخميس منذ الطفولة يعني. طيب تعالوا نسلم على الناس اللي بعتت على الواتساب ونكمل دردشه. لسه عايزك تفتكر ان احنا دلوقتي في فتره الدردشه, فانت قول اللي انت عايزه في الموضوع اللي انت عايزه. احمد حجازي تقريبا يعني ايه قرر يودينا في داهي. انا قريت اول حته من المسج, ممكن تبقى المسج بقيتها حلوه يعني, بس مش عارف هيقول يعني. بيقول لي ادي نصيحه للستات المتجوزه واللي هيتجوزوا, ما تساليش جوزك هناكل ايه النهارده. لا دي مش تلبيس قوي بصراحه, انا غير متزوج ابو حميد, ولكن تعال اقول لك مثلا في البيت لما بيجي يسالوني تقريبا الحاجة دلوقتي لو بتسمعني انا ما بردش تقريبا, يعني ما بقولش فعلا انا عايز اكل ايه. فاظن هي عادتنا كرجاله ان احنا مش عارف, ما مش عارف ليه السؤال ده صعب علينا. تصدق ابو حميد دايما بيبقى الرد اي حاجه, فهما البنات او الستات بيتعصبوا جدا اللي هو ليه اي حاجه وحاجات كده, ما تقول حاجه معينه. فعايز الستات تقول لي دلوقتي وجهه نظرها ايه فان ايه اللي بيعصبكم مننا وليه بتسالونا, وعايز الرجاله تفكر معايا, وانا اول مره افكر فيها بصراحه, هو احنا ليه فعلا ما بنردش ونقول انا عايز مكرونه بالبشاميل كذا او عايز كبد وقوانص او اي ان كان الاكله يعني. دايما بيبقى اي حاجه والرد مش عارف بنكسل ليه, والستات ليه برده بتفضل تسالنا. فتعالوا ندردش في دي. صح ابو حميد والله جدع, منور الشاشه يوسف, بجد بحب البرنامج بتاعك جدا, شكرا يا معتز, ده شرف ليا ابو حميد. معتز بشكرك جدا, عامل ايه اول مره شارك معاك. عايز اقول لمليكة بنتي بحبك قوي, ومروان ربنا يخليكم ليا, وعايز اسمع اغنيه تباعا تباعا لشيرين دي ميمو. اتمنى تكون وصلت, وحاضر هشغل لك بس ميمو اظن بنت صح, ماشي هشغل لك اغنيه تباعا تباعا. صباح الجمال عليك يا يوسف, حماده المصري اثبات حضور, صباح الفل عليك ابو حماده يا جميل, مساء الجمال يا يوسف, عامل ايه النهارده, يا رب يكون كان يومك حلو الحمد لله اثبات حضور زي ما بيقولوا, عشان لسه ما فيش موضوع بس عايز اسمع محمد منير بتعلي على الحلوين يعني, لو تقدر لو ما نفعش يبقى اي حاجه لعمرو دياب ماشي. انا كنت هشغل حاجه تانية خالص بس حاضر يا نعمه هشغل لك اللي انت عايزاه, وصباح الفل عليكي. طيب ايهاب بيقول مش عارف, انا مش عارف يا رامي انت قصدك ايه, هو رامي ايهاب عمل ايه تاني؟ البوب الصالح عمل ايه قبل ما يمشي تاني؟ بيقول لي دي فضفضه. طب قول لي يا رامي هو كان بيقول ايه, هو بيقول لي الايه مش عادي, مش عارف حاجه كده مش مجمع. طيب صباح الفل يا جو, وبصبح عليكم على منى, معلش انا جيت متاخر بس جيت الحمد لله, ويك اند جميل عليكم وعلى الكوميونتي اللذيذه دي بتاعتنا, ازيكم جميعا يا شباب, ماجي بتسلم على كل واحد من هذه الاسره الكريمه. عايزين بصوا هدردش معاكم حاجه بصراحه بقينا فضفضه يعني, مش قصدي اي حاجه خالص, ولكن هتكلم معاكم بصراحه يعني. انا في كلمه العيله والاسره كلمة حلوة على فكرة وليها معنى وتحمل معنى وحاجة مهمة يعني وكلمة كويسة, بس أنا عايز أغيرها بس مش عارف أقول إيه يعني, تايهة عن بالي, حاسس إن أنا في كلمة تانية
أوقع وأحلى ومش كليشي، مع احترام كل اللي بيقولوها طبعا هي كلمة حلوة يعني، وأنا هفضل استخدمها لو ما لقيناش حاجة. بس أنا عايز أختار لكم حاجة، بما إننا دلوقتي بقينا بنسأل على بعض وعاملين كده فعلا كوميونيتي زي ما ماجي بتقول في برنامج مش عادي، ودي حاجة حلوة والله يعني. الموضوع مش ساذج إطلاقا، لا حلو، في ناس بتسلم على الناس وحاجات كده، وشوية كده مها من مصر من الرياض سابقا هتخش وهتسلم عليك واحد واحد انا متاكد، ولكن احنا في نشر كده بهجه وبتاع وحاجات، ففكروا معايا وقولوا لي ايه اللي ممكن نقوله غير عيله او اسره والحاجات دي، عايزين نقول حاجه يعني. مش عارف، ما لقيتوش حاجه خلاص، مش عارف، فكروا معايا. مسا يوسف معاك باسل، ممكن حاجه من البوم احمد سعد لو عندك؟ حاضر حاضر يا باسل، هحاول اشغل احمد سعد النهارده برضو. ماشي، ازيك يا يوسف؟ انا تيم، عايز اسمع اغنيه حكيم نار. ازيك يا تيم؟ حاضر. وصورتك حلوة يا تيم على فكرة اللي على الواتساب، شكلك جميل والنضارة شكلها حلو، شكلك كده لذيذ لذيذ، في لذيذة. فماشي ماشي، مين تاني؟ السلام عليكم يا يوسف، عودون حميد. أيوة كده، عايزين نسمع أغنية راجعين لعمرو دياب بقى، ده حسام فاروق. حاضر يا حسام، بأن الناس عايزة تسمع عمرو دياب. ماشي، أنا كنت حطيت أغنية لعمرو دياب، ده أنا خليتها لكم في الهدوء خالص. ماشي، أنا حاول. عايزين المود يبقى إيه في المزيكا برضه قولولي، لأن أنا لو تساب لي الدفة فعلا ويلا بينا اختار اغاني، بحب الاغاني اللي هي اول يوم في البغا، مش اغاني، احاول ما اغنيش على قد ما اقدر، بس انت فهمت قصدي. يبقى كلمني على الواتساب ده الجديد، ده رقم اخره 006 والرقم الجديد اخره 755. فانت تقريبا بعت المسج دي لحد تاني اظن يعني، فانت بتقولي يبقى كلميني على الواتساب ده الجديد، فانت شكلك بتبعتيها لحد يعني. ايهاب بيقول كده، بيقول ان هو ايه مش عادي دي، هو المفروض ده البرنامج عادي وبتاع. يا عم صباح الفل، جه دماغي دول كتير قوي بس مش عامل كده. هو ابو بيحب ينكشني، هجيبها في الحته دي. انا مها والدلع ميمو مش ولد يعني، انا تمام يا ميمو، خلاص ماشي يا مها. وهشغلك تبع عن تبع. حاضر، مساء الخير يا يوسف، عايز اسمع اغنيه احمد سعد وعفروتو ومروان موسى حبيبي. مش عارف ليه بغني بس مش عامل كده تاني، بس حاضر هنشغلها. ده رقم اخره دي فاطمه. ماشي، دي اسمها فاطمه. ازيك يا فاطمه؟ كلمني بقى، نفسي مره اتكلم في الراديو. حاضر يا مها. رقم التليفون هو 2-02-38-35-022. طيب، بما انكم اخترتوا حاجات كتيره واغاني كتيره وبتاع، فانا بصراحه مختار اغنيه. وبما اننا على الراديو وبتاع، ففي حته دايما بيبقى فيه فضول الواحد لما كان بيسمع الراديو زمان وهو صغير وطول عمره، بيبقى في حته فضول يا ترى ايه اللي هيشتغل وبتاع. فتخيل معايا ايه اللي ممكن يشتغل لمده 1-2-3. نطلع فاصل، لسه معاكم يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ونرجع تاني.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش عارف.

0: ورجعنا من الفاصل ولسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. والله في حالة جميلة يا جماعة. ليه؟ لأن في دردشة وفي حركات والناس بتتكلم وكده. طيب خلينا نقرأ الرسائل وقبل ما ناخد يبقى معنا مكالمة يعني. فالرسائل دي برضو بالمناسبة تتبعت على كام؟ 015-595-5006. مش عارف ليه عملتها بالصوت الإعلاني الجميل ولكن ماشي. مساء البنسوار يا يوسف، غادة من إسكندرية إثبات حضور. إزيك يا غادة؟ منورة الدنيا. منورة. مسا يا جو. عايزين تسمعوا حمائي توبة. حاضر هشغل حمائي. أنا شغلت حمائي ولا لا؟ شغلتش تقريبا. شغلنا شيرين وهاني شاكر جورج وصوف واللي جاية معانا. ماشي خلاص يبقى نشغل حمائي خلال الحلقة. فنان والله في اختيارك لجورج. تسلم يا معتز والله، بس طالما انا اخترت حاجة وعجبتكم يبقى احنا الدنيا تمام. سيف فل يا قائد، انا كورولوس عايز ابعت مسا لام ليلي. صباح الفل يا كيرو، وصباح الفل لام ليلي، بيسلم عليكي كيرو كورولوس. اتمنى تكون وصلت. صباح الفل يا جو، كل سنه وانت طيب. وانت طيب ابو عبد الله الغالي، وحشني يا صاحبي، والدنيا ناقصه قوي من غيرك، وربنا يردك لينا في اقرب وقت. ده عمر المصري، لو هاخد بالاسم اللي مكتوب على الواتساب يعني. فبيسلم على ابو عبد الله، بيقول وحشني يا صاحبي والدنيا ناقصه قوي من غيرك، ربنا يرد ليك وسالم يا صديقي. ماشي. منا بركات شبيهة مبابي بقى وشبيهة فعشان نقول كده بس أشبه الناس. هي منا بركات أنا وهي أشبه في الأسامي. بتقولي ولا ممكن نكون من عيلة واحدة؟ تصدق منا احنا ممكن نكون من عيلة واحدة، ليه لأ؟ بس ماشي. بتقولي ممكن نسميه مجتمع مش عيلة، عشان كنت بقعد أقول لكم أو سألتكم يعني قبل ما نطلع فاصل. أنا بفكر، بحب كلمة عيلة وأسرة وعيلة مش عادي وأسرة مش عادي والكلام ده كله، بس حاسس إن تعالوا نغير بقى يعني، احنا في 2026 تعالوا نغيرها. فمنا بتقول لي ممكن نسميه مجتمع مش عادي او فريق مش عادي. بالنسبه للسؤال ماشي، هي بتقول لي مجتمع او فريق، مش عارف، حاسس برضو عايزين نشغل دماغنا اكتر. وشكرا ليك يا منا يعني. هما ماشي، احنا كده معانا اقتراحين، وهبدا ماشي نبدا من اول مجتمع او فريق. لو حد عجبه مجتمع او فريق يقول لي، وفي نفس الوقت ايه تعالوا نفكر مع بعض في حاجه. بتقول لي بقى بالنسبه للسؤال للستات بتسال، طيب كان سال في البدايه، طبعا صعب افتكر الاسامي ودي مشكله عالميه معرفش ليه. ماشي اهو، احمد حجازي كان سال، بيقول بدا معنا الحلقه بيقول ادي نصيحه للستات المتجوزه واللي هيتجوزوا ما يسالوش اجوازاتهم هناكل ايه النهارده. فمنا بقينا فكره الدردشه وبندردش مع بعض في حاجات يعني كتير. فمنا بتقول بالنسبه للستات بتسال وليه الرجاله مش بتقول، اعتقد لان كل بنت طلعت بتشوف ان الاب والزوج والاخ لازم يتسال، وعلى اساسه باقي البيت بياكل من الاكل ده. يمكن عشان احنا مجتمع ذكوري. انت كنت ماشي حلو قوي لحد مجتمع ذكوري دي. مش حوار مجتمع ذكوري بس الاحترام عمره ما كان بيتحط في فئه ان مجتمع ذكوري وبتاع. الاب هو راجل البيت، الراجل اللي بيحمينا وبيعيشنا بطريقه حلوه جدا وحاجات كده. فكتر خير يعني، على الاقل يا ستي نساله هياكل ايه. فيعني حلوه ملهاش علاقه بمجتمع ذكوري او حاجه. طيب اغنية سلطان الطرب جورج وسوف جميلة جدا. يسلم ذوقك يا جو حبيبي عم حماد، انا مبسوط ان انت اتبسطت بالاغنية. هيا يوسف يومك زي الفل. انا عبير بتفرج على البرنامج لايف، عايز اسمع ميت وش، الاغنية بتاعت تامر حسني واحمد شيبة. لسه مشغل حمائي يا يوسف. انا شغلت حمائي فعلا؟ مشغلتش حمائي، لا مشغلتش حمائي النهاردة، لسه مشغلتوش. ولا انت قصدك على التي في اشتغل حمائي؟ لا دي قصة تانية. طيب دي عبير، صح عبير. عبير بقى بتكمل وبتقول لي بنسال عشان نعمل الاكل اللي على مزاج راجل البيت، الراجل شقيان طول اليوم في الشغل من حقه ياكل اكل حلو. اهو بالظبط جدها عبير، ده اللي انا قصدي عليها. منا تايبنج بقى، لا اول ما منا تبقى بتكتب بس ماشي ربنا يستر يعني. لؤي بيقول لي مساء الخير يا جو، انت انسان جميل ومحترم، شكرا يا صديق والله. بيقول لي احب امسي على اخويا بيسو برضو، ربنا يسعدك يا رب. ربنا يسعدك يا لؤي انت وبيسو، وان شاء الله تكون وصلت. صباح الفل يا جو، اخبارك ايه؟ يا رب تكون بخير وفي احسن حال. الحمد لله على سلامتك. تسلمي يا نورة. تسلمي لي يا نورة والله، دي نورة سامي. من بعد العيد يا رب يكون كان عيدك سعيد. الحمد لله وعلى أسرتك وحبايبك الحمد لله. أنا وإنت يا رب. بتقول لي أنا لسه واصلة حالا، مش عارفة موضوع الحلقة عن إيه، وزعلانة قوي عشان ما سمعتش حلقة امبارح، عايز أسمع أغنية لبهاء سلطان. امبارح كنا رجوع، والله امبارح حسيت اللحظة اللي هو الله الناس دي عشان بجد، فاهم قصدي؟ فكان في شعور كده امبارح جميل يعني. وبالنسبة للحلقة احنا دلوقتي في فقرة الفضفضة، فقولي لي انت عايزة تتكلمي في ايه يا نورة براحتك. نورة سامي، طيب مساء الفل يا جو، انا لسه جاي الكلام على ايه. دي ريهام، ازيك يا رورو عاملة ايه؟ والله يا ريهام بندردش، تعالي شوفي عايزة تتكلمي معنا في ايه وتعالي نتناقش. بصراحة انا بفتح الشاشة بالصدفة كنت بلاقي مش عادي شغال، بسهر عشان اسمعه مع اني كان بيكون عندي مدرسه الصبح، بس بحب البرنامج جدا. شكرا ليك والله. نسيت اقول اسمي من كتر ما انا كان نفسي ابعت من بدري. اسمي ملك، مع العلم اول حلقه سمعتها كانت في رمضان. واحلى مسا عليك يا جو. تسلمي لي يا ملك والله، وده كلام كبير والله. يعني اتمنى تفضلي طول الوقت معانا، واتمنى طول الوقت والله الحلقات تبقى خفيفه على قلوبكم كده. طيب رشا بتقول لي مساء الفل يا جو، عايز ابعت اهداء لجوزي واقول له وحشتني قوي، وعايز اسمع اي حاجه الانغام. مش هشغل لك انغام، وقول لنا برده اسم جوزك ايه عشان نسلم عليه والتحيه توصل له كده. اه على التي في كان حمائي فعلا، شفتي؟ ما احنا بقى بنروق عليكم، تسمعوا حمائي بقى على التي في، في الراديو، في تنوع. استنوا انا هقول، نسيت حاجه. الو
1: الو،
0: ازيك؟
1: ازيك يا يوسف، عامل ايه؟
0: انا كويس، ازيك يا هنا؟
1: الحمد لله والله، انت اللي عامل ايه؟
0: انا الحمد لله في نعمه.
1: اه الحمد لله. بصي يا يوسف، انا كنت عايزه اقول حاجه.
0: اتفضلي.
1: اقول ان العيد يعني كنا بنحسه، يعني ايام زمان كنا بنحس العيد بيبقى احلى. ليه بقى؟ في وسط مثلا، في وسط تيتا وجده والحاجات دي، والفتح الجميلة بتاعت ايام زمان. ليه دلوقتي ما بقيناش نحس ده؟ يعني العيد اتغير، ما بقاش زي زمان.
0: عاملة ايه يا هنا؟
1: الحمد لله والله،
0: ما سلمناش على بعض.
1: الحمد لله والله، انت
0: عامل ايه؟ انا كويس. بص، بالنسبه لموضوع العيد، انت دخلتينا فجاه في الموضوع، جرينا كلنا فجاه، فرمنا ناس على الدائري كلها وقفت فجاه في ايه. فتعالي نتكلم، لو هتتكلمي او في احنا عشان في الفضفضه او الدردشه يعني. بص، بالنسبه للعيد، انت عندك كام سنه الاول؟
1: انا عندي 20
0: سنه. انت كان العيد وانت صغيره، اشرحيهولي. انت بتقولي ان هو كان احلى والطف وحاجات كده. العيد بالنسبه لك كافراد كان في تيتا صح؟
1: كان في تيتا، وكان جده، كنا بنروح نعيد على جده ايام زمان. وكان جده بقى بيدينا عاديه والحاجات الحلوه دي.
0: كويس.
1: وكنت نسافر ونفسح وكده.
0: حلو. العيد دلوقتي عباره عن مين؟
1: العيد دلوقتي عباره عن خروج عادي، وما فيش تيتا وجده زي ايام زمان، وما فيش حاجات حلوه زي زمان. لا زمان كان بيبقى العيد احلى كده يعني.
0: حلو. فانت كنت شايفة ان العيد احلى عشان كان فيه تيتا وجده.
1: دلوقتي العيد اتغير. دلوقتي العيد بقى غير ايام زمان. دلوقتي أوكي. بقيت لما تروح تعيد على حد مثلا، بتلاقيه قاعد على الموبايل، قاعد فاتح السوشيال ميديا. يعني السوشيال ميديا خدت مجال كبير قوي في الاعياد والحاجات دي،
0: وفي القعدات عموما بتاعت الناس مع بعض.
1: خدت حاجات كتير قوي.
0: بص، خلينا متفق معاكي 100% ان احنا لو هنفضل نقارن بين حدثين، يعني بين نفس الحدث بس في فترتين مختلفتين، فاكيد في كفه هتضرب عن الكفه. بمعنى طول ما انت، لو انت كان مثلا يعني، تعالي انا وانت نقلل خالص المثل ونتوقع انا وانت ان العيد بالنسبه لك، لو هنتكلم عن العيد الكبير، فهو لحمه مثلا يعني. بس هو لحمه، بس بتحبي تاكلي لحمه جدا، فهتلاقي العيد بتاع زمان هو دلوقتي مثلا. لكن انت عشان العيد بالنسبه لك زمان كان متصل او ليه علاقه بناس معينين، فانت دلوقتي شايفه هو الايام ممكن تكون حلوه برضو، بس مش بحلاوه زمان. صح؟
1: صح. وعلى فكره انا اصلا من عشاق العيد الصغير. انا بحب العيد الصغير جدا، لان انا اصلا ماليش في اللحمه والحاجات دي.
0: هو دايما واحنا صغيرين الخناقه بتاعت لا انا بميل اكتر للعيد الصغير، لا بميل اكتر للعيد الكبير والحاجات دي.
1: أيوة.
0: بس احنا بنحب بقى العيد الصغير عشان تحسيه كده كحك وبسكوت، وكانت العيديه معروفه اكتر فيه.
1: ايوه
0: فكان في لفه كده.
1: واكتر حاجه بحبها
0: صلاه
1: العيد والحاجات دي.
0: صح. انا مبسوطه قوي يا هنا ان انت اول مره تكلميني ودخلتي معانا في موضوع على طول وحركات كده. بس خلينا نقول في يعني قبل ما نقفل انا وانت، انا هكلم معاكي بكل صراحه.
1: اتفضل.
0: للاسف العيد بتاع زمان هو عيد زمان. تعالي بقى اديكي حقيقه مره كده بالمعلقه كده. هو مش هيتكرر، لانه كان في تيتا وجده صح، وكان في ناس بنحبهم.
1: والله عندك حق.
0: بس كل اللي اقدر اقوله، ودي محتاجه مجهود شويه مننا انا وانتي وناس كتيره بتسمعنا لو عندهم نفس الحالات، يعني كفكره ان هم كانوا بيحبوا العيد زمان عشان حاجه معينه. احنا محتاجين نشتغل على نفسنا اكتر شويتين، بان احنا ندور على حاجه حلوه اليومين دول عشان نعرف نلاقي الحلو في الايام بتاعتنا. فانت مثلا العيد دلوقتي، انت كبرتي بقى عندك 20 سنه، ممكن يكون كونتي صحاب عن زمان وانت صغيره، بقيتي انت في جامعه صح؟ بالظبط. فانت بقى عندك حياه مختلفه دلوقتي ومجتمع جديد، الجامعه وكده. فنقدر نقول ان احنا هنغير شكل الحاجات الحلوه بحاجات جديده عايشينها اليومين دول. هي محتاجه مننا شويه مجهود بس.
1: طبعا.
0: فاهمه قصدي؟ ولكن دايما ايه، ربنا يجمعنا كده كلنا على خير، ويجمع دايما عيلتك كده كلهم، وتبقي دايما كلنا مبسوطين والحركات الحلوه دي.
1: يا رب.
0: اتفقنا؟
1: اه اتفقنا.
0: اتفضلي بقى، عايز تقولي حاجه؟
1: كنت طالبه طلب.
0: اتفضلي. طب
1: طبعا عايزه اسلم اول حاجه على اسره مش عادي، وانا بحب جدا برنامج مش عادي.
0: تسلمي لي والله.
1: اقول لك بكل التوفيق، ربنا يوفقك يا رب وينجحك كمان وكمان يوسف.
0: شكرا.
1: وعندي طلب بقى، عايزه كل الناس تدعي الحبيبه يحيى عشان هي ثانويه عامه، تدعي لها ان ربنا معاها ويوفقها يا رب، ويسلمك جدا لاسره مش عادي. وعايزه اقول لماما ان انا بحبها قوي، ربنا يخليها ليا. وطالبه طلب بقى اغنيه.
0: انت ما طلبتيش لحد دلوقتي اي طلب، اطلبي بقى اغنيه بقى.
1: عايزه اغنيه بحريه اللي هي بتاعت حماقي وشيرين جديده.
0: اه ماشي، حاضر هشغلها. طب انت كده هتضربي معانا بقى الدنيا خالص، لان كان في ناس طالبه حمائي لوحده وناس طالبه شيرين لوحدها.
1: لا على فكره هي جديده وانت ما شغلتهاش اصلا.
0: شغلناش ولا مره.
1: اه لا ولا مرة
0: بجد والله. طب خلاص ماشي، هصرف انا في القصة دي.
1: ماشي.
0: يلا، انبسطت جدا بمكالمتك، وما تبقاش اخر مرة ان شاء الله.
1: ان شاء الله.
0: ماشي يا هنا، يلا باي. باي. والله يا جماعة يعني مكالمة لطيفة. طيب خلينا مبدئيا كده ندعي الحبيبة يحيى، تقريبا ده كان الاسم حسب ما انا افتكر بهذه الذاكرة، ولكن ندعي لكل اخواتنا واصحابنا اللي في ثانوية عامة، ربنا معاكم. كان في ابراهيم برضو كلمني بين الفواصل كده، مش عشان يدخل معايا في مكالمة، ولكن كان بيسلم عليا وعايزنا كده نأزره كلنا، عشان هو ثانوية عامة أزهر، هيبدأ امتحانات بعد بكرة. فربنا معاك يا هيمة، وربنا مع كل اللي داخلين ثانوية عامة. سنة رخمة ولكن خلاص انتوا هانت، فاضل بس الحتة الأخيرة دي. كان في كلمة كانت بتخليني أخبط دماغي في الحتة وأنا صغير، انتوا دلوقتي في عنق الزجاجة يا شباب. خلاص هانت شوية هتطلعوا بره الزجاجة، يا اما تدخلوا جوه، يعني الله اعلم اللي هيحصل، ولكن انتوا خلاص في الاواخر. فربنا معاكم كلكم وبالتوفيق، بالتوفيق لكل الناس. طيب بما اننا دلوقتي هنطلع فاصل، فخلينا نطلع فاصل نسمع. والله انا بحتار، كلكم اخترتوا حاجات كتيره شبه بعض. بقول لكم ايه، همشيها بالاسبقيه. اول حاجه اتقالت لي لشيرين كانت تباعا وانا حطيتها قدامي وخلصتها. فاحنا نشغل شيرين تباعا، وبعدين نشوف القصه بتاعت ايه أغنية بحرية، يعني عشان ما نزعلش حد. خلينا نطلع فاصل، لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. احنا لسه في فقرة الدردشة، لسه بندردش مع بعضينا، شوفوا عايزين تتكلموا في ايه وحاجات كده، لسه موجودين مع بعض، لسه الحلقة طويلة وان شاء الله ايه لسه فيها وقت طويل. نطلع فاصل ونرجع تاني على طول، ما تروحوش في اي حد.

0: لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي، تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما انا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط
1: على تردد 11900 راس.

ولما تبدأ تستوعب بيبقى وارد جدا انك تتعصب، وده كده بتبقى دخلت تاني مرحلة، هي مرحلة الغضب. حاول تفتكر.

ورجعنا من الفاصل. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ولسه موجودين مع بعض في برنامج مش عادي. لسه موجودين بنتكلم برضو في الفرفشه، في الفضفضه وفي فرفشه برضو، يعني خلينا نقول ان ده موجود. وفي نفس الوقت ايه، بنتناقش مع بعض لسه الفقره الاولى الا وهي فضفض معايا، وهنخش على الفقره الثانيه كمان شويه اللي هي قصه مش عاديه. هنشوف الحكمه النهارده من القصه ايه، وهنحاول على قد ما نقدر ايه ندردش في موضوع كان شاغلني بصراحه، جه في دماغي كذا مره، ومتحمس بصراحه اتكلم معاكم فيه واشوف افكاركم فيها ايه. فخلينا نسلم على الناس وبرضه نكمل نقرا الرسائل اللي موجوده على الواتساب على 0155955006. ازيك يا يوسف، انا حبيبه، ممكن نسميه تيم مثلا، يعني نقدر نسميه تيم مش عادي، فاقول لكم صباح الفل، اهلا بكم يا تيم مش عادي. ماشي، احنا عندنا مجتمع وتيم، وكان في حاجه ثالثه هفتكرها اكيد. ماشي، مرحبا نجوم اف ام، بالتوفيق للمنتخبات العربيه في كاس العالم، ده رقم اخره 0095. بالتوفيق طبعا للمنتخبات العربيه، ولسه هنتكلم عن كاس العالم، ولسه بس ده دي حاجه بتيجي كل اربع سنين، فيعني هنديها حقها. هنتكلم قوي عن كاس العالم في الحلقات الجايه، وهنتكلم عن الكوره طبعا، مش هيبقى كلام عن الكوره 100%، لان طبعا معانا المتالق هوبه في الاستاد يوم الاثنين من الساعه 8 للساعه 10، ولكن هيبقى في حته كده صغيره ايه كوره. استاذنك يعني يا عم هوبه حبيبي والله. طيب يا جو، اثبات حضور من امريكا، انا وليد لو فاكرني، ايه رايك في لمه الحبايب او بيت العيله؟ قول لي. فاكرك يا وليد على فكره، انا مش عارف ليه المسجز راحت، بس تقريبا يا وليد انت اللي كنت داخل امتحان، عدت امتحان تقريبا وكان ودخلت وجبت درجه احسن حاجه كده، لو انا غلط يعني قول لي بهدوء عادي، ولكن اظن ده انت يعني. فصباح الفل عليك يا صديقي، وممكن نسميه لمه الحبايب او بيت العيله، حلوه دي برضو. طيب منا بتقول لي المشكله انهم مش بيقولوا ده بالنسبه للموضوع اللي كان اتفتح، اللي هو فكره لسه الستات بتطلب من دايما من الرجاله يقولوا لنا عايزين تاكلوا ايه، والرجاله دايما بتقول مش عارف، وبيحصل مشكله لو الراجل قال مش عارف اي حاجه اللي انت عايزاه يعني. فمنا بتزيد او بتقول يعني المشكله انهم مش بيقولوا، وبتفضل الحيره ساعتين ولا حاجه والرد اي حاجه، ولما نقرر نعمل حاجه على مزاجنا او الاسهل بيعترضوا. بالنسبه لي لما اتجوز ان شاء الله مش هسال السؤال ده، هعمل اللي يجي على بالي طالما هو بيحبه وخلاص، الواحد مش ناقص حيره. صح، انا كنت لو انت ما كنتش قلتي الحته دي كنت هضيفها بصراحه، اللي هي فكره ايه، خلاص احنا مع الوقت بنتعود على بعض كزوج وزوجه، ونبدا نعرف ايه اللي الزوج بيحبه وحاجات كده، فواحده واحده ايه هتبدا انت تترجمي دماغ الراجل وتطلب وتعملي له اللي انت اللي هو بيحبه يعني، وانت بتحبيه، من غير ما نخش في الحيره بتاعه يا ترى هتاكل ايه وحاجات كده. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مساء الخير يا جو. وعليكم السلام، مساء النور يا ريس، مساك الله بالخير، انا اول مره اشارك معاك، محمد الموافي. ازي حضرتك، ايه الاخبار يا استاذ محمد، منور الدنيا، وان شاء الله يكون تكون قاعد معانا مبسوط يعني، والبرنامج عجبك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام، عامل ايه يا جو، يا رب تكون بخير يا صديقي. انا تمام، ازيك عم طه، منور الدنيا يا كبير، ايه الاخبار، كل سنه وانت طيب انت والاسره الكريمه. ازيك يا جو، حلو قوي اختيارك لجورج وسوف. انا كل ده ما قريتش الرسائل، ماشي تسلمي والله، او تسلم. ثانيه واحده، مين ده، ثانيه واحده، حلو قوي اختيارك لجورج وسوف، ده كان رقم اخره 200، اسمي نهله، اسمها نهله كانت كاتبه في المسجات القديمه، فانا غشيت بصراحه. ازيك انا عزت، ازيك يا يوسف، انا عزت بسلم على هناء. عزت بيسلم على هناء، يعني اتمنى تكون الرساله وصلت. مساء الفل يا جو، انا يوسف سليم، وحشني صوتك والله، بقالي فتره مش بسمعك عشان كنت مشغول في دراستي. وبعت لي سلام لاستاذتي وامي، ومن اكتر الناس اللي تعبت معايا في مسيرتي الدراسيه، مس رحاب فريد، وعايز اسلم عليك واقول لك كل سنه طيب وبخير وصحه وسلامه. صباح الفل يا جو، منور الدنيا.

واهلا بيك يا كبير، وان شاء الله يكون السلام وصل لمصر حاج محمود، ويا رب يجمعنا قريب. ماشي، اسم جوزها محمود. ماشي، كانت رشا بتقول عايزه ابعت اهداء لجوزي واقول له وحشتني قوي وعايز اسمع اي حاجه الانغام. انا عملت كده تقريبا، شغلت انغام. ايوه دول شغلت مش حبيبي بس مش عارف ليه بعمل كده، بس ماشي. ربنا يجمعنا قريب عشان العيد كان وحش من غيرك. ده محمود زوج رشا. ايوه انا قلت صح الاسامي. ماشي، مساء الفل يا جو. انا عبد الله من حلوان، عايز اقول لابويا الحاج محمود ان شاء الله ترجع لنا قريب، انت وحشنا قوي، وعايز اسمع اي اغنيه قديمه لعمرو دياب. جاهزه يا باشا، جاهزه، واللي جاي هيبقى عمرو دياب ان شاء الله. ان شاء الله يعجبكم يعني. طيب مستر مصطفى، من يومين كده كنت بتفرج على الفيلم الرائع الزوجة التانية، سعاد حسني وشكري سرحان وصلاح منصور، وبعد الفيلم بغير القناة بالصدفة كان بيتعرض مسلسل الزوجة التانية، قلت نخلي موضوع مناقشة عن إعادة الأعمال السينمائية مسلسلات، هل شوهت العمل الأصلي ولا هل افتقار للتأليف ولا هل سقطت الأعمال المعادة؟ رأيك ورأي أصحابنا. ده مستر مصطفى بيقول لنا. طب تعال أقول أسامي، أقول أمثلة بقى يعني، تعال نحط أمثلة ونشوف هل إعادة العمل كانت حلوه ولا لا، او تعالى نفكر مع بعض يعني. ماشي، السلام عليكم يا استاذ يوسف، عايز اعمل تهنئه لمهدي محمد فراج ويونس محمد فراج وخديجه احمد فراج ورقيه احمد فراج، اتمنى يكون السلام وصل. ده اسلام. صباح الفل عليكم جميعا، ميرسي قوي على اغنيه تباعا تباعا، وعايز اهديها لجوزي عبد الله حمدي شهاب، وبقول له ربنا يخليك لينا وطول العمر مع بعض، هو بيسمعك برده في الشغل. صباح الفل يا عبد الله حمدي شهاب، ده من مها بتقول لك صباح الفل. طيب حماده بقى تقريبا دخل على شات جي بي تي وايه وقال لنا حاجات، لذلك الشات يعني لذلك النت او الاي اي غير مساعد اطلاقا. تعالوا بقى نشوف قال ايه. اسماء بديله عن اسره البرنامج والعيله، كنت بسالكم بقول لكم مش عايز اقول عيله واسره، عايزين نقول حاجه اجدد والطف. قال لي ممكن نقول ابطال البرنامج، جواهر البرنامج، شله البرنامج، محب البرنامج، بس ابطال البرنامج جامده بصراحه يا جو. شكرا يا حماده على مجهودك والله يعني، شكرا يا حماده على مجهودك. يا جماعه فكروا فكروا يا جماعه. تشاوي يوسف، انا طالبه اولى جامعه وبدرس لغه جديده عليا وهي اللغه الايطاليه، خدت بالي. دي هبه. ماشي، حابه تساعدني شويه انت والجمهور، اتابع مسلسل ايطالي او اغنيه معينه او اسمع بودكاست مثلا، وعايزك تساعدني اني اطور اللغه وانميها ازاي. ببعت تهنئه لصحابي اللي وحشني، اسراء وهند ومريم وآلاء وحبيبه. جراتسي ميلي، شكرا بالايطالي. مش عارف انا قلت ده صح ولا لا، انا لغتي الثانيه كانت اسباني، لذلك هتلاقي في بعض الناس ممكن تكون بتبعت تقول لي ازيك يا خوسيه وحاجات كده، فمش عارف. لو حد دارس ايطالي او بيحب الاعمال الايطاليه قولوا لنا يا جماعه، عشان هبه نديها اقتراحات لاعمال ايطاليه. طيب والله احنا ممكن من غير اي كرياتيفيتي نسميه جروب مش عادي في البسيط منه، انا بحب البساطه ريهام والله جدع. ابني الثاني حبيبي دي مها، انا لسه فاتحه، زعلت قوي ان موضوع الحلقه في الساعه الاولى ده اكتر مشكله بعاني منها ونفسي اتكلم براحتي. دي مها من مصر حاليا، من الرياض سابقا، منوره الدنيا. انت صح يا غالي ما شاء الله عليك، ممكن نسمع. ايوه صح، وليد طلع هو فعلا الشخص اللي كان عنده الامتحان التاني، وعاد الامتحان يعني اللي كان صعب عليه قبل كده، فانا طلعت فاكر، فدي الذاكره لسه بعافيه. انت صح يا غالي، تسلم لي يا كبير. ممكن نسمع بهاء سلطان؟ حاضر، ماشي يا وليد، هنحاول نعمل كده. طيب رامي بيقول لنا مبدعين مش عادي، خارج الصندوق. مبدعين مش عادي، لا مش بقولك نعمل إعادة صياغة لاسم البرنامج، انا بقولك نقول ايه على هذه الأسرة والعائلة الكريمة، نظرا لان عايزين نعمل حاجة جديدة. طيب لحد دلوقتي لسه بنفكر، ولكن هرجع بعد الفاصل بقصة مش عادية. النهاردة هنحاول نتكلم في موضوع كنت عايز اتكلم معاكم فيه من فترة كبيرة، واظن بنتعرض له يعني يوميا في حياتنا. طيب نطلع فاصل نسمع عمرو دياب ونرجع تاني بعد الفاصل ندخل في قصه مش عاديه، احنا لسه مكملين مع بعضينا، الساعه الثانيه موجوده اهي. رقم الواتساب هو 015 59 55 1006. نطلع فاصل ونرجع تاني على طول.

عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك BTC على نجوم FM.

مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.

ورجعنا من الفاصل. لسه بتسمعوا يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. تعالوا نسمع القصه بقى اللي عايز احكيها لكم ديت، لان ايه موضوع كبير، فركزوا معايا عشان ما الموضوع مش مجعلص خالص، ولكن محتاجين ناخد موقف تجاه اللي هقوله ده. يعني طيب، في قصه النهارده قبل ما يعني اي حاجه، تعالى اقول لك هي عنوانها كده، عنوان كبير شويتين ولكن هتفهم معايا بعدين خلال الحلقه. يعني القصه هي بعنوان: ليس ما يحدث لنا هو ما يجرحنا، ولكن استجابتنا لي هي اللي بتجرحنا. يعني طيب، خليني اقول لك القصه اللي احنا المفروض ايه مؤلفها دي عشان نستشهد بيها ايه خلال الحلقه، عشان اوصل لك المعنى في الاخر. يعني في شركه كبيره، هذه الشركه فيها شخصين، احمد واشرف، تعال نقول ان ده اسميهم. يعني الاثنين شغالين في نفس التيم، الاثنين قاعدين في تو ستيشنز جنب بعض على اثنين كمبيوتر، يعني جنب بعض وفي مكتب واحد. دخل المدير في يوم عليهم وقال لهم الريبورتات او الشغل اللي انتوا بعتوه لي يعني امبارح في غلط جدا، وليه قله التركيز دي وحاجات كده، وسابوهم ومشي. ظبطوا يعني الدنيا، وبيقول لهم ظبطوا الدنيا وتعالوا لي ايه او بعتوا لي الشغل تاني. احمد اتاثر جدا من الموضوع وفضل حاسس الناس كلها بتتفرج عليه، وحاسس الناس كلها سمعت الزعيق اللي حصل ده. الراجل ما اهنهمش يعني اهانه شخصيه، لكن اتكلم فين في شويه تسيب كده حصل، انتوا كروتوا الشغل من الاخر وايه وسلمتوه لي. يعني احمد اتاثر واتضايق جدا، وحاسس ان هو في نص هدومه والناس سمعت اللي حصل له، وحاسس ان هو كلام بقى بينه وبين نفسه، اكيد المدير بيكرهني، اكيد انا فاشل. رجع من الشغل يعني اليوم ده متوتر جدا، اتعصب على مراته بسبب موقف تافه جدا حصل في البيت يعني، بس هو اصلا مضغوط، اتخانق مع مراته، حاجه كانت سيئه جدا. اما اشرف اللي كان قاعد جنبه يعني ما شافش الموضوع بهذه النظره اطلاقا. فتح التقرير اللي كان بعته امبارح للمدير فعلا، ولقى تصدق يعني بص للتقرير تاني كده بعين هدوء شويه، وقال ده في كام حاجه عايزه تتصلح من وجهه نظري كده. خلاص لما اجي بكره هشوف المدير يكون هادي شويتين وايه وهساله. يعني جه تاني يوم فعلا، دخل للمدير اشرف اللي هو خد الموضوع بهدوء شويتين، واتقال له نفس الكلام بالمناسبه اللي اتقال لاحمد في نفس الوقفه. يعني راح للمدير اشرف ده تاني يوم وقال له ممكن اعرف النقط يعني اللي انت محتاج احسنها، اللي انا محتاج احسنها عشان اعملها كلها. المدير شرح له كم ملاحظه حصلت فعلا في التقرير بتاع الشغل ده، واشرف عدلها فعلا والموضوع انتهى. بعد اسبوع احمد كان لسه متضايق، اللي كان قاعد جنبه بقى كان من لسه متضايق من الموقف اللي حصل له، كل ما يشوف المدير بيحس بالاحراج وبيفتكر الموقف اللي حصل، لان هو طول الوقت عايش جوه الموقف اللي حصل له. كل ما افتكر الموقف يحس بتوتر. اما اشرف فكان نسي اصلا اللي حصل من اسبوع. يعني في استراحه الغداء الجميله، احمد قاعد جنب اشرف او مع اشرف يعني، قال له هو انت ازاي هادي كده يعني، ده احنا الراجل ده بهدلنا خالص قدام الناس. اشرف قال له هو ضايقني فعلا وقتها، ولكن الجمله نفسها خلصت في 10 ثواني. قال له ازاي؟ قال له لان المدير جرحنا مره واحده باللي هو قاله لنا، يعني انما انا ممكن افضل اجرح نفسي طول اليوم 100 مره لو فضلت اعيد الموقف في دماغي. احمد سكت والجمله نورت جوه مخه، وخد باله ان في اكتشاف حاجه جديده كده، اكتشف ان اللي تعبه او خلاه يتعب يعني طول الاسبوع اللي فات ما كانش كلام المدير على قد ما الكلام اللي اتقاله هو ترجمه جواه ازاي. اللي تعبه هو الساعات الطويله اللي قضاها بيحكم على نفسه وبيفسر وبيفترض وبيخوف نفسه ان هو فاشل واكيد هيرفضوني خلاص وبتاع وحاجات كده. في طريق رجوعه للبيت احمد ابتدى يغير طريقه تفكيره، افتكر الموضوع حصل من سنين وموقف تاني وتالت وحاجات كده، فضل يفتكر بقى حاجات كتيره كانت اثريها مأثره عليه، وهي زي ما تقول تراكمات. ما هو الموقف اللي حصل مع المدير لاحمد حصل حاجات شبهه اكيد زمان، صاحبه اللي اتريق عليه وهو في المدرسه زمان وهم صغيرين، بعدين اهله وقت عصبيه اتعصبوا راح قالوا له كلمه ملهاش لازمه، بعدين وهو في الجامعه حصل له مش عارف ايه، الشغلانه القديمه حصل له برده نفس الكلام. بدا كل شويه افتكر كل المواقف اللي اتريها محفوره جوه مخه جدا جدا جدا جدا، ومن يومها بدا يسال نفسه سؤال جديد. بدل ما كان بيبدا يفكر في الموضوع من وجهه نظر اللي هو اكيد انا فاشل وحاجات كده، بدا يسال نفسه سؤال جديد كل ما تحصل له اي مشكله بعدين، وقال يا ترى ايه اللي وجعني فعلا؟ هل الحدث نفسه ام رد فعلي، ولا القصه اللي انا حكيتها لنفسي عن الحدث نفسه اللي هو ايه المدير اكيد قال لي كده فمعنى كلامه ان انا فاشل جدا وحاجات كده. ساعات كتيره كانت الاجابه مفاجاه، لان بعض الاحداث بتوجعنا لثواني، لكن استجابتنا ليها هي اللي هتخليها تعيش معانا سنين كتير جدا. حلو، دي القصه، نعيدها تاني ويعني اقول لكم عليها بشكل مختصر اسرع. احمد واشرف اتنين موظفين في نفس الشركه،
بيتعاملوا مع المواقف الصعبه بطريقتين مختلفتين تماما. احمد بيفضل يكتم جوه نفسه ويفضل متضايق ومتعصب وحاجه كده، واشرف العكس تماما، مش بيأفور خالص. مع الوقت احمد بيفهم ان طريقته غلط، واشرف بيكتشف ان هو والله لا، الحياه مش هتقف عندي عند موقف واحد، لا عادي الحياه فيها مواقف كتيره ولسه هقابله حاجه كده. حلو، دي القصة. عايزك بقى دلوقتي دورك ايه؟ ان انت تكلمني وتقولي ايه اكتر حاجة ممكن تعصبك عموما خلال بقى وانت بتفكر في القصة اللي انا قلتها دي. عيد كم موقف حصل لك في حياتك، عيد كم كلمة قالت لك في حياتك. تعالى للأسف هنفتكرهم مع بعضينا شويتين، ولكن هنسمع الاغنية دي وهرجع تاني بعد الاغنية هسحلك معايا كده ونرجع 2500 سنة قبل الميلاد، لان احنا هنروح لفلسفة حلوة قوي هتخلينا شوية أتمنى يعني توصلنا وتخلينا نبص لبعض الأمور اللي بتضايقنا في حياتنا بشكل مختلف شويتين. فتح مخك معايا لمدة العشر دقايق دول اللي جايين، هنتسحل مع بعضينا شوية. كان الناس طالب أحمد، سوري، بهاء سلطان. نسمع بهاء سلطان ونرجع تاني. انت لسه تسمعوا برنامج مش عادي، فكر في القصة وراجع لك تاني على طول.

ماشي، تعالوا نكمل عشان المبدا ده جميل. تعالوا بس نركز فيه مع بعضينا. تعليق علم النفس على القصه اللي حصلت او اللي لسه كنت احكيها لكم بتاعت احمد واشرف، الاثنين اللي حصل لهم نفس الموقف من مديرهم في الشغل. واحد قعد اسبوع كامل عمال يفكر قد ايه هو فاشل وقد ايه الموضوع مأثر فيه وحاجات كده، ولكن الشخص التاني اللي هو اشرف كان بالنسبه له ماشي في مشكله. الراجل قال لنا، المدير يعني قال لنا ان في غلطه دلوقتي، ما خدهاش شخصيه خالص، ما شافش ان هو فاشل يعني والحاجات دي، وقال يلا بينا نحل بكره الموضوع مع المدير، قول لي انت عايز بس ايه بالظبط وانا اصلحه لك. يعني علم النفس بيقول ايه؟ بيقول لك بلاش تعيد وتزيد في نفس الموقف. القصه دي قريبه جدا لواحده من اشهر افكار علم النفس، فكره ان الاحداث نفسها مش هي اللي بتحدد مشاعرنا بالكامل، لكن الطريقه اللي بنفسر بيها الاحداث دي هي اللي بتاثر علينا. احمد واشرف تعرضوا لنفس الموقف بالظبط وسمعوا نفس كلام المدير، واحد خرج باحساس مختلف. ليه؟ لان احمد فسر الموقف على انه هجوم شخصي وتهديد لمستقبله، بينما اشرف شافه مجرد ملاحظه على الشغل محتاجه تصحيح. علم النفس كمان بيتكلم عن حاجه اسمها ايه بقى؟ الاكترار الفكري، ودي لما الواحد يفضل ويعيد ويزيد نفس الموقف في دماغه 100 مره. المشكله ان المخ ساعتها بيتعامل مع الذكرى كانها لسه بتحصل دلوقتي. يعني احمد ما اتجرحش مره واحده وخلاص، هو كان بيجرح نفسه كل يوم وهو بيسترجع الموقف ويضيف عليه تفسيرات ومخاوف جديدة، عشان كده موقف مدته 10 ثواني قدر يبوظ أسبوع كامل لحياة بني آدم. عشان كده علم النفس بيشجعنا نسأل نفسنا سؤال مهم لما نتضايق، ألا وهو أنا متضايق، أنا متضايق من اللي حصل فعلا ولا من المعنى اللي أنا اديته للي حصل. ده مش معناه أننا نتجاهل المشاعر أو نمثل أن كل حاجة جميلة، لكن معناه أننا نفرق بين الحدث الحقيقي وبين القصص اللي بنبنيها فوق الحدث. لأن في أوقات كتيرة مش المشكلة نفسها هي اللي بتكسرنا، لكننا بنفضل شايلينها جوانا ونرجع نعيش مرة واثنين ومية في نفس القصة، ده اللي بيأثر علينا. من هنا بيجي الهدوء النفسي لما نتعلم نتعامل مع الأحداث كما هي مش كما تتخيلها مخاوفنا. يودينا ده لفين بقى؟ في حتة جامدة قوي، ألا وهي في درس في الفلسفة كده اسمه الفلسفة الرواقية. هنتخيل نفسنا دلوقتي في مركب في موقف بسيط عشان نتخيل مع بعض الناس دي بتفكر ازاي في هذه الفلسفة. قصة النهاردة مش بس متعلقة بعلم النفس اللي هي كانت بتاعت احمد واشرف، دي كمان هترجعنا ل 2500 سنة قبل الميلاد لمجموعة من الحكماء عاشوا في اليونان، انشأوا فلسفة اسمها الفلسفة الرواقية. الرواقيين دول كانوا شايفين ان في حاجات كتير خارج سيطرة البني ادم في حياته بتأثر عليه، كلام الناس، تصرفات مديرين مثلا، ظروف اقتصادية، طقس، حظ، مرض، حاجات كتيرة جدا خارج سيطرتك انت مش عارف تتحكم فيها خالص. لكن في حاجة واحدة بس هي اللي تحت سيطرتك دايما، وهي استجابتك لكل حدث من الاحداث دي. فيلسوف الرواقي بيقول تخيل نفسك في قارب بتجدف عادي وماشي في مجرى النهر، وبعدين فجأة الطيار زق القارب بتاعك، يعني في قارب تاني جنبك، المركبة يعني او فلوكة او ايا كان تتخيلها زي ما تتخيلها يعني، وانت سايقها دي فجأة في واحدة تانية جات فاضية مفيش حد خالص، بس جات خبطتك كده راحت عملت فتحة صغيرة في القارب اللي انت فيه ساعتها وكسرت لك حتة صغيرة. يعني فالفيلسوف الرواقي ده بيقولك في الموقف ده انت هتتضايق شوية صغيرين وتقول ايه الحظ الوحش ده، لكنك هتكمل مشوارك عادي، وبعد 5 دقايق مثلا ممكن تنسى الموقف. لكن تخيل بقى حاجة تانية خالص، ان انت ماشي في نفس المجرى بتاع النهر ده وراكب نفس القارب الجميل ده، وفي واحد تاني سايق قارب الاولاني كان فاضي، فانت عديت الدنيا صباح الفل حظي وحش وخلصنا. التاني ده بقى في المثل التاني، القارب التاني اللي خبطك نفس الخبطة الاولانية اللي عملت لك نفس الضرر اللي هو الفتحة الصغيرة اللي في القارب دي، كان سايق القارب التاني ده واحد يعني. بيقولك ساعتها انت هتتعصب وهتتجنن وتشتم الراجل وتنزل تمسك فيه، وهيبقى بالنسبة لك حدث مزعج جدا، ازاي الراجل الاعمى ده ماشي عمال يخبط في خلق الله كده ويرازي في الناس، وتصمم انه يدفع لك حق تصليح القارب، وممكن تفضل ايام طويلة متضايق ومتعصب جدا بسبب الموقف اللي حصل لك ده. هذا الفيلسوف الرواقي الجميل بقى بيقولك ايه؟ بيقولك هو نفس الحدث، انت تعرضت لنفس الخسارة ونفس التعطيل، ولكن تفسيرك للموقف الاولاني خلاك هادي جدا، وتفسيرك في الموقف التاني خلاك متعصب جدا. عشان كده الفلاسفة دول الرواقيين يعني بينصحوك وبيقولك انك تركز على اللي حصل فعلا وسيبك من القصص والتفسيرات. لو طبقت الفكرة الرواقية دي في حياتك مش معناه انك هتبقى انسان بارد بقى يلا بينا عادي اي مشكله هتحصل لي ولا هيفرق لي انا مش هتضايق والحاجات دي، لا انت هتضايق، لكن معناه انك هتبطل تضيف فوق كل مشكله ليرز كتير 10 مشكلات تاني وحاجات كده. اول فايده هتلاحظها هي راحه نفسك
وراحه نفسيه كبيره جدا. تاني حاجه هتكتشف ان نص الحاجات اللي كانت بتعكنن عليك يومك ما كانتش مستاهله اصلا. صباح الفل يعني، انت اللي بتكبر المواضيع. واحد ما ردش على رسالتك، بدل ما تقول ده اكيد زعلان مني ومتجاهلني ومش عارف ايه، هتقول ممكن يكون مشغول. مديرك انتقد شغلك جدا، بدل ما تقول انا فاشل وحركات كده، هيبقى في حاجه تانية انت ممكن تقولها الا وهي اكيد في حاجه محتاجه تتحسن في الشغل ده. فجاه هتلاقي مستوى التوتر في حياتك بدا ينزل شويتين. هي كلها محاولات يعني. طيب بما اننا شرحنا هذه القصه وشرحنا هذه الفلسفه الرواقيه الجميله، لسه في تكمله وحاجات كده هندردشها اكتر، لكن عشان مخك ما ينفجرش مني نطلع فاصل. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. فاضل لنا وقت قليل، ولكن ابعت لي على الواتساب 0155955056. ابعت لي على الواتساب وقول لي رايك ايه في هذه الفلسفه، وقول لي ايه هي المواقف اللي بتعصبك، وتعالى ندردش مع بعضين. نطلع فاصل ونرجع تاني على طول.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
4: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
3: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

ورجعنا من الفاصل. لسه بتسمعوا يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، لسه مكملين مع بعضينا. والقصة قلناها، ممكن لو عايزين نعيدها ممكن نعيدها، بس خلينا نشوف ايه، هل الناس فعلا ربطت القصة معايا ولا لا. طيب خلينا نقرا شوية الرسائل اللي مبعوتة على 0-15-59-55-1006، ده رقم الواتساب. تقولي بجد ذوقك حلو قوي على المزيكا، جوزي سمع الاغاني وهو في الاوضه اللي جنبي قال لي مشغله اغاني حلوه. دي نجلاء، ازيك يا نجلاء؟ والله شكرا ليكي، صباح الفل. مساء الخير، انا ياسمين من اسكندريه. ازيك يا ياسمين، عامله ايه؟ صباح الفل على كل اهالي اسكندريه الكرام. شيماء نصر عملت حركه، بعتت رساله ومسحتها، والحوار ده يعني بحبه جدا لما اقرا الرساله بعد ما تتمسح، بحب اقولها عادي بس ما لحقتش بصراحه. صباح الفل يا جو، عامل ايه النهارده؟ يا رب تكون بخير، عايز اعرف رايك في حاجه. طيب استنى يا كابتن احمد، انت كده كده اخويا وهتعدي لي يعني، لو ايه، لو انا عديت اللي انت قلته بصراحه، عشان احنا دلوقتي مسحولين في القصه. فانت بعت رساله تانية وبتقول لي القصه حلوه فيها شغل حلو بصراحه، كل اللي اقدر اقوله شكرا ليك مبدئيا يا صديقي، والله كل اللي اقدر اقوله ان لو ما فصلتش حياتك الخاصه عن شغلك هتتعب قوي، لازم نفصل الشغل للشغل. حلو، ده اللي كنا بنقوله امبارح برضو، اتكلمنا في القصه ديت، والنهارده بقى بنحاول نحددها على قد ما نقدر، مش بس شغل يعني. القصه اللي قلتها لكم هي متعلقه عموما بردود الافعال عموما، يعني انا ممكن دلوقتي موقف يحصل لي في حياتي الشخصيه، واحد يتكلم معايا بطريقه سلبيه جدا، وواحد تاني نفس الشخص ده يتكلم مع واحد تاني اعرفه بنفس الطريقه السلبيه، انا ممكن اتعصب جدا وعارف انت وهري بقى وعارفين الكلام ده، والتاني ده ممكن ما يحصلوش حاجه. فانت قيس القصه اللي انا قلتها دي، ايفها بقى على حياتك انت، وشوف اي موقف ممكن انت في المواصلات، السواق مقرر النهارده يشرب هذه السيجاره الجميله في العربيه وهو قاعد ومش عارف ايه وحركات كده، فقيس اي موقف في حياتك على القصه اللي انا قلتها، فاهم قصدي؟ بالنسبه للقصه، التعصب والتسرع ممكن يضيع حقوق واتخاذ قرارات غير سليمه، التفكير العقلاني هو الطريق للنجاح. ده مستر مصطفى، صح يا مستر مصطفى، بشكرك جدا. يا هلا، وحشتوني بجد اخبار البرنامج. دي نهاد، ازيك يا نهاد، عامله ايه؟ يا اخي بحب القصه اللي انت بتقولها بطريقه والله مش بجامل، شكرا ليكي والله. دي مين؟ دي نعمه، شكرا يا نعمه جدا والله، بتقول لي لانها فعلا بتفيدني جدا، لان للاسف انا شبه احمد جدا اللي هو في القصه، موقف بيأثر فيا، ممكن اهون على نفسي شويه، بس بالليل ببقى ما أدر وما ادراك يعني، ان انا بقعد اعمل سيناريوهات في دماغي، بفضل فعلا انا اللي بتعب نفسي بنفسي، الحاجه اللي دي بتغزني جدا، انا ما ببقاش عارفه اطلع منها ازاي، يعني عايزه ابطلها عاده زي دي، بس بجد مش عارفه. وحاجه بقى ملهاش علاقه بالموضوع عايز اقول لك عليها، ان انا بسمعك انا وبنت اختي اللي عندها سنه ونص، بتحبك يعني، بتحب صوتك، بتفضل طول الوقت ان هي تبص على التليفون وتضحك. اسمها ايه؟ طيب ما شاء الله بيحبوك للاطفال. يعني شكرا جدا يا نعمه والله، كلام كتير حلو في نص القصه ولا في نص المسج يعني. بس خليني ارد على الحته اللي ليها علاقه بالسيناريوهات اللي انت قاعده تعمليها في دماغك. ماشي، هي طبيعه انسانيه ان احنا كلنا اي موقف بيضايقنا بنقعد نفكر فيه كتير، دي طبيعه انسانيه ممكن يعني، بس هي بحسها متفاوته يعني. في ناس ممكن تكون الموضوع بالنسبه لها اوفر جدا وبتفضل تفكر فيه بشكل اوفر اوفر اوفر اوفر، وفي ناس تانية بتضايق شويه وبتعدي يعني. والله دايما ما اعرفش، هي نجحت معايا في فتره مثلا ثانويه عامه جامعه كده، في بدايه الجامعه بقى قررت مع نفسي قرار كده اللي هو صباح الفل، مفيش حاجه شخصيه، اللي قدامي ده زي بني ادم زي زيه، ايا كان هيقول ايه صباح الفل، هو مش احسن مني في حاجه. فبقيت دايما من ساعتها بتعامل مع اي بني ادم في الكون ربنا خلقه عادي يعني، عمل حاجه دي وجهه نظره تحترم وكل اللي هو عايزه، ولكن خلاص يعني ما مش عارف، بحاول على قد ما اقدر اقوي نفسيتي عشان لا الموضوع هيوديني في داهيه، مش عارف اركز بقى في حياتي وهروح في داهيه يعني. فحاولي على قد ما تقدري، اي موقف هيحصل لك نعمه والله بجد يعني، للاسف هقول الكلمه دي ولكن خليكي برد قصدة والله، اتبردي على حالك وتبردي على اللي حواليكي بطريقة ما لطيفة، ما تبقيش برضو ايه سخيفة يعني، ولكن مش لازم كل حاجة تبقى شخصية علينا يعني. خلاص هو نعمة، انت على فكرة وانت بتكلميني في التليفون صوتك ده مش عارف يا ستي صباح الفل، انا مين يعني، مش حد، فاهمة؟ دايما قسيها كده، دي وجهة نظري بصراحة، شوفي بقى هتظبط معاكي ولا لا. بشكرك يا جو على اغنية بقى سلطان، شكرا جدا يا نورة. بالنسبة بقى للحاجة اللي ممكن تعصبني وتضايقني، هي اللامبالاة، اللي هو اكون بتعامل مع حد ايا كان هو مين وبيحسسني باللامبالاه في ردود افعاله، يعني زي ما انا كنت لسه بعلم نعمه كده نعمل بالظبط. لا لا مش للدرجه دي، ده ليفل وحش يعني. يعني مثلا عامل حاجه تزعلني ويتعامل كأن شيئا لم يكن، دي حاجه مستفزه قوي، بس انا الحمد لله الفتره الاخيره بقيت بتعامل كده
المعامله بالمثل. حلو المعامله بالمثل عموما حلو، ولكن دايما برضو مش كل المثل، يعني لو حد قليل الذوق غلط، حد مش كويس وبتاع، مش لازم ايه عارفين. والله بحب المثل ده مع انه بقى كليشيه يعني، ولكن ايه هو هيشدك في الطينه هو هيبسط انت هتتوسك، عارف الحاجات دي. فبصراحه بتبع هذا المبدا في بعض الاوقات، يعني مش لازم كل حاجه نرد عليها فعلا. ما بقتش بفكر في اللي بيحصل بالسلب، لا بالعكس، هو موقف حصل تمام وبكمل، ما بقفش عند الموقف واتضايق. الحياه لازم تستمر، احنا بنتعلم، ما فيش مشكله خالص. جدعانوره ماشي. منا بتقولي مش في بالي موقف دلوقتي، بس بالنسبة للقصة ردة فعل أحمد وأشرف مختلفة، ممكن عشان الخبرة. حسب تجربتي الشخصية أنا في بداية شغلي أي موقف بيحصل أتوتر وأتعصب، وممكن أحس أني فاشل لدرجة ممكن أكتئب، لكن دلوقتي بشوف المواقف دي لازم تعلمني التركيز، منكرش يبقى فيه توتر، بس مجرد الموقف عدى خلاص مش بيجي على بالي. جدع، يبقى ممكن فعلا نستفيد من اللي منا قالته، الا وهي الخبره، كتر المواقف، كتر ثقتك في نفسك مع الوقت، او ثقتك مع نفسك مع الوقت، هيخلي في شويه حاجات ممكن تعدي عادي يعني. صباح الفل. طيب مساء الخير، انا ياسمين اشرف، اول مره اتابع برنامج، وموضوع دراستي في رساله الدكتوراه عن العلاج المعرفي السلوكي اللي بيكون عباره عن تفسيرنا للاحداث وافكارنا تؤثر على مشاعرنا وانفعالاتنا تؤثر على سلوكنا. موضوع الحلقة مهم جدا ومحوري جدا في حياتنا اليومية من خلال التعامل مع الآخرين، وفعلا اتعلمت جدا من خلال مواقف كتيرة صعبة وكانت قاسية مع التعامل من التعامل مع الآخرين، ولكن تدبير ربنا والخير اللي مكتوب في المواقف الصعبة اللي عديت بيها، تعرف ان ربنا دايما بيكتب لك الخير حتى لو مش شايفه في الوقت الحالي. اكتر حاجة بتعصبني الانسان اللي ما عندوش صبر ولسه هتبدأ تتكلم او تعمل حاجة يقول لك اه وبعدين يلا. تحياتي لحضرتك والجمهور البرنامج، والنهاردة حلقة مش عادية. شكرا يا ياسمين، وانا مبسوط ان انت بتعملي دكتوراه عن سبحان الله الحلقه اللي بتكلم فيها النهارده، فدي حاجه فرحتني دلوقتي وانا بقرا الرساله كده. حسيت اللحظه اللي هو ايه، واحده بتذاكر اهو وجايب لها قصه وحركات، فحاسس ان لا يعني كويس، اتمنى اكون القصه فرقت يعني. فبشكرك جدا يا دكتور ياسمين. ماشي، مين تاني؟ تعالوا ناخد كده كم مسج راندم عشان الوقت. مساء الفل، الحلقه جميله جدا كانت ممتعه، شكرا. في انتظارك جدا يوم الاحد، للاسف فوتت اول ساعه صراحه، معلش، كله الا المصداقيه. قول لي سريعا ايه اللي حصل. دي نوره محمود، بقى نوره محمود غير نوره سامي، عشان احنا عندنا النوره كترو. والله يا نوره بنتكلم في موضوع عادي. بنتكلم يا نوره في الكونسبت او في مبدا، انت لو حد ضايقك او قال لك موقف او قال لك يعني قال لك حاجه ضايقتك، بشوف دايما وجهه نظر يعني، دايما قعدت افكر فيها بصراحه قبل ما افكر في الحلقه واقولها لكم. الموضوع كان دايما مؤثر في دماغي، ان انا في اتنين اشخاص في حياتي مثلا قالوا لي حاجه معينه، واحد اتضايقت منه جدا وواحد ما اتضايقتش منه جدا، فحسيت للحظه ان انا ليا ايد في الموضوع. ما هو حصل لي نفس الموقف من شخصين، يمكن ده بحبه وده ما بحبوش، يمكن ده مش عارف ايه، بس المهم انا ليا يد في الموضوع. فقعدت بقى اتفحص واتمحص والحاجات الجميله دي، لقيت والله ان احنا ممكن يكون لينا ايد فعلا في ان احنا نتحكم في ردود، مش لا بلاش اقول لكم ردود افعالنا، خليني اقول احنا نقدر نتحكم في استقبالنا للموقف اللي حصل. يعني ممكن لو لسه صاحي من النوم حد قال لي حاجه ضايقتني جدا اتعصب جدا، بس لو اخر اليوم ويومي كان حلو ولذيذ ورايق وبتاع ابتسم له واضحك، يبقى انا اكيد ليا يد. فطالما في ايدي سلاح زي ده، او في مخي يعني سلاح زي ده، ليه ما استخدموش لصالحي في اوقات كتيره؟ اه شويه هاجي على نفسي، ولكن ليه ما استخدموش؟ ممكن تبقى حياتي احسن يعني. فاتمنى يا نوره محمود تكوني فهمتي اللي انا قلته، ما تهتيش مني. طيب انا مشكلتي ان انا بتعصب كده وما بعرفش اسيطر على نفسي، على شخصين بس في حياتي وللاسف قريبين جدا، بس مع باقي الناس ببقى تمام. بس انا بتعصب على الاثنين دول ببقى بفضل احاسب نفسي والوم نفسي. لذلك يا ديدي، دي فريدة، لذلك يا فريدة عشان كده بقولك هي فيها مجهود مننا ان احنا نحاول على قد ما نقدر نتحكم في نفسنا، نيجي على نفسنا شويتين، ولكن احنا لينا يد في الموضوع قولا واحدا. طيب طالما بدأت اعمل كده، وطالما بدأت ارجع ظهري كده، وطالما بدأت اتكلم كده، يبقى معنى كده ايه، ان احنا هنحط مزيكة الختام فنعمل كده. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، اتمنى تكونوا قضيتوا ساعتين لطاف خفاف، اتمنى الواحد كان خفيف على قلبكم، وانتوا كنتوا خفاف بصراحه على قلبي، وبسطت جدا معاكم. بشكر كل الناس اللي بعتت لي على الواتساب، وبشكر كل الناس اللي اتكلمت في التليفون. والله فاكر انا خدت مكالمات ولا لا، بس انا اسف لو ما خدتش مكالمات كتيره، بس الحلقه كانت ايه فيها دسامه شويتين. ان شاء الله اشوفكم يوم الاحد الجاي. خليني اقول لك حاجه سريعه على موضوع ردود الافعال والانطباعات، او خليني اقول لك
تعالى اقول لك كلمتين كده سرعه. اول حاجه احنا مش هنخلو حياتنا, مش هتخلو من المواقف السيئه اللي موجوده, مش هتخلو من الناس السيئه, مش هتخلو من المواقف والحظوظ اللي ممكن تكون مش احسن حاجه في اوقات كتيره. ولكن كل اقدر اقوله لك ان سلامتك النفسيه مهمه جدا لاكتر من سبب. اولا عشانك انت, ثانيا عشان الناس القريبين اللي حوالين منك وعائلتك واسرتك الكريمه. فطول الوقت انت تأكد ان انت جزء من المجتمع, تأكد ان انت جزء من اسرة, تأكد ان انت جزء من عيلة. فعشان انت جزء من كل الحاجات الكبيرة المهمة قوي دي, لازم تكون متحكم في تصرفاتك. وتصرفاتك معناها ردود افعالك اللي ممكن تنوم عليها بعدين افعالك. بمعنى سريع من غير جعلصة, حاول على قد ما تقدر تفوت على قد ما تقدر. حاول لو تقدر تغير شوية في اللي قدامك اعمل ده. معرفتش خلاص سيبها عند ربنا, وحاول على قد ما تقدر ما تضايقش نفسك. ولو حصل لك اي موقف ضايقك يا عم حقك عليا, اهم حاجه تبقى انت مبسوط والدنيا تبقى جميله معاك. تصبحوا على الف خير, اشوفكم ان شاء الله يوم الاحد الساعه 12 للساعه 2. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم وتصبحوا على الف خير, والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: سيداتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله.
2: وصوتا بعيد حلوة أبوكم. موضوع جديد جدا.

O Santa Gol! Opa!

0: الوهاب مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي تاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصة.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض، فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديث، تصنيف.
1: حضرتك فاهم؟
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وأنت قيم وصنف بقى براحتك، أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث
3: الثلاث كروت. الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على

0: ادخل العربية
1: افتح الراديو
2: وعظم الخطوات
0: وافصل عن الدوشة
3: نجوم FM.

0: مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: نجومنا هم نجوم منتخب استراليا اللي تأهله لكأس العالم 2026 كان للمرة السادسة على التوالي والسابعة في تاريخه. هدفهم تكرار إنجاز النسخة اللي فاتت بقطر والوصول لدور الستاشر. منتخب استراليا قدر يوصل لدور الستاشر في كأس العالم مرتين. أول مرة كانت في كأس العالم 2006 بعد ما تأهل وقتها من مجموعة قوية جدا كانت بتضم البرازيل وكرواتيا واليابان. الجيل ده كان فيه نجوم كبار زي هاري كول وتيم كاهل ومارك شوارزر. قدم بطولة مميزة جدا. لكن المشوار انتهى بشكل مؤلم قدام بطل النسخة لما قدر فرانشيسكو توتي يسجل هدف الفوز لإيطاليا من ركلة الجزاء في الدقيقة 95.
2: السيناريو اتكرر في النسخة اللي فاتت وخسروا برضو بصعوبة أمام الأرجنتين بطل العالم بنتيجة 2-1.
1: تيم كاهل هو هدفهم التاريخي ويعتبر واحد من اللعيبة القليلة اللي قدروا يسجلوا في ثلاث نسخ متتالية من كأس العالم بعد ما قدر يسجل خمس أهداف في بطولات 2006 و2010 و2014. ماثيو رايان وماثيو ليكي يعتبروا الأكثر مشاركة في تاريخ المنتخب بعشر ماتشات لكل واحد منهم.
0: مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: حروف الجر برنامج مختلف مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
4: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
4: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر.

0: هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
1: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: محطة اسمها ايه؟
1: نجوم اف ام تي في.
5: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة من